لك انا واحنا في عز.

وانا وانا في عز الهنا يا ما قلت لك انا وانا في عز الهنا يا ما

من الاول. لا من الاول صعب.

Thank you.

Thank you.

والغنوه الحلوه ملان دمع ملان دمع يا حبيبي. رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي. والغنوه الحلوه ملان دمع ملان دمع يا حبيبي. رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي. والغنوه الحلوه ملان دمع ملان دمع يا حبيبي. رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي. والغنوه رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي. والغنوه الحلوه.

faz

0: לפן מכאן.
1: מכאן. أنا بعشقك. أنا كلي لك. أنا عمري لك. يا من ملك روحي بهواه. الأمر لك طول الحياة. الماضي لك وبكرة لك وبعد لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

Thank you.

0: صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الأحد الموافق 13 من أيلول سبتمبر لعام 2026، عذرا على هذا الخلل التقني. وإذن نحن مع يوم جديد، غرة أسبوع جديد، وانطلاق هذا البث اليوم الموافق الثاني من شهر ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارزة 3 FM في حيفا والناصرة وغور الأردن وفي الجنوب إلى 7 وإيلات وغزة، على الموجة 88 فارزة 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب، على الموجة 99 فارزة 3 FM في حيفا الناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارزة 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير نستهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم، حيث يطلع لنا الآن القارئ الشيخ فراس تاج القزاز ما يتيسر له من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سيداتي وسادتي، طل علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز نتيسر له من سورة إبراهيم. مستمعينا نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها وأنفعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم. نبدأ مع فقرة صباحية وصوت سيدة فيروز متواصلة حتى عقرب السادسة، عندها موعدنا مع نشرة إخبارية أولى، ومن ثم تكونون مع جولة صباحية وعناوين الصحف العربية والعبرية على مدى ساعة عودناكم عليها ضمن صحافة نت تتواصل حتى السابعة. كونوا معنا، صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. في منطقة مفتوحة قرب باقة الغربية عثر فجر اليوم على 3 جثث لرجال داخل سيارة محترقة، وقبل ذلك أصيبت في النقب شابة في 18 من العمر بجروح خطيرة من جراء تعرضها لإطلاق النار. وفي جريمة إطلاق نار أخرى في أم الفحم أصيب ليلة الماضية رجل في الأربعينيات بجروح خطيرة وشاب ثلاثيني بجروح طفيفة. وترجح الشرطة الخلفية الجنائية في جميع هذه الحوادث وباشرت تحقيقاتها. أورد هذا النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. تحقق شرطة برلين في شبهة ارتكاب جريمة كراهية بحق امرأة كانت ترتدي قلادة تحمل نجمة داود في المدينة قبل حوالي 3 أيام. وبحسب التقارير رصد رجلان مجهولان المرأة البالغة من العمر 43 عاما أثناء سيرها في وسط المدينة وهي ترتدي القلادة، ووجه إليها شتائم وعبارات معادية للسامية، ثم أشهر أحد المشتبه بهما زجاجة مكسورة وهاجمها مما أدى إلى إصابتها في يدها. ولاذ المهاجمان بالفرار من الموقع وتم نقل المرأة إلى المشفى للمعالجة. وأدانت السفارة الإسرائيلية في ألمانيا هذا العمل العنيف المعادي للسامية، ودعت جميع الأحزاب السياسية إلى اتخاذ موقف واضح. أعلن الحوثيون فجر اليوم استهداف مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية بمنطقة شرور السعودية بدفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وذلك ردا على استمرار الهجمات السعودية على اليمن. وأشاروا إلى أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة، وحذر الحوثيون من أن استمرار العدوان السعودي سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق الأراضي السعودية وستكون عواقبها عليه وخيمة. أصاب مقذوف مجهول سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز فجر اليوم، هذا ما أعلنته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية دون أن تحدد طبيعة المقذوف أو الجهة التي أطلقته. وأضافت أن حالة أفراد طاقم السفينة وتقييم الأضرار الناجمة عن الحادث لا تزال غير معروفة في الوقت الراهن. فاز الفيلم الإسرائيلي نازا الذي يتناول عمليات جيش الدفاع في غزة ويزعم وقوع عمليات قتل واسعة النطاق وغير قانونية للفلسطينيين، فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي. وفي كلمته عندما تسلم الجائزة قال يوفال أفراهام الذي شارك في إعداد الفيلم مع راحيل شور إنه كان يفكر في السياسيين والصحفيين الإسرائيليين الذين هاجموا الفيلم دون مشاهدته. وأضاف أن الشهادات التي أدلى بها 24 ضابطا وجنديا والتي تضمنها الفيلم تكشف أن عملية القتل في غزة ليست خطأ عرضيا، بل هي عملية ممنهجة ومخطط لها وتستند إلى تجريد الفلسطينيين تماما من إنسانيتهم.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وتشتد وطأة الحر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 7.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
3: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
3: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم وبكون في هذا العدد الصباحي اليومي من صحافة نت، عدد يومي عودكم من خلاله أن نطالع العناوين الصحفية في الصحف الإلكترونية العربية وتلك العبرية. بطبيعة الحال بسبب يعني هذا اليوم عيد رأس السنة العبرية، لا صحف عبرية عودناكم على عناوين نهاية دعوات نوت هارتس مع ريف وإسرائيل اليوم. بطبيعة الحال نطالعها كعادتنا في غرة كل أسبوع، لكن بغيابها هذا اليوم نعود إلى عدد مشابه لذلك الذي نطالع فيه العناوين العربية كما في كل سبت، العرب نت، السنارة نت، بكرة مكان، عرب 48، عناوين يعني من الصحف العربية في غياب تلك العبرية في مشوار صباحي متواصل حتى السابعة. يرافقنا فيه الزميل ظافر سليم من الهندسة الإذاعية وفي الإعداد والتقديم معكم كرم أبو مخ. إذن عدد على مدى ساعة تقريبا، وقفات غنائية عديدة تجمعنا وعناوين بطبيعة الحال من تلك المواقع العربية. كونوا معنا، صباح الخير.

نبدأ مستمعينا الكرام من موقع كل العرب، موقع صحيفة العرب، ومن رئيسيتهم هنا أخبار عديدة يطعمون فيها المحليات بالدوليات، عناوين متفرقة مجموعة هنا في توليفة إخبارية تبرق في واجهتهم الإخبارية. يبدأون بخبر من باقة الغربية، خبر مؤسف مؤلم العثور على 3 جثث داخل مركبة محترقة، والشرطة ترجح الخلفية الجنائية. هذا في باقة الغربية. أفاد ناطق بلسان الشرطة في بيان أولي بأنه تم تلقي بلاغ قبل وقت قصير يتحدثون عنه في ساعة يعني إبراق هذا الخبر في الواجهة، لكن آخر تحديث له على الساعة 5 تقريبا، قبل ساعة. إذن قبل وقت قصير يعني تلقت الشرطة بلاغا حول مركبة تشتعل فيها النيران في باقة الغربية. لدى وصول الطواقم للمكان عثر بداخلها على جثث لثلاثة رجال فارقوا الحياة ولم تعرف هوياتهم في هذه المرحلة. إذن هذا نبأ من باقة الغربية. منه إلى خبر مؤلم آخر حول إصابة شاب في 18 من العمر بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار، بل الحديث هنا بشكل أدق عن شاب تبلغ من العمر 18 عاما أصيبت بجروح عقب يعني تعرضها لإطلاق النار، هذا في النقب. ومنه إلى خبر حول عنف آخر في أم الفحم في سياقه إصابة شخصين بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار. إذن الإطلاق النار هذا يعني يجعل له رقعا مختلفة في مجتمعنا العربي، من النقب إلى باقة الغربية وإلى أم الفحم. حوادث منفصلة، 3 جثث في باقة الغربية، شاب أصيبت بعيار ناري في النقب، وآخر أصيب يعني هو الآخر بل 2 آخرين في أم الفحم أصيب بجروح متوسطة، كلها إثر جرائم إطلاق نار. عدا عن هذا الخبر من باقة الغربية حول العثور على يعني هذه الجثث في مركبة محترقة. تسريبات خطيرة عن تصعيد إسرائيلي في سوريا وطرح فكرة صادمة لغزو دمشق، هذا في سياق أنباء متداولة هنا يبرقونها أيضا في موقع كل العرب، في سياق كشف لموقع ولا المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية كما يصفونه. يتحدثون هناك في تلك الأوساط عن تطور خطير عبر توسيع العمليات في سوريا، يتناول تفاصيل صادمة، تفاصيل غير متوقعة حول طرح فكرة غزو دمشق، هذا وفق بعض السيناريوهات والعقيدة لربما العسكرية المبطنة في يعني بعض الأوساط العسكرية والاستخباراتية. على أي حال يتحدثون هنا عن غزو يشمل قرى ومناطق فاصلة في سوريا، خطوة ضرورية لإحباط ما يصفونه بالنوايا العدائية السورية، هذا إذن في إحدى السيناريوهات المحمولة على مقاربة لما يمكن أن يحمله لنا المستقبل في غزو لسوريا إذا ما تواصلت هذه التحذيرات الأمنية من زحف سني كما وصفته بعض الأوساط التحليلية ذات يوم. قائد الحرس الثوري يقول قدرات الجيش الإيراني تتجاوز تصورات العدو، هذا إذن في خبر ينقلونه عن اللواء أحمد وحيد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، يقول إن القدرات العسكرية للتجاوز الإيراني العسكري لما قد يعني يصفونه هنا في إيران بالترتيبات العسكرية لضرب إيران، إذن هذه القدرات العسكرية الإيرانية يصفونها هنا بالقدرات المتجاوزة لتصورات العدو وترتيباته العسكرية. والآخر في المقابل إذن يواصلون لهجتهم التصعيدية هذه العسكرية الحادة، العين بالعين ورد على رد وتصعيد يقابله آخر، هذا في سياق العقيدة الإيرانية الموصوفة هنا على لسان رئيس
حرسها الثوري وقائد الحرس الثوري. طيب يعودون إلى المحليات، يأخذوننا إلى سياق محلي آخر نحاول تجنبه لما فيه من واجهة ممتدة لأحداث العنف. النقب ينزف حديثهم عن إصابة ثانية في رهط خلال ساعات، جريمة عنف أخرى ترفع منسوب القلق في عرعرة النقب، اعتقال 4 مشتبهين إثر شجار عنيف تخلله إطلاق نار في جلجولي، إصابة فتى في 16 بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار. وهذه الواجهة تطول من أخبار تجمع لنا دفعة واحدة هذه الأخبار من العنف، في يعني دلالة على تواصل هذه الأحداث العنيفة الدامية في مجتمعنا العربي التي تنتزع القلب من مكانه فعلا لحال يعيشه السكان وسط قلق وخوف وغياب تحرك كما يصفه البعض من قبل الأوساط الرسمية وجهاز الشرطة وغير غيرات من المسؤولين غير المكترثين. إذن هذه هي الواجهة المؤلمة هنا في كل العرب. أسفا أن بدأنا بهذه الأخبار، ولكنه حال مجتمعنا الذي علينا ألا ننسلخ عن واقعه، بل أن نواجه ما فيه من أحداث على الحالة يتبدل من حال إلى حال.

نحييكم ونحيي كل من ينضم إلينا في هذا المشوار الصباحي المتواصل حتى هي السابعة مع الوقفات الغنائية العناوين الإخبارية العربية. بدأناها بأخبار مؤلمة من مجتمعنا حول العنف المستشري هذا والغرق المتواصل في مستنقع الجريمة والعنف في المجتمع العربي. دعنا نقول الجريمة لا العنف، لأن الموضوع فعلا تخطى كل تصور عنيف حتى في عقيدتنا البشرية. نحن الآن مع عناوين أخرى من الصنارة نيت. بطبيعة الحال يبدأون بجنائيات ذكرناها لن نكررها، وننتقل إلى تلك البعيدة عنها. لربما هنا حديثهم عن 200,000 من البكتيريا في الغرام، هذا وصفهم الرقمي بدلالاته لمن يفهمه، نتائج مقلقة لفحص على مشروب ثلجي، هكذا يصفون ذلك في عنوان في الصنارة نت يبدأون به رئيسيتهم. الجيش الإسرائيلي قول مقتبس عنه لارية للانسحاب من مواقعنا في جنوب لبنان، والتغييرات ستكون تكتيكية فقط محدودة مجهرية كما يصفونها. المعلمة مريم أبو بكر تروي ما حدث داخل صفها، تقول: لم أسأل الطلاب من يكره العرب، لم أجبر أحدا على الوقوف. معلم عربية قصتها مسرودة هنا، تعلم في مدرسة ابتدائية في أورعا كيفا، نشرت حولها روايات بأنها طرحت على طلابها سؤالا أثار موجة من الغضب وسط الأهالي والسكان هناك. سألت طلابها على حد رواية الطرف الآخر من يكره العرب. توضح المعلمة إنها لم تسأل أحدا من يكره العرب، وفق يعني روايتها هي أوضحت أن الحصة تناولت مميزات البلاد، شارك خلالها الطلاب بالحديث عن البحر الميت، عن بحيرة طبرية، عن الغابات، عن الأعياد اليهودية، تطرقت إلى شؤون مختلفة، عن مواطنين من خلفيات مختلفة بينهم العرب والمسلمون والمسيحيون والإثيوبيون والإريتريون، وطرحت من جملة ذلك أسئلة مختلفة قولبت وأطرت في سياق سؤال حول كراهية العرب، ما دفع إلى موجة الغضب. هذه يعني الرواية مسرودة بتفاصيلها لمن شاء فليقصد الصنارة نت. انذارات في أبها وخميس مشيط وانفجارات في قشم، التوتر الإقليمي يتصاعد وطرق تصدير النفط تحت الضغط، هذا في واجهتهم الإخبارية أيضا بشؤون دولية يفصلونها. حديث عن 3.5 مليون شيكل في دقيقة واحدة، إقبال كبير على المشتريات قبيل رأس السنة العبرية، نحن مع هذا اليوم بطبيعة الحال. إصابة قاصر بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، هذا في كفر كنا، يضاف على ما ذكرناه آنفا من قائمة تطول في رقع وبقع مختلفة في مجتمعنا. عون في سياقات دولية هنا، لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل حاليا، يقول تأجيل جولة المحادثات في روما إلى أكتوبر، وحتى قرابة 16,000 شيكل، حديثهم هنا أيضا عن منحة الولادة التي يدفعها التأمين الوطني، ويتساءلون من يحق له الحصول عليها. مع اقتراب رأس السنة العبرية أعدت يعني تهنئة نشرتها مؤسسة التأمين الوطني تسليط الضوء على منحة الولادة التي تدفع للعائلات للمساعدة في نفقات الأولى بعد ولادة الطفل، تصل قيمتها في بعض الحالات المتعددة كما يصفونها إلى ما يزيد عن 15,500 شيكل تقريبا. هذا يهم المواطنين بطبيعة الحال، من شاء فليقصد توسعة هذا الموضوع. نحو 100,000 مسافر أيضا ليوم ثاني في اليوم الأكثر ازدحاما بمطار بن غوريون، هذا أيضا خبرهم حول هذا الموضوع هنا. ولربما نقصد الواجهة الرياضية لنبتعد عن أخبار متشائمة من عنف وتصعيد إقليمي. أرسنال يعود بالانتصار والصدارة من ملعب سندرلاند إن قرأته صحيحا. تألق لافت، عنان خلايل يسجل هدفه الأول بدور إنجليزي بقميص كريستال بالاس، ويحصد إشادات واسعة لأدائه الرياضي الجيد، بل الجيد جدا، بل الممتاز، بل التكتيكي حتى في بعض الأوصاف له هنا في هذه الواجهة الإخبارية.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

حياكم الله، نحن مع عناويننا ووقفاتنا الغنائية. مشوارنا هذا كما نذكركم متواصل حتى السابعة، ندعوكم لتكونوا برفقتنا. ونحن الآن مع موقع آخر لربما الآن نتوقع

في الرقع والمناطق والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، يعني إدانات عديدة دولية محلية من قبل حتى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه الذي يعني انتقد هذه التحركات الاستيطانية، هذا العنف، هذا الإرهاب كما وصفه البعض. إذن يتطرقون إلى ذلك ويتحدثون عن مكافآت بمخططات جديدة بعد تهجير لمنطقة فلسطينية أخرى إضافية. حريق في يركا وإخلاء المجمع التجاري دون إصابات، حديثهم من الجليل في هذه الواجهة. إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار بأم الفحم، لا نعلم إذا ما كانت هذه يعني جريمة إضافية تضاف على ما ذكرناه أم تكرار لما يعني كان حاضرا في سياق موقع وقفنا عنده آنفا. إسرائيل تبحث مخططات لبناء قرابة 750 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، خذ لك عاد، يعني هذا يضاف على ما ذكرناه قبل قليل. اندلاع حريق قرب مجمع بيج فاشن في يركا، إصابة فتى بجروح خطيرة إثر سقوطه عن درجته في كفر كنا، وأصوات من الميدان هكذا يصفونها بكرة ينقل واقع الناس، مخاوفهم، تطلعاتهم وآمالهم أيضا. هذا حاضر هنا في سياق فيديو، يعني لمن شاء ولديه ما يكفي من الوقت فليقصد استماعه ويقرأ نبض السكان، نبض الشارع وسط الانتخابات. غيابنا كلفنا، يحثونكم بشكل مبطن على التصويت. العثور على جثمان الشاب الذي فقد في شاطئ الطلاب بحيفا رحمة الله عليه، نقصد هنا لربما هذه الواجهة الموصوفة هنا بالمركز أخبار تجمع يعني بعض العناوين من منطقة المركز. إطلاق نار في أوراكيفا وإصابة رجل بجروح متوسطة هناك، رفع حالة التأهب على عدة جبهات حديثهم أيضا وسط مخاوف من تصعيد متزامن. في شباك المال والأعمال مجدي كتاني لبكرة يقول دخول كينج ستور إلى البورصة سينقل شركة عربية إلى ملعب الكبار، هذا إذا ما أكدوه، هاي يعني خبر إيجابي من مجتمعنا، دخول شبكة عربية، شبكة كينج ستور إلى بورصة تل أبيب بشكل خطوة استراتيجية في مسيرة الشبكة، يمنحها مكانة جديدة بين الشركات الكبرى في الاقتصاد الإسرائيلي. مؤسسة شركة إسرائيلية تقر بخداع مستثمرين وتواجه سجنا يعني يصل إلى 20 عاما، حديث هنا عن يعني مساعدة بيانات مزورة، يعني كانت الشركة ضريعة بها في جمع نحو ما يقارب 21 مليون دولار من أصل 27 مليون دولار حصلت عليها من المستثمرين. خيبة أمل في مصلحة الضرائب، 51 مليون شيكل فقط من أرباح العملات الرقمية، هذا يعني في سياق خيبة أملهم بعد التعويل على هذه العملات المشفرة الرقمية، هذا السوق الذي يعني اتخذ زخما في الآونة الأخيرة في الأعوام الأخيرة، عولوا عليه إسرائيليا وهنالك خيبة أمل في هذا السياق. إذن هذه كانت أبرز العناوين، آخر هذه العناوين على الأقل. هنا يعني يضاف على ما ذكرناه عنوان آخر أخير، دعوة للكف عن العنصرية، 500 شخصية إسرائيلية ترفض إقصاء العرب من الائتلاف. هذا عنوان قديم لربما لكن لا بأس، يصلح في كل وقت وفي كل مكان وزمان، كفى للعنصرية بصرف النظر عن توقيت هذه العنصرية.

نحن لن نغيب ولن نسيب هذه الأخبار والعناوين الصباحية في هذا المشوار المتواصل حتى السابعة مع الزميل ظافر سليم من وراء زجاج المراقبة. نحن مع عرب 48 متواصلون هنا في قراءة عناوينهم. مقتل 3 أشخاص إثر احتراق سيارة قرب باقة الغربية وجت في منطقة مفتوحة عثر عليها في المكان، وأعلنوا وفاتهم في المكان بعد إخماد النيران. في غزة شهيد وإصابات بنيران الاحتلال في خان يونس وبيت لاهيا وجباليا كما يخطون في هذا الموقع. وفي مسجد الكروم مئات الأهالي يعتصمون في منطقة روس رفضا لبؤرة استيطانية. هذا الجدل حول ما يحدث هناك متواصل والعناوين بالتالي تغطي التطورات هناك. رفض واسع لإقامة بؤرة استيطانية في تلك المنطقة. هجمات الحوثية على السعودية بصواريخ باليستية ومسيرات، مصابان وأضرار ببابان ومركبات، حديثهم أيضا في هذه الواجهة الإلكترونية من عرب 48. حديث أيضا في المحليات عن طقس حار حتى الثلاثاء وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة. علنا نوسع ذلك، يهمنا يعني ما يذكرونه حول حالة الطقس كالأخبار الأخرى. يستمر الطقس الحار خلال الأيام المقبلة بدءا من اليوم مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية قبل أن تبدأ بالانخفاض تدريجيا اعتبارا من منتصف الأسبوع. يكون الطقس اليوم الأحد حارا، تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي بل أعلى من معدلها السنوي من النقيض إلى الآخر بنحو 3 درجات مئوية، فيما تكون الأجواء ليلا لطيفة ومنعشة لا سيما في المناطق المرتفعة. لا يطرأ تغير يذكر يوم الاثنين، نبقى مع درجات حر أعلى من معدلها السنوي، إذ يستمر الطقس صيفيا حارا نسبيا خلال ساعات النهار مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها السنوية كما ذكرنا آنفا. وفي ساعات الليل تسود أجواء لطيفة منعشة على غرار ما سنعيشه اليوم. أما يوم الثلاثاء فيستمر الطقس حارا في المناطق الجبلية والمرتفعة وأكثر حرارة في المناطق الساحلية والساحلية، بينما تبقى الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار وتنخفض درجات الحرارة ليلا مع أجواء منعشة. وهذا الانتعاش يتواصل من الليلة اليوم إلى ليلة غد ومن ثم ليلة ما بعد يومين مع يوم الثلاثاء. هذا في سياق حالة الطقس بالمجمل، أجواء حارة أعلى من معدلها السنوي العام. حديث أيضا عن حريق هائل بالقرب من منازل وإخلاء مجمع تجاري، هذا في يركا في السياق المحلي. أما في السياق الفلسطيني فحديثهم هنا كما يخطون حرفيا عن اقتحام الاحتلال لمنزل الصحفي علي السمودي في جنين ويطالب عائلته بتسليمه من الفلسطينيات إلى الإسرائيليات. وهناك لبنان كما يقولون إسرائيل تفجر مدرسة المنصوري وكاتس يعلن حدود المنطقة الأمنية من الساحل لجبل الشيخ. المزارع الاستيطانية بضفة الغربية تستولي على أكثر من 1,000,000 دنم في المناطق سي. هذا حديثهم عن المزارع الاستيطانية في الضفة الغربية. هذا إذن في سياق إسرائيلي هنا في واجهة تختص بهذه العناوين. أما من الأخبار العربية والدولية فاستمرار المعارك في اليمن. استطلاع أمريكي يشير إلى التعاطف مع الفلسطينيين الذي يتجاوز الإسرائيليين للمرة الأولى في الأوساط الأمريكية. وتقرير حول حصول إيران على صور أقمار اصطناعية صينية قبل الهجوم على قاعدة بالأردن، تحدثوا عن ذلك يوم أمس. يوسعون هذا الخبر هنا في عرب 48 في سياق عناوينهم وواجهتهم الإخبارية هنا. و7 قتلى بأعمال شغب داخل سجن في مدينة ذات غالبية كردية في سوريا. وحديثهم هنا عن زيلينسكي الذي يبدي استعداده للقاء بوتين خلال قمة مجموعة 20 في ميامي.

أهلا بكم مستمعينا، نرحب بكل من انضم إلينا في هذه الدقيقة من عمر البرنامج. نحن مع عناوين إضافية من المواقع العربية الإخبارية الآن، مع بعض الدوليات التي نقصدها أيضا من مواقع يعني سوى تلك المحلية، عناوين إضافية من النهار، من الأخبار، من الشرق الأوسط، ثم نعرج أخيرا لنتوج هذا العدد بأخبار مكاننا، موقع مكان. إذا نبدأ برئيسية موقع النهار العربي، هناك يتحدثون بداية عن الاتفاق مع عمان، لا يعني فتح مضيق هرمز، يتحدثون هنا عن مستجدات ما يحدث على خط إيران وواشنطن. هناك يقولون إن الاتفاق مع عمان لا يعني فتح هرمز، وترامب يمسك بكل الأوراق في ملف المضيق، طهران تسعى إلى فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز فيما ترفض سلطنة عمان هذا الطرح. الحوثيون يستهدفون السعودية، إصابتان وأضرار مادية، هذا على جديد تلك المواجهة، فعلا جبهة مشتعلة هناك بين اليمن والسعودية، اعتداءات حوثية متواصلة. البديل من أجل ألمانيا في سياق سؤال مطروح لواجهة تحليلية يتساءلون في سياقها، هل يكون البديل لأوروبا؟ حرب إيران أيضا مشتعلة هنا وفي سياقات متصاعدة كما يشيرون إليها من خلال دلالات وإبراقات إخبارية في واجهة متواصلة هنا في إبراق تلك العناوين بشكل مباشر في الواجهة المباشرة هنا كما يؤطرون هذا الخبر. الأنظار تتجه إلى اتفاق طهران ومسقط بشأن هرمز، أمريكا تؤكد استمرار عبور السفن، تغطية متواصلة من خلال النهار كما يدعونكم إليه، بيانات الهواتف تتوقع ازدحام المطارات وتسهل رحل المسافرين، هذا في سياق يدلل على يعني الذكاء الاصطناعي واستخدامات الذكاء الاصطناعي لسبب أو لآخر، يجعلون هذا العنوان ضمن أبرز أخبارهم كما يعني يؤطرونه و يصفونه. الصين من نسخ المنتج إلى استنساخ الذكاء الاصطناعي، بكين رفضت الاتهامات الأمريكية واعتبرت أن التقطير تقنية محايدة وشائعة في تطوير الذكاء الاصطناعي، متهمة واشنطن باستخدام القضية ذريعة للحد من المنافسة الصينية. وقالت وزارة التجارة الصينية إن الولايات المتحدة تطبق معايير مزدوجة وإن شركات أمريكية استخدمت بدورها تقنيات التقطير للاستفادة من نماذج صينية. اقتصاد العيش المنفرد، سوق تكبر مع تغير شكل الأسرة، يدفع ازدياد عدد من يعيشون بمفردهم الشركات إلى تطوير وجبات وعبوات وأجهزة ومساكن وخدمات مصممة لشخص واحد، لكن هذه السوق تثير أيضا أسئلة عن الأسعار المرتفعة ونفايات التغليف وضريبة العيش وحيدا. طيب لا ينصح بالعيش وحيدا بطبيعة الحال، هذا وفق تحليلات نفسية وأبحاث مؤخرا. غزو دمشق في صحيفة الأخبار التي ننتقل إليها، الأخبار الإلكترونية، تسريبات عن تصعيد إسرائيلي محتمل في سوريا، وهذا يعيدنا إلى ما قرأناه آنفا من بعض الإبراقات الاستخبارية لمواقع مقربة من هذه الأوساط كموقع ولا كما يصفوه في أحد المواقع، من أنهم يتحدثون هناك عن سيناريوهات لغزو دمشق على حد وصفهم لها. في طهران يقولون لا أمن في هرمز ما دام الحصار الأمريكي مستمرا. في العراق يوافقون على تحقيق مشترك مع إيران بشأن العثور على منصات إطلاق للمسيرات، وإيران هنا التي يعني تستهل العناوين المختلفة تدعو إلى إصلاح النظام الدولي، والبحرين ترفض اجتماع هرمز، وترامب يقول إيران على الأرجح مسؤولة عن هجوم خط أنابيب النفط السعودي. هنالك واجهة تختص بالأخبار الفلسطينية هنا في صحيفة
الأخبار يجعلنا في سياقها حديثهم هنا عن غزو دمشق لسبب أو لآخر. قلق إسرائيلي من ترابط جبهتي هرمز وباب المندب، حديث هنا عما يصفونه بالمقالات لهذه الجريدة، جريدة الأخبار. بلدية الخليل ترد على مزاعم سموتريتش، الاحتلال لا يصنع حقا يعني والقوة لا تمنح شرعية، هذا قولهم الذي ينقلونه عن بلدية الخليل وردهم هناك على مزاعم سموتريتش، وأنا أقتبس ما يذكرونه حرفا ويعني وبدقة. هيومان رايتس وهارفرد يقولون إن استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في لبنان يستدعي قانونا جديدا. وهنا أيضا توغل إسرائيلي في ريف درعا السوري بطبيعة الحال، هذا يواصل حديثهم هنا عن ما وصفوه بالسيناريوهات حول مستجدات على خط سوريا وإسرائيل وتكهنات بتحركات مرتقبة لربما هناك في يعني في سياق بعض الأقاويل وبعض الأحداث المتناقلة التي يعني يذكرونها على لسان أوساط أمنية. التربية المثالية هنا في سياق يعني مجتمعي ومحلي على السوشيال ميديا، يقولون حين تتحول النصيحة إلى ضغط على الأهل، يصفون ذلك هنا في سياق تربوي وتحول التربية في عصر الذكاء الاصطناعي السوشيال ميديا من مجرد تجربة عائلية تبدأ مع ولادة الطفل إلى رحلة تترافق معها مجموعة من النصائح من المعلومات التي تلاحق الأهل منذ السنوات الأولى. لمن مهتم فليقصد هذه الواجهة من صحيفة الأخبار.

الشرق الأوسط فيه عناوين أخرى هنا، وفي سياقها ترامب يتوقع انتهاء حرب إيران بعد الانتخابات النصفية، هذا في تغطيتهم الحية للمستجدات هناك. القضية الإيرانية هذه متفاعلة والعناوين طافحة يعني في هذه المواقع المحلية، بل المواقع طافحة بتلك العناوين التي تتحدث عن مستجدات هرمز والحرب الباردة هذه لربما الأمريكية الإيرانية. السعودية تتحدث عن إصابتان وتضرر مبان بمقذوف حوثي. العراق يغلق معابر مع إيران ويلاحق منفذي الهجمات على السعودية، وحديثهم هنا أيضا عن القوات اليمنية التي تضرب تحشيدات الحوثيين في جبهات عدة، ورئيس أنثروبيك يدعو لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، وألتمان وماسك يؤيدانه هنا يعني دعوات لرؤساء تنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي، بل أبرز شركات الذكاء الاصطناعي يعني يدعون إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدين الحاجة إلى تحكم أفضل في تطوره. وهنا مسارعات من قبل أيضا رؤساء آخرين كشركة أوبن آي سام ألتمان وإيلون ماسك إلى إعلان تأييدهما لتلك الاقتراحات بإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. يقولون إن الأمة البشرية والعالم أجمع ليس مستعدا وليس جاهزا لاحتواء كل هذه الإرهاصات ونتائج يعني تطعيم الذكاء الاصطناعي في كل المرافق وفي كل المجالات. في موقعنا موقع مكان الذي نعرج عليه الآن حديثهم أيضا عن الجنائيات المحلية، عما ذكرناه في باقة الغربية من العثور على 3 جثث داخل مركبة محترقة، حريق بير قرب مجمع بيكفاشن في يركا، إصابة فتى بجروح خطيرة إطلاق نار في كفر كنا، وحديث سنكم عن إعداد يعني عن إعداد وترتيبات في مضيق هرمز، وحديث عن إعادة توجيه السفن في إطار الحصار البحري هذا المفروض هناك. مصدر إيراني يتحدث عن إعادة فتح مضيق هرمز واعتماد هذه الفرعية بالكامل على تلبية أمريكا لشروط بلاده. حديث أيضا عن النقب حيث إصابة شاب في 18 من العمر بجروح خطيرة هناك، وفي أم الفحم كذلك الأمر إصابة رجل في الأربعينيات وشاب 30 بجروح طفيفة الليلة الماضية. وما ذكرناه متواصل حول حالة الطقس، بطبيعة الحال يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها. ونحن نختتم كعادتنا مع أسعار صرف العملات بحسب بنك إسرائيل. الدولار الأمريكي عند 3.25 شواكل، اليورو 3.51 شواكل تقريبا، الدينار الأردني 4.26 شواكل، أما الجنيه المصري فعند نحو 5 أجورات. هذا إذن يعني مع أسعار صرف العملات بحسب ما يريده بنك إسرائيل هذا يا الصباح في سياق واجهته لأسعار التداول هذا اليوم. إذن على هذه الأنغام على هذه الشارة نلج خط نهاية هذا العدد من صحافة نت. نشكر الزميل ظافر سليم كان معنا من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ، هذه أجمل تحية. ندعوكم لمتابعة هذا العدد في نفس الساعة يوم غد إن شاء الله، وكان من المفترض أن أكون يعني بعد 7 مع جولات الصباح الإخبارية، تغيب عنا هذا اليوم وستكونون مع ساعة من الأغنيات الصباحية على أثيرنا.

0: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايماً البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
4: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
1: راديو مكان الأخبار.
5: السابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. تواصل الشرطة التحقيق في ملابسة العثور على 3 جثث لرجال داخل سيارة محترقة في منطقة مفتوحة قرب باقة الغربية فجرا. وقبل ذلك أصيبت في النقب شابة في 18 من العمر بجروح خطيرة من جراء تعرضها لإطلاق النار. وفي جريمة إطلاق نار أخرى في أم الفحم أصيب الليلة الماضية رجل في الأربعينيات بجروح خطيرة وشاب 30 بجروح طفيفة. وترجح الشرطة الخلفية الجنائية في جميع هذه الحوادث. أعلنت السلطات الأندونيسية صباح اليوم فقدان الاتصال بسفينة ركاب تقل على متنها 240 شخصا في بحر جاوة أثناء رحلتها من شرق جاوة إلى جنوب كاليمانتان في جزيرة بورنيو، وتجري حاليا عمليات بحث عنها، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا. تحقق شرطة برلين في شبهة ارتكاب جريمة كراهية بحق امرأة كانت ترتدي قلادة تحمل نجمة داود في المدينة قبل حوالي 3 أيام. وبحسب التقارير رصد رجلان مجهولان المرأة البالغة من العمر 43 عاما أثناء سيرها في وسط المدينة وهي ترتدي القلادة، ووجه إليها شتائم وعبارات معادية للسامية. ثم أشر أحد المشتبه بهما زجاجة مكسورة وهاجمها مما أدى إلى إصابتها في يدها، ولذا المهاجمان بالفرار من المكان. ذكرت صحيفة التلغراف أن شرطة لندن نشرت قوة خاصة لحماية اليهود في عيد رأس السنة العبرية ويوم الغفران كيبور، وتشير الإحصائية إلى ارتفاع حوادث اللاسامية في العاصمة البريطانية بنسبة 23% في العام الأخير. أكد مصدر إيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد بالكامل على تلبية الولايات المتحدة لشروط بلاده. وأوضح لوكالة تسنيم الأنباء أن التفاهم بين إيران وعمان لا ينص على إعادة فتح الممر المائي على الفور، لكنه يضع الأساس الذي قد يتيح فتحه من جديد. وقد أصاب مقذوف مجهول سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز فجر اليوم، هذا ما أعلنته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية دون أن تدلي بتفاصيل أوفى. أعلن الحوثيون فجر اليوم استهداف مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية بمنطقة شارورة السعودية بدفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرة المسيرة، وذلك ردا على استمرار الهجمات السعودية على اليمن. وأشاروا إلى أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.
1: حالة الطقس. غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: تكون درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وتشتد وطأة الحر. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وتل أفيف وحيفا 31، الناصرة 35، اللد وجبال الجليل 32، هبط الجولان 36، بئر السبع 34، وفي إيلات تصل إلى 39 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثامنة.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أغاني الصباح في مكان.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. أغاني الصباح في مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبله وأطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط. امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة في أورشليم القدس. طاب صباحكم. يستمر التحقيق في ملابسات العثور على 3 جثث لرجال داخل سيارة محترقة في منطقة مفتوحة قرب باقة الغربية فجرا، ولم تعرف بعد هوية الثلاثة، وترجح الشرطة الخلفية الجنائية. في أندونيسيا تم إجلاء 103 ركاب من السفينة التي أفيد في وقت سابق صباحا بفقدان الاتصال بها خلال إبحارها وسط أحوال جوية سيئة في بحر جاوا، وكانت السفينة تقل على متنها 240 شخصا ولم يعرف بعد مصير الباقين. في استمرار للتصعيد العسكري في عدد من الجبهات اليمنية، أعلنت القوات المسلحة اليوم تنفيذ أكثر من 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء. وأكدت القوات اليمنية أن الغارات ألحقت بالحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. هذا وأعلنت سلطات جيبوتي اليوم أن حوالي 1400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي خلال الساعات 24 الماضية في ظل المعارك الدائرة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي. وتتوقع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وصول مزيد من الأشخاص في الأيام المقبلة. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تستسلم للضغط الأمريكي، كما اتهم الولايات المتحدة باستهداف البنية التحتية المدنية والمدخرات واللوازم الأساسية وبحرمان الشعب الإيراني من الوصول إلى الماء والغذاء والدواء. وقد أكد مصدر إيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد بالكامل على تلبية الولايات المتحدة لشروط بلاده، وأوضح أن التفاهم بين إيران وعمان لا ينص على إعادة فتح الممر المائي على الفور، لكنه يضع الأساس الذي قد يتيح فتحه من جديد.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: تكون درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وتشتد وطة الحر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع محمد بكري. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن على الأجندة

0: خمس دقائق بعد الثامنة ساعتنا الآن في استوديو أجندا. أسعدتم صباح المستمعين أينما كنتم، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أجندا المتواصل حتى العاشرة. من خلال هذا العدد نرصد أهم الأحداث على صعد مختلفة، السياسية الاجتماعية والمحلية. إنتاج هذا العدد ومن البث المرئي أحمد عوسات، ظافر هندسة إذاعية، في التحرير والتقديم يرافقكم محمد بكري. صباح الخير. عدد من القضايا الهامة، من بينها آخر المستجدات على الساحة الحزبية، خاصة لدى الأحزاب العربية، اتفاق فائض الأصوات والحملة الانتخابية التي بدأت، كيف يمكن ترتيبها وكيف يمكن رفع نسبة التصويت، قضايا أخرى طبية. ولكن قبل هذا وذاك نريد أن نتوقف مع التراجيديا التي حلت في مجتمعنا العربي هذا الفجر، سلسلة جديدة من جرائم العنف وإطلاق نار. قتل فجر اليوم 3 رجال بعد العثور عليهم داخل سيارة اشتعلت فيها النيران بين باقة الغربية وقرية جت في المثلث، فيما لم تعرف هوياتهم بعد، والشرطة ترجح أن تكون خلفية الحادث جنائية. في النقب أيضا أصيبت شابة في 18 بجروح خطيرة جراء إطلاق نار عليها، فيما سجلت خلال الساعات الأخيرة حوادث إطلاق نار أخرى في أم الفحم، كفر كنا، جلجولي، في ظل استمرار ارتفاع حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي التي بلغت منذ بداية العام 173 قتيلا. للمزيد عن حيثيات هذه الجرائم مجتمعة معنا نواف النباري. صباح الخير نواف.
1: صباح الخير محمد، وأي صباح هذا في مشهد جديد يعكس تصاعد العنف والجرائم المفزعة في المجتمع العربي، حيث شهدت مناطق مختلفة ليلة الماضية سلسلة من حوادث إطلاق النار وجرائم بشعة، كان أكثرها دموية، العثور على 3 رجال قتلى داخل مركبة محترقة في منطقة مفتوحة بين مدينة باقة الغربية وبلدة جت في المثلث، في جريمة جديدة ترجح كما ذكرت الشرطة أنها تكون ذات خلفية جنائية. الشرطة أفادت من طرفها بأن الرجال 3 عثر عليهم جثثا هامدة ومتفحمة في المقعد الخلفي لهذه السيارة التي التهمتها النيران بالكامل، فيما لم تعرف هويتهم حتى الآن، ولم تسجل أيضا أي اعتقالات في القضية، بينما استدعيت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث في وقت حلقت فيه مروحية شرطية في سماء المنطقة في إطار عمليات البحث والتحقيق. وبحسب نجمة داود الحمراء فقد ورد البلاغ إلى مركز الطوارئ 101 عند الساعة 3:09 بالتمام والكمال فجرا، وبعد إخماد النيران دخلت الطواقم الطبية إلى السيارة حيث عثرت على 3 في حالة احتراق كامل، ولم يكن أمام المسعفين سوى إعلان وفاتهم في الموقع. وقال أفراد الطاقم الطبي إن الإصابات كانت بالغة إلى درجة حالت دون إمكانية إنقاذهم بطبيعة الحال أو حتى التعرف على ملامحهم، فيما يتم إحالة جثث الضحايا إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير لمواصلة التحقيق والتعرف على هوية القتلى، وفيما إذا كان قد تم قتلهم قبل ذلك ونقلهم إلى هذا الموقع قبل الإقدام على إضرام النيران في المركبة لإخفاء الأدلة. محمد، في حادث آخر وقع في وقت سابق من الليلة الماضية أصيبت شابة تبلغ نحو 18 سنة من عمرها بجروح خطيرة جراء تعرضها لإطلاق النار، وهذه المرة في منطقة النقب، ونقلت إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع بعد أن التقت بها طواقم نجمة داود الحمراء بالقرب من مفرق عيدان هنيجف القريب من مدينة رهط على طريق رقم 40. الطواقم الطبية أفادت بأن الشابة كانت تعاني من إصابة نافذة وجرح عميق، وقد تلقت علاجا طبيا منقذا لحياتها شامل وقف النزيف وتقديم العلاج الفوري قبل نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى وهي في حالة خطيرة وغير مستقرة مطلقا. وفي أم الفحم، مدينة أم الفحم، أيضا أصيب مساء أمس رجل يبلغ من العمر نحو 40 عاما بجروح خطيرة، فيما أصيب رجل آخر في عمره تقريبا 30 عاما بجروح وصفت بالطفيفة جراء إطلاق نار، ونقلت طواقم من نجمة داود الحمراء المصابين إلى مستشفى هعيمك في العفولة، بينما فتحت الشرطة تحقيقا في هذا الحادث. وقبل ذلك أصيب فتى يبلغ 14 عاما بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في كفر كنا في حادث قالت الشرطة

0: طين خلفيته جنائية فيما أصيب أول أمس نهاية الأسبوع فتى في 16 من عمره بجروح خطيرة أيضا إثر تعرضه لإطلاق النار في بلدة جلجوليا بالمثلث. ختاما محمد، تأتي هذه الجرائم في ظل استمرار النزيف الدموي داخل المجتمع العربي، إذ تشير المعطيات الواردة إلى مقتل 173 شخصا منذ بداية العام في المجتمع العربي، في حصيلة تلقي بظلال ثقيلة على واقع الأمن الشخصي وتعيد إلى واجه الحاجة الملحة إلى مواجهة الجريمة المنظمة وانتشار السلاح غير القانوني في وقت لا تزال فيه سلسلة الجرائم وحوادث إطلاق النار تحصد مزيدا من الضحايا والأرواح بشكل شبه يومي. فيما تتحدث المعطيات التقريبية محمد عن أنه من بين جميع هذه الجرائم التي ذكرناها 173 لم يتم فك رموز سوى نحو 20 منها حتى الآن، والكل ينتظر ماذا سيحدث من إعادة واستقرار الأمن الشخصي ووقف هذه الجرائم التي تهز المجتمع العربي كل يوم. إلى هنا محمد،
1: شكرا لك يا نواف النباري.
2: الآن على الأجندة مع محمد بكري.
3: في خطوة براغماتية
1: احدى عشر دقيقة بعد الثامنة، ساعتنا الآن في استوديو أجندة بعد أن توقفنا مع الزميل نواف النباري وقص علينا كل ما هو حاصل على صعيد ملف الجريمة، مقتل 3 أشخاص حرقا داخل مركبة. تعالوا بنا إلى ملف الانتخابات، بداية مع تقرير الزميل فالح حبيب الذي رصد المستجد الأخير اتفاق فائض الأصوات بين الموحدة والثلاثية، لنستمع.
3: في خطوة براغماتية تفرضها الحسابات الانتخابية الصارمة وتجاوزات الخطابات الأيديولوجية المرتفعة، أبرم اتفاق فائض أصوات بين القائمة العربية الموحدة والمشتركة الثلاثية في منزل رئيس لجنة الوفاق محمد علي طه بحضور البروفيسور مصطفى كبهة. شهد اللقاء حضورا قياديا تمثل في سكرتير الجبهة أمجد شبيطة ورئيس المكتب السياسي في الموحدة يحيى دهامشي، إلى جانب نائب الأمين العام لحزب التجمع يوسف تطور. لم يقتصر الاتفاق على الجانب التقني، بل نص على التزام الطرفين بدعوة الكوادر والمؤيدين وعموم الناخبين إلى الالتزام بأصول النقاش والحوار رغم الاختلافات والتباين في المواقف، بحيث ينعكس ذلك على كافة السجالات الانتخابية عبر مختلف المنصات الإعلامية. الطرفان مدركان للأهمية القصوى لهذا الاتفاق في هذه المرحلة التي يسعيان فيها إلى رفع نسبة التصويت في الشارع العربي. رئيس المكتب السياسي في الموحدة المحامي يحيى دهامشي أكد أن هذا الاتفاق من شأنه أن يسهم في خلق أجواء إيجابية تدفع الجمهور للمشاركة الفعلية في الانتخابات. نستمع إلى المحامي يحيى دهامشي في هذا السياق.
4: الأمر مهم جدا من أجل ممارسة حملة انتخابية جدية إيجابية تسعى إلى خروج أكبر عدد ممكن من أبناء مجتمعنا العربي للتصويت في يوم الانتخابات في 27/10، وأيضا منعا لهدر الأصوات، وأن يكون كل صوت عربي له تأثيره وله حقه في الكنيسة القادمة بإذن الله.
3: السكرتير العام للجبهة أمجد شبيطة أكد هو الآخر على الأمر ذاته، وراح يشدد على وجوب التمسك ببنود الاتفاق التي تقضي بضرورة عدم الانزلاق نحو مناكفات شخصية تغيب الخطاب العقلاني عن المشهد. تعالوا نستمع إلى أمجد شبيطة وتأكيده على أهمية الاتفاق ولماذا هو ضروري في هذه المرحلة.
5: لفائض الأصوات أهمية مضاعفة، الأولى هي عملية تقنية تمنع هدر أي صوت، وقد تمنح إحدى القائمتين مقعدا إضافيا على حساب اليمين، والأمر الثاني هو أن لفائض الأصوات أيضا رسالة اجتماعية ومجتمعية مهمة تقول للناس أن هنالك قائمتين تختلفان على النهج السياسي، ولكن من الضروري أن تتعاونا لرفع نسبة التصويت وصون الحصانة المجتمعية والسلم الأهلي، وهي على قدرة للتعاون بينها رغم كل الخلافات والتباين بالآراء.
3: يعد وجود لجنة الوفاق مرجعية خطوة إيجابية وضرورية، ورغم ذلك تحول الترسبات والتباينات بين أحد أطراف الثلاثية والوفاق من جهة والقائمتين من جهة أخرى دون تنظيم مؤتمر صحفي أو التقاط صورة جماعية في الوقت الراهن. ومع أن الاتفاق يبدو تقنيا بحتا في هذه المرحلة، إلا أن قنوات التنسيق كانت وبقيت قائمة بين الجانبين حتى عندما كانت الخلافات بين القائمتين تبلغ ذروتها، على أمل توسيع نطاق التعاون الميداني ولو بالحد الأدنى وخروج التنسيق من دائرة الأشخاص الضيقة إلى ما هو أوسع. وفي المقابل ما زالت أطراف سياسية ترجح أن هذه الخطوة وإن بدت واقعية كان الأحرى ألا تتم، تفاديا لانتقال أصوات مؤيديها بصورة غير مباشرة إلى قائمة لا تتقاطع مع توجهاتهم ولا يودون منحها أصواتهم أصلا بمنطقهم الخاص. لقد فعلوها في النهاية محتكمين إلى لغة الواقعية وتقاطع المصالح الانتخابية، وبكل تأكيد مطلب الناس والجمهور.
2: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
1: وبعد أن استمعنا إلى التقرير الزميل فالح حبيب حول اتفاق فائض الأصوات بين الثلاثية والقائمة العربية الموحدة، يطيب لنا أن نتوقف عند مع بعض أعضاء الكنيسة أو المرشحين. في المقدمة إيمان خطيب ياسين من القائمة العربية الموحدة، صباح الخير.
6: السلام عليكم أخي محمد، أنت وجميع المستمعات والمستمعين.
1: أهلا بك. اقترب الوعد الحق، اتفاق فائض الأصوات قد وقع، والحملة الانتخابية يعني كانت قد بدأت. كيف يمكن تكثيف هذه الحملة وجعل هذه الحملة أكثر مهنية، والانتخابات بعد شهر ونيف ليس إلا؟
6: بداية نبارك هذه الخطوة المنتظرة منذ فترة، ولا شك أن هذه الخطوة هي رسالة هامة لأبناء وبنات مجتمعنا، تقول أننا بالأساس يهمنا المصلحة العامة جميعا، وأن هناك قضايا تنتظرنا أهم وأقوى من كل اختلاف سياسي، وأن المصلحة العامة هي التي يجب أن تغلب. وهي رسالة أيضا تقول أن على كل فرد من أفراد هذا المجتمع تحمل المسؤولية والخروج للتصويت وعدم هدر أي صوت وإضاعة الإمكانية على من يفكر بضرب مجتمعنا، سواء من حيث نسبة التصويت أو من حيث القضايا المركزية الأخرى التي يعاني منها بشكل حارق.
1: طيب ست إيمان، موعد الانتخابات يقترب، القيادة لها دور، الفاعلين الحزبيين الميدانيين لهم دور، والجمهور وجمهور المصوتين أيضا، كلهم يجب أن يشمروا يعني عن سواعدهم. هذا ما يرجى وهذا ما يجب أن يكون. أنتم في القائمة العربية الموحدة هناك حملة انتخابية ميدانية أقصد، وليس فقط يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
6: نعم، نحن موجودون في الميدان كل الوقت، ليس فقط الآن، ويعني الآن أكثر من أي وقت مضى يجب أن نتواجد نحن وكل إنسان يهمه مصلحة المواطن والمجتمع العربي. يجب أن نصل إلى كل بيت وإلى كل الناس و إقناعهم بالخروج للتصويت، بالرغم من أن أستطيع أن أقول أن هذه المرة يعني ليست هناك حاجة أو مجهود كبير لإقناع الناس. الناس عاشت في الفترة الماضية، في السنوات الماضية خلال دورة هذه الحكومة الفاشية العنصرية، بما يكفي من مآسي، وتعاني الأمرين من نتائج هذه السياسات، ولذلك هناك استعداد كبير عند الناس للخروج، ويقولونها يعني بالفم المليان، يجب أن ننتقم من هذه الحكومة عبر صناديق الاقتراع.
1: وهناك من الجمهور ست إيمان يقول بالفم المليان أيضا، لأنه ما كان في مشتركة رباعية، هناك فئة دون غيرها سوف تمتنع عن التصويت.
6: بالبداية كان هذا الصوت قوي، ولكن أنا يعني ما أراه اليوم بين الناس، وأنا على ثقة أيضا بقدرة أبناء وبنات مجتمعنا على التعامل مع الواقع. الكل كان يرغب بقائمة مشتركة لأنها أفضل، لأنها أريح، لأنها بتعطي شعور بالوحدة، ولكن يعني هذا الواقع فيه كمان من المنطق، يعني في هناك خطين سياسيين اللي في بيناتهم اختلاف معين في التوجهات بالأساس من حيث الطريقة والأداء اللي بتوصل للهدف، والناس لديها ما يكفي من الحكمة. وجد هناك قلة قليلة من الناس التي ما زالت يعني ترغب وتنقول متعنتة يعني بقضية المشتركة، ولكن الواقع هذا موجود. علينا أنه نسعى أيضا لهؤلاء الناس ونقنعهم بالواقع، عم اختاروا اللي بتكويه، شوفوا الأفضل في نظركم، في عينيكم، في فكركم، في احتياجاتكم، صوتوا للي بتشوفوه مناسب لإلكم، المهم تطلعوا للتصويت. طبعا هناك الفئة المقاطعة، يعني حتى المقاطعين هاي المرة الصوت رغم وجود أصوات هنا وهناك تنادي بالمقاطعة، ولكن في الأغلبية الساحقة الكل يقول يعني يكفي ما مررنا به في الدورة السابقة وما نراه وما نسمعه. يعني في اليومين اللي فاتوا سموتريتش بيهدد بالعرب، شاف الموجة تبعت بن جفير عالية وعم تسحب عند اليهود، فقال لك يلا تنجرب أنا كمان دوري بهذا المحل. اليوم رح يكون في احتجاج في منطقة الشمال في مسجد الكروم، يعني ما مش موقفين بسياساتهم لآخر لحظة، وإحنا بنعرف أنه هاي أدوات لرفع شعبيتهم داخل المجتمع العنصري اللي هن وجمهور المصوتين تبعهم لا أكثر ولا أقل. وعشان هيك هذا بحتم علينا إحنا كعرب برضو نتطلع، مش بس كقيادي، المسؤولية هي مسؤولية فردية، والمسؤولية الفردية بالآخر بتصير مسؤولية جماعية. كل واحد فينا عليه دور بهذا المحل. الشاب اللي بعده بأول طلعته بده يروح يتعلم بالجامعة، والشاب اللي خلص تعليمه ومش ملاقي شغل، والشاب اللي كان بالشغل أو الصبية اللي كانت بالشغل وطلعوها من الشغل.
1: نعم.
6: يعني نطلع على أوضاعنا من جميع النواحي، من جميع النواحي أوضاعنا يرسى لها، ولا تغير السياسات إلا إذا كنت قاعد محل ما بقعد السياسيين.
1: شكرا.
6: اللي قرروا إيش بدي يكون، ومش داخل البرلمان، هناك أهمية لداخل البرلمان ولا أعضاء الكنيسة، ولكن داخل الحكومة، لأنه بالآخر بيجي التصويت على الكنيسة، ولا شك أنها الحكومة عندها
1: الأغلبية. على ذكر التصويت إيمان، على ذكر التصويت كان هناك استطلاع يعني شبه مخيب فيما يتعلق بالأحزاب العربية الموحدة، خمس مقاعد، وفي استطلاع أعطاها أربع مقاعد. على ما يبدو سيجالوفيتش لم يحرك موازين القوة عندكم.
6: تعال نحكيها بصراحة، إحنا الهدف من أنه جبنا سيجالوفيتش على القائمة مش عشان يجيب لنا أصوات، الهدف تجربته في معالجة موضوع الجريمة والعنف اللي أثبتت نجاحها ونجعتها بهذا المحل، وإحنا على ثقة بالآخر أنه لا يصح إلا الصحيح، ومش دائما الاستطلاعات بتعكس الواقع، وتحديدا للقائمة العربية الموحدة. فإحنا على ثقة تامة بقدرة أبناء وبنات مجتمعنا أنه يشوفوا الصح، وأنه يكونوا مشاركين وفاعلين.
1: أشكرك.
6: وأيضا مبادرين في 27 الشهر 27 عشرة من أجل الخروج للتصويت.
1: شكرا لك إيمان خطيب ياسين.
6: للقائمة اللي بتحمل همهم ومستعدة إنها تدفع الأثمان من أجل مصلحة مجتمعها.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، يعطيك العافية.
6: تحياتي، تحياتي أخي.
1: أحمد دراوشي المرشح من قبل القائمة، من قبل الحركة العربية للتغيير، والفاعل الناشط في كل ما يتعلق بالمفاوضات في الفترة الأخيرة. أحمد صباح الخير.
7: صباح الخير لك ولكافة المستمعين.
1: اتعبت في الفترة الأخيرة أنت؟
7: يعني كان ذلك تعب تعب لصالح تحصيل حزبي، وهذا من خلف
1: تعبت وحزنت وارتحت وفرحت، يعني مشاعر خليط من المشاعر. إن شاء الله أنه منشوفك في الكنيسة بالآخر.
7: إن شاء الله إن شاء الله. حتى الترشيح يعني ترشيح جاء في اللحظات الأخيرة
1: عارفين
7: مطروحة في المراحل الأولى، ولكن كان كل ذلك من خلفنا. نحن قلنا من لحظة تقديم القوائم إلى لجنة الانتخابات نبدأ نعمل جميعا بشكل موحد بشكل منظم.
1: طيب على ذكر، أنا بدي أقاطعك معلش، راح أعطيك تحكي كثير بس بدي أقاطعك على ذكر المنظم، يجب أن نعمل بشكل منظم. كيف نجعل الحملة الانتخابية ممنهجة مبرمجة أكثر وذات فاعلية؟ كنا في الزمنات نشوف حملات انتخابية ميدانية، مش بس على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى الانستغرام، حملات ميدانية، المرشحون المتنافسون يتواجدوا في حلقات اجتماعية في أماكن عامة، مش عم نشوف هذا التحرك في حملة منظمة بين الأحزاب الثلاثة مركبات ثلاثية في برنامج معين.
7: بطبيعة الحال القائمة المشتركة، يعني كان هناك، أنا استمعت لمقابلة أم محمد نائب من خطيب ياسين وكن لها كل الاحترام والتقدير. أنا عملت في الكنيسة لسنوات، يعني كانت فيها هي عضو كنيسة. اليوم نحن يعني كان هناك نداء في المجتمع العربي، نداء للوحدة، نداء لنكون كلنا في قائمة مشتركة. هناك ثلاث أحزاب لبت هذا النداء، ونحن اليوم في قائمة مشتركة لا تتوجه فقط لأبناء الأحزاب، إنما تتوجه للمجتمع كمجتمع كامل، لأن هناك من لبى هذا النداء. تم تقديم القوائم منذ عدة أيام، ومنذ ذلك الحين انطلقت يعني التحضيرات الداخلية. نحن لا نريد أن نعمل بشكل عشوائي، إنما نريد أن يكون العمل منظم. هناك طواقم من الثلاث أحزاب وحتى من غير المحزبين في داخل طواقم إدارة الحملة يعملون ليل نهار على ترتيب الحملة. نحن نريد أن نصل للشاب في التيك توك وللشابة في الإنستغرام وللرجل في ساحة بيته وفي الحملات الانتخابية في الشارع وفي الميدان وفي كل مكان. سنفعل كل حتى الأمور التي لم نستطع فعلها سابقا من أجل رفع نسبة التصويت في هذه الانتخابات. يعني اليوم نبدأ، اليوم في كفر ياسيف هناك اجتماع انتخابي سيكون انطلاقة في تلك المنطقة للقائمة المشتركة وكذا، وإلى يعني أنا صار عندي في 17 اجتماع انتخابي مسجل.
1: 17 اجتماع موجودات يعني مقررات
7: في كافة مقررات حتى الآن، يعني الفروع كلها تتواصل. نحن نريد أنه يكون عندنا ويكون عندنا، فكما قلت نحن نريد أن نصل إلى الناس من خلال الاجتماع الانتخابي، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال وسائل الإعلام. ولذلك نحن الآن عندكم في الإذاعة. هذه الانتخابات هي انتخابات مصيرية، ما يقرر نتيجة الانتخابات هو نسبة التصويت في المجتمع العربي. هذه ليست تحليلات، إنما هذه معطيات واضحة وفق كل الاستطلاعات والمحللين. رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى أرقام كما كنا في القائمة المشتركة عندما حصلنا على 15 مقعد في القائمة المشتركة.
1: طيب أحمد دراوشي بدي أقاطعك، خلينا أرحب بالأستاذ بكر عواود المرشح من التجمع. صباح الخير أستاذ بكر.
8: صباح الخير أستاذ محمد لك ولجميع المستمعين.
1: هذا أوان الجد فاشتد زيم،
7: أصبح عليه.
1: يلا صبح، ما جمعناكم مشان نصبحوا مع بعض، بس فنجان قهوة مش رايحين
7: نحن بتواصل
1: وصلوا لبعض.
8: أهلا صديقي أحمد، طبعا إحنا بتواصل حتى قبل الانتخاب قبل الترشيح.
1: واضح. طيب تفضل أحمد كمل الفكرة ننتقل للأستاذ بكر يلا.
7: فنحن نقول يعني في هذه الانتخابات الصوت العربي نحن نريد أن نصل إلى كل بيت وإلى كل زاوية وإلى كل صوت عربي، لأن القضية في هذه الانتخابات مرتبطة ومتعلقة بشكل مباشر في الصوت العربي. هناك عدة قوائم في اليمين المتطرف داعمة لنتنياهو قريبة جدا من نسبة الحسم، فوق يوم تحت يوم. رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي ستؤدي إلى نتيجة حتمية بإسقاط هذه القوائم ومنع إعادة تشكيل حكومة اليمين المتطرف.
1: طيب دا انتقل لبكر عوابدي. بكر عوابدي شمرت عن ساعديك مجددا، مش انه بلشت تشمر، شمرت انت زمان، بس مجددا من شان الحملة الانتخابية عندك كما حكى او تحدث احمد دراوشي 17 لقاء يعني قد عينوا سلفا، وعليه هذه هي مهمة المسؤولين والفاعلين الميدانيين.
8: اولا يعني قبل كل شيء اسمح لي بمدخل قصير، انه احنا يعني اليوم امام صباح دامي ومؤلم.
1: صحيح.
8: وإحنا كمجتمع عربي لا يمكننا أن نجعل من الجريمة والقتل أمر عادي وطبيعي. للأسف الشديد نحن أمام جريمة منظمة وفشل خطير ومستمر للدولة وأجهزتها في حمايتنا كمواطنين عرب. إن هون بنتقل إنه كل صوت مهم وكل لقاء مهم. أنا بشعر بلقاءاتي مع الناس اللي بلشت فيها طبعا إنه في يعني دافعية جدا كبيرة لتغيير الواقع التعيس ولتشكيل قوة سياسية حقيقية من أجل تغيير الواقع وتغيير هذه الحكومة العنصرية.

0: وعلي. هذه الثغرة يجب أن تسد من خلال توجه قيادة الأحزاب والناشطين الميدانيين.
1: أنا بقول صوت للأحزاب العربية. أنا طبعا جزء من المشتركة وبحب الكل صوت لطريق المشتركة. عندنا أسبابنا وعندنا نشرحها للناس، ولكن إذا المشتركة لا يعني ما بتحصي أراءك أيها المواطن، صوت للحزب الثاني. ما عندنا مشكلة، لأنه هدفنا بالآخر إزالة هذه الحكومة اليمين ويعني إبعاثها للمعارضة، لأنه إحنا بحاجة لكتير أمور بدنا نأثر فيها وبدنا قوة سياسية كبيرة عشان نأثر فيها. ما بكفي إنه بس نروح نصوت، إحنا بدنا قوة سياسية فاعلة ووزنة لتغيير الواقع وفرض شروطنا على الحكومة المقبلة من أجل تغيير الواقع، وأولها الجريمة والعنف، وثانيها موضوع ملف البناء والتعليم والتشغيل. هاي قضايا جدا مهمة بدنا إحنا نغير الواقع فيها، ولكن يجب تشكيل قوة.
0: وهناك قضايا إقليمية، يعني هناك قضايا إقليمية أقحم النواب العرب فيها رغم إرادتهم، مثل ما يحصل في مناطق الضفة الغربية والحروب والتوتر الأمني وما إلى ذلك. طبعا
1: لا شك في كثير أمور منطقية حوالينا وجيوسياسية بتأثر علينا كلياتنا. احنا منطلقين اليوم في امور جدا مهمه ومدنيه بدايه. طبعا لا ننسى ابدا كل الملفات السياسيه الموجوده راح تتناقش، ولكن في جرح نازف ودامي الان علينا يعني التنظم من اجل مقاومته، من اجل ازالته. احنا ما يمكن ان نسمح ان العنف والجرائم تصبح امر عادي وطبيعي كل يوم. هذا أمر خطير على مجتمعنا، أمر خطير على مستقبل شبابنا وأولادنا.
0: طيب أستاذ بكر وأحمد، أحمد دروشي كمان، هاي المداخلة لكما، كيف تفسران هذه المعطيات في خاصة أنه تحكوا عن، كلنا نحكي عن الجريمة ونحكي عن تحديات ونحكي عن مرحلة وجودية، هناك من راح بعيدا وتحدث عن أنها مرحلة وجودية انتخابات مصيرية. القائمة الثلاثية 7 مقاعد ليس إلا، الموحدة 5 مقاعد. خلينا أستأنس برأي الأستاذ أحمد في البداية، تفضل.
2: يعني هذه المعطيات التي تتحدث عنها هي معطيات يعني في قبل أسبوعين كانت 10 مقاعد و4 مقاعد، الآن 8 مقاعد، 5 مقاعد، 4 مقاعد. هذا في نهاية المطاف. نحن منذ تشكيل القائمة كان هناك، قبل تشكيل القائمة بأيام قليلة، كان هناك إشكاليات في داخل أحد المركبات كما هو معروف للجميع. طبعا كل ذلك من خلفنا الانتخابات الحالية كما ذكرت هي انتخابات مصيرية، ونعم هناك فئة وشرائح من المجتمع محبطة بسبب عدم إقامة القائمة المشتركة الرباعية، ولكن لا يمكن لوم الثلاث أحزاب التي لبت النداء. نحن قمنا بتلبية هذا النداء، وبشكل فعلي نحن اليوم موجودين بقائمة مشتركة، حتى اسم قائمة مشتركة ثلاثية رباعية خماسية، نحن لا نستعمل هذا المصطلح لأننا شكلنا القائمة المشتركة. القائمة المشتركة في داخلها 3 أحزاب ونعم، ولكن في داخلها أيضا هناك شرائح من المجتمع التي تؤمن بالوحدة وتؤمن بأن هذه الوحدة هي قوة. أما بالنسبة لهذه الانتخابات، فعلا هي انتخابات مصيرية. يعني في أي دولة في العالم وزير الأمن الداخلي المؤتمن على الأمن الشخصي للمواطن في الدولة، نجاحه، مقياس نجاحه أمام جمهوره المتطرف المتعطش للدماء يكون بعدد الضحايا العرب في الدولة. هذا شيء مش موجود في كل العالم. لذلك عندما نقول أن ما نواجهه كمجتمع عربي هو أمر جدا جدا خطير في حال استمرار هذه الحكومة، يعني مش بس سموتريتش، مش بس بينغفير، حتى سموتريتش اللي قبل يومين بلش بخطة تهويد الجليل في مصيرها للانتخابات، إنه على أساس سيكون فيها في الدورة القادمة. يعني عشان يأكد ذلك بلش في مجد كروم يحاول زرع مستوطنة، واليوم سنكون هناك طبعا.
0: نعم هناك وقفة في مجد
2: كروم، يدل على شيء، يدل على أننا أمام ناس مهووسين، ناس فاشيين، ومجتمعنا الذي يعاني. نحن أقلية، بدل أن تكون في مرحلة التفضيل المصحح من أجل سد الفجوات، نحن نعاني بمحاولات جرنا إلى الخلف. مجتمعنا محبط، لذلك كنا بتشكيل القائمة المشتركة.
0: خليني أسمع رأي الأستاذ بكر عوعودي فيما يتعلق بالمعطيات يعني واستطلاعات الرأي، تفضل.
1: أكمل اللي بحكيه محمد وأقول إنه هاي الانتخابات هي حول صورة إسرائيل المستقبلية.

0: وحول مكانة المجتمع العربي في الداخل. صورة إسرائيل المستقبلية مع وجود فيجلين الآن، وهو أخطر شخص ممكن يكون يحمل أيديولوجية متطرفة جدا اتجاه العرب المواطنين حتى في دولة إسرائيل، لا يراهم كمواطنين سواء من المواطنين الآخرين. وأيضا وجود حزب جديد وهو حزب فينتر عن خاي إسرائيل أو شعبك إسرائيل. هذول الحزبان إذا نجحا في أول فينتر، يعني أنا أشك أنه ممكن ينجح، ولكن هذا منوط جدا بنسبة التصويت عند العرب، لأنه نسبة التصويت عالية ستؤدي أنه يكون يعني عدد الأصوات فوق 180 ألف صوت من أجل أنه يحصل عبر رسمة الحسم. وكلما صوتنا أكثر ارتفعت عدد الأصوات المطلوبة لعبور نسبة الحسم، وهكذا سنسقط فينتر ونسقط حكومة اليمين، وسنؤثر على عدد الأعضاء الموجودين في حزب سموتريتش وفيجلين، وبالتالي سيرتفع عدد الأصوات. أنا أعتقد أنه إذا حاليا نسبة التصويت تتراوح حول 60، ولكن استطلاعاتنا الداخلية الحزبية تشير إلى ممكن تكون 65 و70% وأكثر. وأنا لا أرى أي مانع من أي مواطن في هذه الدولة إنه عربي إنه يقوم ويصوت. إحنا أقمنا مشتركة واللي تلبي طموحات مجتمعنا ومطالبه حسب اتفاق سخنين، اجتماع سخنين، وحسب كل يعني الاستطلاعات إنه المجتمع العربي بده إقامة قائمة مشتركة، ونحن بالتالي رغم كل شيء أنهينا هذا الأمر ووقعنا اتفاق أصوات، ونحن نرجو ونتمنى من مجتمعنا أن يلبي النداء لإزالة هذه الحكومة.
1: يعطيك ألف عافية أستاذ بكر عواودي من التجمع من القائمة المشتركة، كذلك أشكر الأستاذ أحمد دراوشي من العربية للتغيير من القائمة المشتركة، شكرا لكما.
0: شكرا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن على الأجندة مع محمد بكري.
1: 2:40 بعد 8 ساعة الآن في استوديو أجندة. نريد أن نطلع على أحوال قطاع غزة، اعتداءات المستوطنين في فقوعة والتصعيد في القطاع. حسن أبو زايد، صباح الخير.
2: صباح النور محمد.
1: نعم تفضل. فيما يتعلق بقطاع غزة، التصعيد الأمني كذلك الجانب السياسي إن استجد شيء ما.
2: نعم محمد، فيما يتعلق بالتصعيد الأمني، وفقا لمصادر فلسطينية قتل في 24 ساعة الماضية 10 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح نتيجة الاستهدافات قامت بها طائرات سلاح الجو على مواقع فلسطينية، خاصة في مخيم خان يونس تحديدا في منطقة المواسي وفي مدينة غزة. وفقا لمصادر فلسطينية، طائرات سلاح الجو استهدفت مجموعات من الفلسطينيين مما أدى إلى مقتل هذا العدد من الفلسطينيين. وفجر اليوم وفقا لمصادر فلسطينية قد قصفت المدفعية شرق مدينة غزة والمناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة وشرق مخيم البوريج. وفقا للمصادر الفلسطينية، منذ بدء وقف إطلاق النار في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، ارتفع عدد القتلى محمد إلى 1369 فلسطينيا في مناطق قطاع غزة. سياسيا، الاتصالات محمد لم تتوقف، والوسطاء يواصلون العمل على تقريب مواقف حماس والجانب الإسرائيلي مع تركيز واضح على تنفيذ المرحلة التالية من خطة غزة. العقدة الرئيسية ما زالت السلاح والانسحاب. الجانب الإسرائيلي يربط التقدم في الانسحاب والترتيبات الأمنية بإحراز تقدم في نزع سلاح حماس، بينما تتمسك حركة حماس بموقفها الرافض لتسليم سلاحها في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي. هنالك أيضا بحث في إدارة غزة بعد الحرب من خلال لجنة فلسطينية تكنوقراطية إلى جانب ترتيبات لقوة استقرار دولية، لكن آليات تشكيل وصلاحيات هذه القوة ما زالت موضع نقاش. في هذه المرحلة محمد، الوسطاء يحاولون الوصول إلى صيغة تدريجية، خطوات في نزع السلاح مقابل خطوات إسرائيلية في الانسحاب، بدلا من اشتراط تنفيذ كل طرف لمطالبه أولا. محمد، استبعد أن يكون هنالك أي تقدم في هذا المجال قبل الانتخابات الإسرائيلية. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد أو يخشى تنفيذ استحقاقات المرحلة، وهي انسحاب إسرائيلي تدريجي. الصور الانسحاب في الوقت الذي يتحدث فيه عن هزيمة حماس والسيطرة على قطاع غزة هي ليست في صالحه على ما يبدو. هكذا يفكر أيضا المراقبون والوسطاء. تحدثت عن الأوضاع في الضفة الغربية، الأوضاع صعبة للغاية محمد. الضفة الغربية على وشك انفجار كبير بسبب الاعتداءات المستمرة للمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية. يوم أمس وفقا لمصادر فلسطينية، أصيب الشاب برصاص قوات الجيش بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر. مصادر فلسطينية محلية أفادت بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت أطراف قرية فقوعة شرق جنين فيما اقتحمت قوة من الجيش المنطقة لتأمينهم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين. ووثق مقطع مصور جنديا إسرائيليا يطلق النار من مسافة على ساقي فلسطيني كان يقف أمامه في منطقة فقوعة قرب جنين دون أن يشكل هذا المواطن الفلسطيني وفقا للصور التي رأيناها أي خطر على الجندي. هكذا سمعت الأصوات هناك.
3: سيارة
2: المتحدث باسم جيش الدفاع وفي بيان له لم يتضمن تفسيرا لإطلاق النار قال: في وقت سابق ورد بلاغ عن احتكاك بين مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين قرب قرية فقوعة ضمن لواء منشي، وتابع قامت قوة من الجيش كانت في المكان بإطلاق النار في الهواء وباتجاه فلسطيني. الحادثة قيد التحقيق من قبل القادة، وسيتم تحويل نتائجها إلى الجهات المختصة للنظر فيها. محمد،
1: شكرا لك حسن أبو زايد على هذا الإسهاب. وبما أننا فتحنا الملف الفلسطيني، يطيب لي أن أرحب بالأستاذ سامر سنجلاوي، ناشط سياسي ومحلل سياسي، وأقام حزبا جديدا مؤخرا لخوض الانتخابات. صباح الخير أستاذ سامر.
3: صباح الخير محمد لك ولكل المستمعين.
1: رؤية حزب مسار جديد، يعني ينطلق حزب مسار جديد كما كتبت أنت في البيان، عن قناعة راسخة بأن الفلسطينيين يستحقون نظام سياسي ديمقراطي عادلا حديثا يخدم المواطن للفصائل. وهنا أريد أن أتوقف عند مسألة يخدم المواطن للفصائل، لكن قبل ذلك ربما يعني مقدمة عن هذا الحزب، تفضل.
3: هذا حزب تم تأسيسه مؤخرا من مجموعة من السياسيين من ما بدأوا حياتهم السياسية في الانتفاضة الأولى. هذا الجيل الذي بسن صغير أخذ على عاتقه أن يحاول تغيير الواقع الفلسطيني، ولكنه مع مرور السنين أحس بالغربة، لم تفتح له الأبواب في التقدم في الحياة السياسية. يعني أعطيك مثال أخي محمد، أنا أحد أعضاء هذا الجيل. أذكر أن كل من كانوا في جيلنا في دول أوروبية عديدة دخلوا الحياة السياسية، انتخبوا في البرلمان وبعد ذلك أصبحوا وزراء وتقاعدوا، وجيلنا الفلسطيني في نفس جيلهم ما زال ينتظر فرصة للعمل السياسي.
1: يعني عمل هذا الحزب فقط من شان دفع هذا الجيل باتجاه السياسة أم من شان المجتمع بشكل عام؟
3: هذا الحزب من أجل أن يفتح أبواب السياسة لمشاركة أوسع من الشعب الفلسطيني، بالتحديد الأجيال الشابة، بالتحديد المرأة، بالتحديد القطاع الفلسطيني الخاص، بالتحديد المجتمع المدني. هذا الحزب أيضا جاء لتكريس حياة ديمقراطية شفافة، حياة تخضع للمساءلة كل 4 سنوات من خلال الناس للاحتكام للصندوق الاقتراع، وأيضا يقدم فكرة سياسية جديدة.
1: أنتم يعني تريدون التعافي الوطني ومسألة خدمة المواطن وحماية الحريات وفتح أفق واقع الاستقلال وازدهار.
3: نحن نريد أن نحقق دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 67، أن تكون القدس الشرقية عاصمتها، أن يكون هناك تواصل جغرافي بين الضفة وغزة، وهذا خط وطني أحمر فلسطيني. ولكن نعتقد ونؤمن أن الطريق للوصول إلى هذا الهدف يتحقق عبر الحوار العميق مع المجتمع الإسرائيلي، وليس عبر المواجهة المستمرة مع الجانب الإسرائيلي. إذن الأسلوب يختلف، أسلوب الإقناع والتأثير في المجتمع الإسرائيلي هو الطريق الأسلم لأن نصل إلى هذه النتيجة. ولكن يؤكد حزب مسار جديد وما سينتج عنه من قائمة انتخابية، لأن الحزب الآن هو تحت التأسيس، تقدم بطلب وينتظر دراسة ورد الجهات الرسمية الفلسطينية ووزارة الداخلية. إذا نحن
1: تعتزمون خوض الانتخابات أيضا قريبا؟
3: نعم، تشكيل قائمة باسم مسار جديد تخوض الانتخابات. نؤمن بأنه إلى حين الوصول إلى هذا الهدف الوطني يجب على أي نخبة سياسية فلسطينية منتخبة أن تقدم سياسة تحسن حياة الفلسطينيين. لماذا يجب على الفلسطينيين أن يدفعوا ثمنا كبيرا إلى الوصول إلى حتى وصولهم إلى الغاية السياسية في إقامة دولتهم؟ لماذا لا يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا حياة كريمة؟ لماذا لا يستطيع الموظف الفلسطيني أن يستلم راتبه في نهاية الشهر؟ لماذا لا يستطيع العامل الفلسطيني أن يعود إلى أماكن عمله؟
1: وباعتقادك أنت ما هو مرد هذه الثغرات والسلبيات؟
3: دعنا ننظر إلى غزة مثلا أخي محمد، ماذا يطمح الفلسطينيين في غزة؟ لو الآن قمت اتصال عشوائي مع أي من مواطن فلسطيني في غزة. كل مواطن فلسطيني الآن في غزة بعد ما تعرض له خلال السنوات الثلاثة الماضية من قسوة الحياة والظروف، كل ما يريد أن تتحول غزة من ساحة للحروب المتواصلة إلى مركزا للحياة، يريد بيتا بدل الخيمة، يريد أن ينتقل من طابور المساعدات إلى طابور العمل، يريد أن تعود له الحياة التي سرقت منه. إذن هناك أساسيات يجب أن تهتم بها النخبة السياسية الفلسطينية، ويحاول مسار جديد أن يقدم أفكارا في هذا الاتجاه. ما يميز مسار جديد أنه يتحدث عن أفكار ليس عن أسماء ولا عن شعارات غير قابلة للتطبيق، يتحدث عن واقعية، يتحدث عن برنامج عمل قابل للتطبيق، يتحدث عن رؤية سياسية تلامس نسبة كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني. نعم، ما زال هناك نسبة من المجتمع الفلسطيني متمسك في آلية العمل القديمة، وكأننا في سجن داخل رواية داخل نص. الكثيرين لا يرغبون في مغادرته، ولكن الكثيرين أيضا من الشعب الفلسطيني بدأ يتلمس أنه يجب أن يكون هناك تغيير. وحقيقة أن الإقبال الكبير.
1: السؤال إليك، يعني السؤال هو هل التغيير المنشود يتأتى من خلال إقامة وتشكيل أحزاب وتيارات سياسية فلسطينية جديدة ذات رؤية تختلف، أم يتأتى من تغيير الوضع السياسي الإقليمي العام؟
3: المسؤولية الآن علينا كطرف فلسطيني أيضا أن نبحث ما هي إمكانيات التأثير على الظروف الإقليمية. لا يمكن لأي قيادة فلسطينية أن تكون في موقع قيادي وتستسلم للحالة الإقليمية وأن لا تقدم حلول، وإلا يجب عليها أن تخلي مكانها. إذا لم يكن لأي مسؤول فلسطيني إمكانية طرح علاج للظروف الإقليمية، إذن لماذا أنت موجود؟ ندرك أهمية الظروف الإقليمية، ندرك أهمية الوضع في إسرائيل وتعقيداته، ولكن إذا لم يكن لدينا أفكار حول كيفية تغيير هذه الظروف، حول كيفية التأثير الإيجابي في خلق مناخ في داخل المؤسسة الإسرائيلية يسمح بانفراج سياسي، إذن لا دور لنا. هنا نحن في حزب مسار جديد نقول أننا نتحمل مسؤولية في تغيير هذه الظروف، ولدينا أفكار يمكن أن تغير هذه الظروف، لا أن نبقى أسرى مستسلمين لها. الإقبال الكبير على تسجيل الانتخابات الفلسطينية الأخيرة محمد يدلل على رغبة الشارع الفلسطيني في هذا التغيير. ما قرابة 90% من أصحاب حق الاقتراع قاموا بالتسجيل المسبق لهذه الانتخابات. في الوقت الذي ترتفع فيه بعض الأصوات القيادية في رام الله وتطالب في تغيير وتأجيل موعد الانتخابات بسبب عدم نضوج الظروف، بسبب عدم اكتمال الظروف. لو كنا نريد أن ننتظر اكتمال الظروف لا يمكن أن تعقد انتخابات فلسطينية على الإطلاق. ولكن بالرغم من ذلك بتعرفني استضفتني أكثر من مرة، ربما أنا كنت دائما ناقد للرئيس الفلسطيني، ولكن الآن أنا مصطف خلف الرئيس الفلسطيني ومعه، لأنه الشخص الوحيد الآن المتمسك في موعد الانتخابات الفلسطينية، وربما هذا يكون القرار الأكثر شعبية للرئيس الفلسطيني. 90% من الشعب الفلسطيني يؤيده ويقف خلفه، ربما كان وحيدا الآن في الإصرار على موعد الانتخابات، وأنا بتقديري أن هذا انعطاف شعبي كبير ربما يفهمه ويلتقطه الرئيس الفلسطيني، ونأمل أن لا يقضى على هذا الأمل وأن تبقى الانتخابات في موعدها، لأنه إذا أغلقت صناديق الاقتراع تفتح أبواب اليأس، ورأينا ذلك في انتخابات 21 أخي محمد. تم إلغاء الانتخابات الفلسطينية عام 21 صحيح، وادعى بعض القيادات أن لديهم خطة باء، واتضح أن لدى آخرين خطة باء واجهناها في 7 أكتوبر. من يدعي الآن أن لديه خطة باء في إلغاء الانتخابات الفلسطينية سيعرض للشعب الفلسطيني أن يواجه زلزالا قادما قد لا يتوقعه أحد.
1: سامر سنجلاوي، أنا بدأ
3: من الخطير إلغاء الانتخابات الفلسطينية.
1: يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. شكرا
3: شكرا شكرا لك.
1: 57 دقيقة بعد 8 ساعتنا الآن، بعد 3 دقائق أو أقل سوف نتوقف مع نشرة إخبارية ثم نواصل الجزء الثاني من برنامج أجندة. الجزء الثاني يتضمن موضوعات محلية متعددة وفي سياقات مختلفة. كونوا معنا. إنتاج هذا العدد ومن البث المرئي أحمد وسيد ظافر، هندسة إذاعية، في الإعداد والتحرير والتقديم معكم محمد بكري. صباح الخير.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: راديو مكان الأخبار.
3: التاسعة في أورشليم القدس، سلام من الله عليكم. في جديد التحقيق في ملابسات العثور على 3 جثث لرجال في منطقة مفتوحة قرب باقة الغربية فجرا، أفيد أنه عثر على 3 في المقعد الخلفي للسيارة المحترقة ولم تعرف بعد هويتهم، ولم تجر حتى الآن أي اعتقالات، وترجح الشرطة الخلفية الجنائية. في مدينة ميونخ الألمانية تم خلال نهاية الأسبوع الفات اكتشاف كتابات جدارية تهدد بقتل رئيسة الجالية اليهودية في المدينة شارلوت كنوبلوخ، وذلك عقب تصريحات أدلت بها بعد فوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في انتخابات ولاية ساكسونيانهالت، ومما قالته إن نتائج الانتخابات أثارت مخاوفها. وفي مقابلة مع قناة كان أعربت عن قلقها بشأن مستقبل الحياة اليهودية في ألمانيا، قائلة إنها ترى أوجه تشابه بين صعود النازيين عام 33 وما يجري في ألمانيا اليوم. يسعى لبنان وفرنسا إلى تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل التي ينتهي تفويضها في 31 من كانون الأول المقبل. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن رسالة اطلعت عليها ومصادر مطلعة أن الحكومة اللبنانية قالت في رسالة عممتها على مجلس الأمن الدولي إنه سيكون من السابق لأوانه إنهاء ولاية اليونيفيل، داعية إلى تمديد الترتيب الحالي لفترة زمنية محدودة. وبحسب 3 مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة، أعربت فرنسا ومعظم أعضاء المجلس عن دعمهم للطلب اللبناني خلال مناقشة المجلس رغم المعارضة الشديدة من قبل إسرائيل. أعلن حاكم جزيرة قشم أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم قبالة سواحل جنوب إيران في وقت مبكر اليوم، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح. في استمرار للتصعيد العسكري في عدد من الجبهات اليمنية، أعلنت القوات المسلحة اليوم تنفيذ أكثر من 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء. وأكدت القوات اليمنية أن الغارات ألحقت بالحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. هذا وأعلنت سلطات جيبوتي اليوم أن حوالي 1400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي خلال الساعات 24 الماضية في ظل المعارك الدائرة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي. وتتوقع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وصول مزيد من الأشخاص في الأيام المقبلة.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
3: تكون درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وتشتد وطأة الحر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 10.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: بكتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن على الأجندة مع محمد بكري.
1: الدقيقة 9:55 ساعتنا الآن في استوديو أجندة، بعد أن أقفلنا الجزء الأول تناولنا فيه المستجدات الحاصلة على صعيد الانتخابات خاصة في الأحزاب العربية، اتفاق فائض الأصوات، وتوقفنا عند تقارير جنائية التراجيديا التي حلت هذا اليوم، فجر هذا اليوم، مقتل 3 أشخاص حرقا داخل مركبة بين جت وباقة الغربية. تعالوا بنا إلى شؤون أخرى. دعونا لا ننسى بأن هذا اليوم هو عيد رأس السنة العبرية، كل عام والجميع بألاف الخيرات. الزميل الصحفي شايكي كوبرنيك، صباح الخير.
2: صباح النور،
1: أهلا بك، كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير والجميع بألف خير والسلام.
1: يعني نحن نعايدك أخ شايكي، ونريد منك نبذة عن هذا العيد. أمس كانت ليلة العيد، كانت السهرة الكبرى، وهذا اليوم هو يوم العيد. ما هي المراسم التي تقام؟ ما هي الطقوس؟ الشعائر الدينية إن كانت هناك شعائر دينية؟ السلوك الاجتماعي للفرد اليهودي في هذا العيد، تفضل.
2: الشعب اليهودي يحتفل بعيد رأس السنة العبرية الجديدة اللي يسمى رأس الشعنة في الأول من شهر تشرين الذي تبدأ فيه سنة 5780 للخليقة حسب التقويم العبري. العيد يستغرق يومين، وتقام به صلوات وشعائر خاصة أبرزها ونفخ في قبر القبش الشفار إذانا ببدء السنة الجديدة، ودعوة أبناء الشعب إلى التوبة وحساب النفس. وبحسب العقيدة فصوت الشفار يفتح أبواب السماوات ليقبل الرب عز وجل الصلوات والابتهالات. العيد يحل بعد انتهاء شهر أيلول العبري الذي يعتبر شهر طلب الرحمة والمعثرة من المولى، وتبدأ به 10 أيام التوبة التي تختتم بصوم يوم الغفران.
1: يوم الغفران يوم كيبوريم اللي هو بعشرين الشهر 21
2: يصاب في 21.
1: طيب شايك، بدنا نسألك كيف يعني هناك عادات معينة، سلوك اجتماعي معين للمواطنين في هذا العيد، زيارات أقارب مثلا أو زيارات صلوات في الكنوس المختلفة؟
2: نعم، العيد يتسم بتقاليد رمزية مختلفة لها مضمون ومعزى مشترك، وهو التيمن والاستبشار بأن تكون السنة الجديدة سنة خير ويمن والسلام. ومن هذه التقاليد تفرير الجيوب عشية العيد ورمي محتوياتها في البحر أو في حوض المياه رمزا لنبذ الخطايا، وارتداء لباس الأبيض، وتناول 7 أنواع من الفواكه والخضار خلال مأدبة العيد، وأهمها التفاح بالعسل لتكون السنة الجديدة حلوة للجميع.
1: سنة جديدة حلوة للجميع، كل عام وأنت بخير أستاذ شايكي كومورنك، يعطيك ألف عافية.
2: أشكرك.
1: والآن إلى تقرير بعض الزملاء. توسيع نطاق العمل في معبر نهر الأردن الحدود للتغلب على أزمة اكتظاظ الشاحنات وتكدس البضائع. وسام جبر.
3: سلطة المطارات والمعابر تعلن عن تمديد ساعات العمل في معبر نهر الأردن ابتداء من 4 من شهر تشرين أول أكتوبر القادم، ليبقى المعبر مفتوحا حتى 8 مساء بدلا من 5 حاليا، وذلك في محاولة للتعامل مع أزمة الشاحنات وتراكم البضائع على الجانب الأردني. ويأتي القرار بعد تراجع حاد في قدرة محطة الشاحنات الشحن على معالجة الشاحنات، فبعد أن كانت تتعامل مع نحو 230 إلى 250 شاحنة يوميا حتى شهر أيلول سبتمبر من العام الماضي، انخفض العدد حاليا إلى نحو 100 إلى 150 شاحنة فقط. وفي نهاية شهر تموز يوليو تجاوز عدد الشاحنات المنتظرة في الجانب الأردني 600 شاحنة. وتعود الأزمة إلى تشديد الإجراءات الأمنية في معبر ليمبي عقب هجومين دمويين، ما أدى إلى تحويل جزء كبير من حركة الشحن إلى معبر نهر الأردن من دون زيادة في أعداد العاملين وقدرة المعالجة. وكان اتحاد أرباب الصناعة في البلاد قد حذر من أن التأخير يرفع تكاليف النقل بصورة كبيرة، إذ يمكن أن ترتفع تكلفة نقل الشاحنة عبر المسار البديل من معبر رابن في منطقة العرضة من نحو 1500 شيكل إلى نحو 6000 شيكل، إضافة إلى نحو 100 دولار تضاف إلى تكلفة السائق عن كل يوم انتظار. لكن التحدي الأساس سيكون في قدرة المعبر على زيادة عدد الشاحنات التي تتم معالجتها فعليا، وليس فقط تمديد ساعات العمل. وفي موازاة ذلك يجري العمل على زيادة حركة الشحن في معبر أليمبي وتوسيع النشاط في معبر رابن بهدف توزيع الضغط بين المعابر وتخفيف الاختناقات في حركة التجارة بين إسرائيل والأردن ومنها إلى دول الخليج.
1: إلى هذا التقرير الصحي، تصل لأول مرة إلى الصيدليات في إسرائيل حبوب تنحيف من عائلة GLP-1 تتيح خفض الوزن دون الحاجة إلى الحقن، لكن سعرها قد يصل إلى نحو 1150 شيكلا شهريا. سامح قادري.
4: لأول مرة تصل إلى الصيدليات في إسرائيل حبوب لخفض الوزن من عائلة الأدوية المعروفة بـ GLP-1، وذلك بدلا من الحقن المستخدمة حاليا. الحبوب التي تنتجها شركة إيلي ليلي ستتوفر في الصيدليات بداية من 15 من سبتمبر، وتؤخذ حبة واحدة يوميا ولا تحتاج إلى الحفظ في الثلاجة، كما لا يشترط تناولها على معدة فارغة. وبذلك تصبح إسرائيل رابع دولة في العالم تتاح فيها هذه الحبوب بعد الولايات المتحدة، بريطانيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المقابل لن يكون الدواء في سلة الأدوية في المرحلة الأولى، ولذلك سيضطر المريدون إلى شرائه بالسعر الكامل من الصيدليات الخاصة، ويبدأ سعر العلاج الشهري من نحو 700 شيكل ويصل إلى نحو 1150 شيكلا بحسب الجرعة. وأضافت الدراسات أن الحبوب تساعد على خفض الوزن، ففي إحدى الدراسات فقد المشاركون في المتوسط نحو 12% من وزنهم خلال نحو سنة وأربعة أشهر، وحوالي 6 من كل 10 مشاركين فقدوا 10% من وزنهم أو أكثر. كما أظهرت الدراسة تحسنا في محيط الخصر ومستويات الكوليسترول وضغط الدم، لكن نسبة خفض الدم كانت أقل من بعض حقن التنحيف. فقد أظهرت دراسة لدواء مونجارو خفضا في الوزن يصل إلى نحو 22%. ويقول الدكتور ليور نويمان المتخصص في طب الأسرة والسكري والسمنة أن الحبوب قد تشجع أشخاصا يتجنبون الحقن على بدء العلاج، ويشير إلى أن السعر يعد من أهم العقبات، خصوصا أن الدواء لم يدخل بعد في التأمين الصحي التكميلي لصناديق المرضى. ومن أبرز الآثار الجانبية المحتملة الغثيان والقيء والإسهال، وتظهر هذه الأعراض خاصة مع بداية العلاج. ويشدد المختصون على أن أدوية خفض الوزن لا تغني عن تغيير نمط الحياة، وأن الحفاظ على نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني يبقيان جزءا أساسيا من العلاج. ومع دخول هذه الحبوب إلى السوق الإسرائيلية يتوسع أمام المتعالجين الخيار بين الحقن والحبوب، في وقت تستمر فيه شركات الأدوية في تطوير علاجات جديدة لمكافحة السمنة.
1: ما دمنا نتحدث عن هذا القطاع أو عن الطب والصحة، هناك بحث من جامعة تل أبيب أشار إلى أن هجرة الأطباء المختصين من البلاد إلى خارج البلاد وصل 28.6% لأسباب عديدة من بينها الرواتب. البروفيسور بشارة بشارات، صباح الخير.
5: صباح الفل لك ولكل المستمعين.
1: أهلا بك. هجرة العقول وخاصة الأطباء المختصين. نعم. بسبب الرواتب، هذا السبب مقنع؟
5: هو ليس فقط الرواتب، منشوف انه يعني بين الاخصائيين والدكاتره الكبار اللي بيعرفوا شغلهم منيح اللي خساره سفرهم، في عنا حوالي 1370 اخر سنتين هاجروا، هذا رقم كبير يعني اغلبهم فوق 45. ومنشوف كمان بين اللي لسه في فتره
1: هذول ثروه علميه، يعني
5: ثروه علميه للدول اللي عمالين بتركوه، وفي بين المتخصصين اللي لسه ما خلصوا تخصص كمان 28% زي ما انت ذكرت، اللي عمالين يعني بلشوا يحضروا حالهم يهاجروا يسافروا.
1: طيب هذول دكتور بروفيسور بشاره، يعني رحله الوصول إلى الهدف صعب في إسرائيل، لهيك يؤثرون السفر أسهل أم الرواتب أم الحالة الأمنية أم ماذا؟
5: أولا يعني كل ما بيسافروا أطباء الدولة ما في ميزانية تعطي ملكات جديدة وتدخل أطباء بدالين، فالوضع بيسيد بسوء أكثر وأكثر. إحنا شعب يعني اللي تركوا حسب البحث اللي عملته كمان جامعة بير السبع عملت بحث في الموضوع، شافت انه بيشكوا من كتير اشياء، بيشكوا من عدد ساعات المتواصلة اللي بيشتغلوا 36 ساعة في المناوبة مش موجودة في دول تانية.
1: كيف ممكن يعني دكتور يشتغل 36 ساعة ويكون أداؤه مهني؟ أنا مش فاهم.
5: طبعا هاي أول إشي بيكونش أداؤه مهني كفاية للمرضى، ثانيا التعب
1: طبعا من التعب،
5: طبعا التعب تبعه، يعني مين بيقدر 36 ساعة والمستشفيات ملاني؟ مش احنا منقول انه بنادوا عليه في 36 ساعة، هدول قليل من المرات، طول الوقت وليل والنهار بيشتغل.
1: بالتالي هذا يعني حتى لو كان طبيب بروفيسور يعني بشارة، يعني هذا هذا هذا جسم، والجسم بيحتاج الى راحة. 36 ساعة عمل متواصل، هذا يعني مستنزف للقوى البشرية.
5: وفي قرار وزير الصحة من 4 سنين انه يقللوا الساعات، بس بدهم يفتحوا ملكات جديدة وفيش ميزانيات يفتحوا ملكات، او بدهم يعطوا ميزانيات، مشان هيك الاشي من 4 سنين في قرار حكومي وما نحلش. كمان الاطباء نفسهم بيحكوا عن الوضع الامني في البلاد اللي هو خطر طول الوقت، حروبات وكذا، والحروبات هاي مش بس بشعروا بتعب أكتر وأكتر، كمان شغلهم بيزيد أكتر وأكتر هدول الأطباء. وبيحكوا كمان على الوضع الاقتصادي، وحتى يعني حتى بيحكوا على الحكومة إنه الحكومة الموجودة اليوم ما بيقدر يعني بترفع الأسعار، والطريقة اللي بتتعامل مع الجهاز الطبي اللي هي متعبتن للأطباء، وبفكروا أنه في دول تانية وممكن هن معهن حق أنه يشعروا أحسن، يعيشوا أحسن، يكونوا في بيوتهم أكتر، ما يشتغلوش 30 ساعة، ما يكونوش في الضغط الموجودين فيه هون. طيب حتى المعاشات هي مش أعلى إشي.
1: طيب بروفيسور بشارة بشارات، يعني أنت ذكرت أنه أكثر من 1300 طبيب مختص فوق سن 45 هاجروا، وهناك 28.16% مقبلون على الهجرة. سؤالي إلى قديش نسبة الأطباء العرب من بينهم، أو يعني نسبة تقريبية مش بالضرورة تكون دقيقة؟
5: أعلى من النسبة بين اليهود العاديين. أعلى الوسط العربي، واليهود مش المدينين كمان أعلى من المدينين، أما بالمجتمع العربي أعلى من النسبة بالمجتمع اليهودي.
1: ممكن لأنه الأطباء العرب يعني عندهم ظروف سياسية تختلف عن الأطباء اليهود، هذا بكون حافز جديد وإضافي.
5: طبعاً يعني في طول الوقت في يعني أقوال عنصرية ضد الأطباء العرب، إذا كان في لجنة الكنيسة، حتى لجنة الصحة في الكنيسة، إنه الأطباء العرب موجودين غاد مشان يقتلوا غير اليهود، مش مشان يحكموهم. وإحنا بنعرف إن الأطباء العرب قلوبهم بيضة قلوبهم حلوة وبنبسطوا يعالجوا الجميع وما في عندهم تفرقة. طبعا عندنا القسم الطبيب العربي وقسم الطبيب هيبوكراتوس، فكمان كل هاي الهجوم على الأطباء العرب كمان يعني بشغل بالهن. وبقول لك أنا مش ضامن محلي، يعني أي إشي بصير ممكن، شفت يعني نتذكر إيش صار مع الأطباء والممرضين في حيفا، اتهموهن إنه حكوا لغة عربية وكذا وعملوا الجنود بشكل، وطلع كله غلط مش مزبوط.
1: طيب بروفيسور بشارة بشارات، كيف ممكن نوقف هاي الظاهرة، ظاهرة هجرة الأطباء بشكل عام، ليس فقط الأطباء العرب؟
5: يعني أولا كلنا نطلع نصوت المجتمع العربي حتى نساعد في تغيير الحكومة، في التغيير الحكومي، وإن شاء الله بيكون يعني في وزير صحة، في وزير مالية اللي يهتموا في في في في الصحة تبعت المجتمع. يعني إحنا يعني في 4000 طبيب عربي قاعدين بلا شغل.
1: 4000 طبيب عربي بلا شغل. طيب وفي عندك أطباء بيشتغلوا ورديات 36 ساعة. أنا هاي المعادلة العبثية مش فاهمينها، مش مفهوم يعني.
5: مزبوط. ومنترجع فيهن يعني في اجتماعات بعملتها مع وزارة الصحة أكثر من مرة مع الوزير ومع المدير العام، إنه في يعني الأطباء بيشتغلوا 36 ساعة، في بعدين كتير عمالين بتركوا لأنه في عليهم ضغط كتير، فيش كفاية أطباء،
1: ما فيش حياة اجتماعية إذا الطبيب بده يشتغل 36 ساعة. وين إذا هو عايش تيشتغلوا بس؟ لا،
5: بيشتغلوا صعب لأنه فيش كفاية أطباء كمان، وفي عنا 4000 طبيب قاعدين بلا شغل. بارادوكس الإسرائيلي أنا بسميه بارادوكس. كل 3 أشهر بيطلع مراقبة الدولي وبيعلن إنه في عنا نقص أطباء، كل 3 أشهر وعنا 4000 طبيب بنتظروا يشتغلوا مش عمالين بوقته. يعني في المجتمع العربي 81% من أطباء الأسرة فيش معين تخصص في طب الأسرة. تعالت نأخذ 1000 طبيب إسا من اللي بيشتغلوش ويتخصصوا طب أسرة، نزيد نسبة أطباء الأسرة في المجتمع العربي. يعني كل وزارة الصحة والسياسة تبعتها والرؤية تبعتها بدها تغيير،
1: بدها
5: ريفورم.
1: وهذا التغيير كيف يتأتى؟ هاي الخطة الإصلاح كيف تتأتى يا بروفيسور باعتقادك؟
5: والله يكون تأثير لنا في الكنيسة. أنا حكيت مع فاتن غطاس اللي هو رجل صحة واسم بين المرشحين، بدنا قلت له ما تطلبوا أي لجنة، وإذا بيطلع لهم للمشترك يأخذوا لجنة من اللجان يطلبوا لجنة الصحة حتى نقدر نأثر. وحنا وقلت له للأخ للدكتور فاتن غطاس، أنا إحنا معاك، إحنا منساعدك، إحنا بنشتغل معاك، منحضر لك، إحنا بدنا لجنة الكنيسة المرة الجاي، وإذا بصوتوا كتير عرب من الاحتمال إنه يكون حكومة جديدة، يكون في حكومة مش حكومة العنصريين اللي كانت، يصير تغيير كمان في الجهاز الصحي. وأنا إسه عمال بكتب مقال أنا بنشر كتير بدكتور زونلي عن الريفورم اللي لازم تكون في الجهاز الصحي عن قريب.
1: نرجو خيرا بروفيسور بشارة بشارات. هناك الكثير من القطاعات يعني الخدماتية يجب إصلاحها وتعديلها لصالح المواطن. يعطيك ألف ألف عافية. شكرا جزيلا.
5: شكرا بارك سعيد.
0: غدا على قناة مكان.
6: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
7: لبرا؟ أكيد لا،
8: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
9: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
10: أجا
11: هدوء.
12: هابي بيرثدي.
13: هيا يا جماعة بس شوي.
14: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
13: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: الآن على الأجندة مع محمد بكري.
1: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. 29 دقيقة بعد التاسعة، ساعتنا الآن في استوديو أجندة. كنا مع البروفيسور بشارة بشارات، تحدثنا عن ظاهرة لا تروق للجميع، هجرة الأطباء المختصين من البلاد لأسباب اقتصادية ولأسباب مهنية. هناك البعض يهاجرون بسبب ظروف المعيشية والأحوال الأمنية. تعالوا بنا إلى قضية مغايرة تماما، ولكنها مدار بحث واهتمام أيضا، ظاهرة استخدام الأقراص المهدئة ارتفعت بشكل كبير منذ 7 أكتوبر، منذ 3 أعوام. الدكتور كرم عثامني مدير قسم الصحة في مستشفى منشل الصحة النفسية، صباح الخير.
2: صباح النور علينا عزيزي.
1: يا رجل يا دكتور، يعني بدنا نحكيها بلغتنا المحكية، أنا شخصيا عم بسمع كثير اللي بأخذوا مهدئات برموها رم، كيف نحكي احنا بلغتنا المحكية؟
2: صحيح جدا. أنا يعني بغض النظر عن الأبحاث اللي عملوها في المجال، بالواقع احنا بنشوف، يعني أنا بشغلي بنشوف في تزايد على الطلب في دوار جدا بعيدة، الناس متلاكي المساعدة، الناس تطلب. حتى في وزارة الصحة كان هناك تقرير بزيد كديش ناس أكثر تتصل، يعني بدها مساعدة. مقارنة 2022 كان في 1500 طلب بالشهر عنا على العيادة في سنة
1: بدهن مساعدة لظروف
2: 2026 تقريبا زادت النسبة 40% 50% خلال شهر بس.
1: يعني دكتور الأرقام

0: نقول هو
1: فوري
0: بشكل فوري بشكل فوري. فالشخص اللي عنده حالة من القلق حالة من الخوف وما بده يقعد يستنى تروح اقعد جلسة وتعمل دور أو ما بيستعمل أقراص الثانية اللي هي التأثير تبعها ببلش يبين بعد 4 أسابيع أو 5 أسابيع. فالناس بدها حل فوري، أنا هسه بقلق، أنا فقدت شغلي، أنا فقدت عملي، أنا فقدت بيتي، أنا كل الوقت بسمع أزعقوت بالليل، صفارات الإنذار، حتى النوم. يعني في غير أقراص التهدئة في الأقراص المنومة،
1: أقراص المنومة
0: لانه الناس نومها متخربط. الساعه البيولوجيه عندنا كنا نصحى بنص الليل الساعه 2 و3 و4، ما بتعرف ايش وانت في صفارات انذار وهذا كله تخربط.
1: طيب دكتور كرم عثامني، يعني بدي اسالك مقارنه مع دول اوروبيه النسبه عاليه جدا، هناك ايضا دول وصلت نسبتها لهذه الارقام ولا فقط عندنا في اسرائيل بسبب الظروف؟
0: عندنا بسبب الظروف الحرب، يعني بشكل عام بدون الحرب احنا يعني بتوازي مع باقي الدول الاوروبيه بالنسبه استهلاك استهلاك الناس للطب النفسي بشكل عام والامراض للادويه النفسيه. بس بوقت الحروبات وبوقت الازمات في تزايد، يعني مش بس الحروبات، يعني الله يحمينا بصير هزه ارضيه او زي هيك بصير في تزايد.
1: والاخبار المتواليه، يعني احنا بلد او دوله يعني تصدر أخبار الحروب وتصدر أخبار القتل والدمار، وزد على ذلك هناك بعد آخر يمكن توافقني أنت أنه مسألة الجريمة في المجتمع العربي أيضا عامل ضاغط جدا.
0: صحيح جدا. إحنا الأخبار، أنت بتحكي أخبار وأخبار ممكن نسمعها، أخبار ممكن نشوف صور معينة، ممكن نسمع أصوات معينة، هاي كلياتها بتسبب الإنسان الإحساس بعدم الاستقرار. وإحنا مخنا انخلق ونبنى وندور على الاستقرار، ندور على الراحة. أي خبر بكلكك، أي صورة، أي قتل بخلينا دائما نحس بعدم الاستقرار، والشخص بيستصعب يعيش مع هيك حالة، فبصير يدور يرجع لأي حل.
1: طيب هاي عن الأسباب. سؤالي إليك، كل الأدوية المهدئة وأدوية المساعدة على النوم بدون وصفة طبية، هذا الملاحظ اليوم، بتدخل على صيدلية بتطلب اللي بدك إياه وبيعطيك الطلب. سؤالي هاي إلها مخاطر، يعني مش فوضى لازم تكون الشغلة.
0: مهم جدا نوضح، الأدوية اللي بأخذوها بدون وصفة طبية هي أدوية مبنية من مكونات طبيعية ونباتات، فهاي مش أدوية اللي هي يعني بتحاج إلى وصفة طبية. واحد اثنين، هاي الأدوية ما إلها مخاطر يعني كثيرة، فما بنزمن دواء دكتور يجي يفحصها لأنها ما بتضر الجسم بشكل إنه ممكن تسبب إدمان أو ممكن تتناقض مع أدوية ثانية. هي زي ما بدي أقول لك، يعني اشرب كوباية زنجبيل وشرب،
1: وفي ناس بتقطعش مع هاي الأدوية.
0: ممكن تساعد بحالات خفيفة بس ما هي عن جد أدوية. أما مهم جدا ننبه إنه الأدوية الأقراص المهدئة وأقراص النوم هي بتسبب للإدمان بشكل جدا عالي ورهيب، فالناس لازم تنتبه. يعني احنا لما احنا نكتب هيك أدوية بننصح المريض يستعملها مدة 3 أسابيع فقط، أو نسمعه يستعملها مرة أو مرتين باليوم ونشرح له.
1: إذا استعملها أكثر شو ما أضرارها؟
0: ممكن تسبب للإدمان.
1: إدمان.
0: شو الإدمان؟ يعني اليوم بدي حبة، بكرة حبتين، بعده 5، بعده 10، فالشخص بفوت بدوامة ساعي بيطلع منها. فمهم جدا، يعني هاي الأقراص جدا بتساعد، بس مفضل إنه الشخص ما يلجأ لها كحل أولي، ما يلجأ لها. في أقراص ثانية، في جلسات، في طرق ممكن الواحد يستعملها، طرق اللي كيف سموها يعني ترجليها رجعان، طرق إنه الشخص يحتاج على أساس يقدر ينسق.
1: تعتمد على التنمية الذاتية
0: بالضبط. لا، ممكن مثل التنفس والتأمل والأشياء الروحانيات، هي ممكن كلها تساعد الشخص يواجه هيك الأمور. طبعا يتوجه لمختص نفسي، ممكن هو بحتاج أنواع ثانية من الأدوية، ممكن هو عنده صدمة معينة اللي هسه طلعت على مخه، في كثير طرق علاج. الأقراص المهدئة جدا بتساعد بس ممكن تسبب لإدمان، لازم الشخص ينتبه جدا.
1: طيب سؤال إليك دكتور، الذي يحتاج إلى أن يهدأ بسبب هذه الظروف التي سردناها أنا وإياك وأنت سردتها القسم الأكبر، ماذا يتوجب عليه أن يفعل؟ أن يتوجه إلى الصيدلية ويشرح للصيدلية أنا كذا كذا كذا، أم الأكثر مهنية

0: أن يتوجه إلى طبيب العائلة أو طبيب مختص؟
1: طبعا يتوجه لطبيب، ودائما مش دائما الطبيب متواجد وجاهز انه يستقبلنا. فالشخص اللي بيواجه هيك حاله في عدة طرق. اول شيء يفهم حاله، يسأل حاله سؤال، ليش انا مالي هيك؟ فالتقبل وتفهم الموضوع يعني بيخفف على الشخص اني انا بحاجة لحل حاليا وطارئ، لان انا فاهم شو بصير معي. فالتوجه لطبيب، في توجه لمكيد اللي هو أرقام هاتفية اللي ممكن اتصل عليها اللي بتنتي مساعدة. اليوم فيه عملوا مادة نافش، وفي كمان مكيد اسمه ناتالي، هذول بنتوا مساعدة فورية. ممكن توجه للعاملات الاجتماعية في الشؤون في البلدية، ممكن طبيب العائلة، ممكن يتوجه لطب نفسي في عيادة الطب النفسي عن طريق صندوق المرضى أو عن طريق المستشفيات الحكومية.
0: طيب هذا ما تقوله للمستهلك الذي يستهلك هذه الأدوية. للأهالي فيما يتعلق بصغار السن، يعني شو يعني مقصود صغار السن؟ مش أطفال، شباب صغار في مدرسة ثانوية، في الإعدادية، في الابتدائية، ممكن الأب أو الأم تشوف أنه هذا الشاب أو هذا الطفل أو هذا الصغير سلوكه مضطرب، لازم تعطيه مهدئ ولا يتوجه لدكتور؟
1: لا، مش لازم نتسرع نأخذ الدواء ولا نتسرع طوارئ نقول انه في هنا مشكله ومرض نفسي، انما مهم جدا انه نلاحظ التغييرات هاي وشو احنا ممكن نعمل كأهالي. مرة برجع بقول مخنا دائما بدور على الاستقرار وعلى الهدوء. فالولد اللي بصير عنده مشاكل مبين عليه انه مش على بعضه، فانا بدي احاول اعيشه الروتين اللي كان عايشه قبل على اساس اوصل لمخه انه كل شيء تمام، ما تخاف. احنا بعدنا بنصحى الساعه 8 وبنروح على المدرسه وبنسوق بالسياره وبنزور الدكان وبنفوت على المطعم وبنزور اصدقاء. فهاي التصرفات بتنتهي كاشارات للمخ انه مع القلق الموجود بس انا بعده يومي بسيطرتي. لأنه القلق الأساس تبعه هو الخوف من المجهول. فإذا أنت الولد بيصحى من النوم وخايف شو راح يصير يومي وكيف راح يصير يومي، فراح يأثر. واحد، اثنين، نعمل كثير من الأشياء اللي بحبوها. يعني ابني بحب يحضر، بحب يلعب، بحب نعرف أوصيله أكل معينة، نعمل هاي الأشياء اللي بحبها الولد. ودائما بنعطيه إشارات إنه تمام اليوم بسيطرة وما نخبي عنه. الأولاد اليوم مش يعني عندهم قدرة يشوفوا شو قاعد بيصير حوالينا. فإذا هو قاعد بيشوف أخبار قتل، ما هو يواجهها لحاله، نفتح الموضوع.
0: وللصغار يجب ألا يتعرض الصغار لكل هذه المشاهد ببشاعتها أحيانا بقساوتها، قدر الإمكان أن نمنع الصغار من أن تكون هذه المشاهد والصور متاحة لهم.
1: صحيح جدا، بشكل عام حتى الكبار والصغار لا نحاول نمتنع انه نشوف هاي الاشياء، لانه هي ايش تيجي عن فضول. اذا انا بعرف اكثر بجوز انا بخوفي بقل، بس لا بالعكس، انا بصير بدور بدي اعرف اكثر بشوف اشياء تصدمني بزياده. فهاي الصور والافكار قد ما نحاول نقلل منها، حتى ايام الحرب، ايام ما كان جدا مهم نسمع الاخبار لنعرف شو جاي علينا. بقت النصيحه انه اقل اخبار أقل صور، لأنه أنت هيك بظلك عايش بضغط.
0: يعطيك ألف عافية دكتور كرم عثامني، وأنت يعني مدير قسم الصحة في مستشفى منشي للصحة النفسية، شكرا جزيلا على هذه الإضاءات.
1: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
0: من علاج النفسية إلى علاج الجيب، إلى علاج الجيب، منال نخلي مستشارة اقتصادية، صباح الخير.
2: صباح الخير أخي محمد،
0: أهلا بيكي. سوف نتحدث عن مسألتين. المسألة الأولى هي قضية التبذير إذا ما صح التعبير، أو المصروف المبالغ به من خلال بطاقات الاعتماد. ازدادت هذه المصاريف من شهر 8 بنسبة 8% مقارنة مع العام الماضي. وصلت يعني مصاريف الوقود، ارتفعت إلى 69 مليون شيكل في اليوم الواحد في دولة إسرائيل. طيب ليش أنا ما بشعر ولا ساحب هالفيزا وبشتري حاجات أريدها، أشياء أريدها أحتاجها، وأيضا أنفلت في هذا المصروف أشياء غير ضرورية للحياة اليومية؟
2: صح، مضبوط. احنا بنستعمل بطاقات الائتمان بالضبط زي اللي قلته بشهر 7 و8 كان في استعمال 109 مليار شيكل عن طريق بطاقات الائتمان.
0: ليش هذول الشهرين فرصة يعني فرصة الأولاد؟
2: بالشهر 7 و8 هن من أكتر الأشهر اللي في عنا فيها مصاريف، في عنا عراس، سفرة لبرا، الأولاد قاعدين بالفرصة، إسكان، كيتنات، دورات سباحة، وبآخر 8 فينا تحضير للمدرسة. كل هاي المصاريف إذا أنا من الأول بخطط لها صح وبحط إلها ميزانية بحسب وضعي، أنا بوصل لمرحلة إنه صرفت كتير بدون ما أحس. السؤال ليش بطاقات الائتمان؟ لأنه بطاقات الائتمان أكتر شغلة هويني أصرف فيها بدون ما أحس إنه صرفت. ومش بس هيك، اليوم بطاقات
0: زي إنه عامل بتخبي راسها بالرمل.
2: نعم بالضبط،
0: يعني بعطي هالبطاقة وما بشعرش وأنا أطلع كاش إنه خفت المصاري من جيبتي، سحبت 1000 شيكل عم بروحوا. فبطاقة اعتماد يعني بتخفي شوي.
2: من ناحية سيكولوجية إذا بدفع مصاري كاش من زمان بحس قلبي عم بجاني، بحس حالي عم بنقص مصرياتي. بطاقة الائتمان أنا بمرقها بحسش حالي دفعت، بس لما تيجي الدفع الشهري بقول أوف هالقد صرفت هالقد استعملتها. فليش بطاقات الائتمان بالذات؟ بطاقات الائتمان هي نوع من أنواع البيع، كان للبنوك، كان للمحلات التجارية، وكان لشركة بطاقات الائتمان اللي فيها ربحة بالآخر لإلهم. فوين ما تروح، إذا بتروح على محل تجاري بقولوا لك إذا إسا بتوصى على بطاقة الائتمان بيطلع لك هنحة، بيطلع لك نقاط، وبيطلع لك
0: مغريات كثيرة.
2: بالضبط، في البنك كل فترة بتصله بيطلع لك كمان كارت اللي فيه 1، 2، 3 واللي بتربح بتأخذ فيه نقاط واللي فيكش عملها. وحتى بطاقات الائتمان نفسها هي بتتوجه للناس. فاليوم إذا باجي بقول لك من الزبائن اللي تيجي لعندي، أنا صلي حوالي 19 سنة بهذا المجال، كان في بنوك أو بالمكتب الخاص فيه، مين ما بيجي لعندي على القليل بشوف في جزانه 3-4 بطاقات ائتمان.
0: صحيح.
2: إذا بفوت بفحص قدي الديون فيها، مش كهالفقوت ماخذينها كقروض ببطاقات الائتمان،
0: مصاريف سحب جاري،
2: مصاريف صدقني أمرات بكون المبالغ عم نحكي على 50 و60 و70 ألف شيكل، وأمرات فوق 100 ألف شيكل. هي مشتريات بس في بطاقات الائتمان بدون ما يحسوا، وانت بحس لما تنزل دفعة كبيرة في الحساب ومننا نجيب المصاري.
0: طيب وعليه ماذا نقول للمستهلك المواطن؟
2: اللي بدي أقول له نصيحة مني من منال، تعال احنا نسيطر على مصروفنا في بطاقة الائتمان، مش الوضع الحوالين والمغريات هي تسيطر علينا. كيف؟ قبل ما أروح أعمل أي شروي أفحص شو وضعي وقدي بقدر أشتري، أعمل حد لاستعمال بطاقة الائتمان. هقول أنا حسب معاشي بقدر أنزل بطاقة الائتمان لحد 5000 شيكل، اللي هي تكون مشتريات بيت، بنزين، مشتريات لرفاهية، لمشاوير، لأي نوع مشترى. فهيك أنا اللي بسيطر عليها مش هي اللي بتسيطر علي. بكل إشي لازم يكون فيه تخطيط مرتب وعارفين إيش بدنا بالضبط. وزي ما قلت لك من أول المحادثة إنه نعمل تخطيط قدي بده يكون مصروفنا بشهر 7 و8، لأن 7 و8 من أكثر المصاريف عنا بالسنة،
0: عادة عن مواسم الأعياد أيضا، يعني هاي فترة حساسة
2: طبعا
0: تتطلب طبعاً مصاريف أكثر. طيب ست منال، مسألة أخرى نريد أن نتحدث عنها، المصالح التجارية الصغيرة، دعم المصالح التجارية، كيف ندير هذه المصلحة حتى تكون ناجحة ونافعة للمواطن ولأبناء عائلته.
2: حلو. أول شغلة بدي أقولها للمصالح التجارية، التخطيط هو مفتاح لإلنا كيف إحنا نمشي صح ونوقف على أجرنا صح. إذا أنا بدي أفتح أي مصلحة تجارية بفتحها على أساس ماكن، بعمل تخطيط قد رح تكلفني المصلحة، وبأول حياة المصلحة بعمل تخطيط، لأنه مش من الأول رح يكون فيه بيع ودخل من المصلحة. يعني إذا أعطيك مثال حالي،
0: نعم،
2: بعد 15 سنة لما اشتغلت في البنك، أول تخطيط عملته قبل ما أبعت مكتوب إنه أنا بدي أطلع من البنك، قعدت 6 أشهر أحسب إنه أنا لما أبدأ ب1/1/23 أفتح مكتب، أنا مش من أول يوم بيفوت لي دخل. أنا كنت متعودة خلال 15 سنة كل واحد الشهر يفوت عندي معاش، وأنا ماشي حسب هذا المعاش. فخططت 6 أشهر لقدام إنه أنا مش راح يكون عندي دخل، كيف راح أعيش؟ أنا بعدني موجودة بكل المصاريف اللي أنا متعودة عليها خلال هاي الفترة، فكيف راح أعيش؟ بعد ما خططت هذا التخطيط وفهمت إيش لازم أعمل وكيف إيش لازم أقلص من المصاريف في حياتي اليومية عشان هقدر أوقف على إجراي ويكون عندي أساس ماكن، أنا أخذت القرار وقدرت أطلع من البنك وطلعت لحياة العثمائية.
0: الحياة المستقلة. يعني يجب ألا تكون المصالح التجارية مبنية على فكر عشوائي تلقائي ارتجالي. يعني أنا خلص بدي أفتح مصلحة تجارية، دكاني بتجيب لي مبلغ كذا. المفروض يكون دراسة جدوى، دراسة اقتصادية ودراسة جدوى.
2: بالضبط، هاي أول مرحلة لما بدي أجي أفتح، لما أجي أفتح مصلحة تجارية. مش بس هيك، لما أدير المصلحة أديرها بطريقة صح. أول شغلة بدنا نفصل بين حياتنا الشخصية ومصاريفنا الشخصية لبين المصلحة. أنا لما أطلع على أفتح مصلحة بضلني حاطة في راسي إنه أنا أجيري، أنا باخد معاش مرة بالشهر لحياتي الخاصة، للمصاريف تبعت البيت وحياتي الخاصة، والمصلحة التجارية تشتغل لحالها. كل شكل بفوت وكل شكل بطلع بيكون المصلحة التجارية. شو بيصير هون؟ بيفتحوا مصلحة تجارية بصيروا يشوفوا في دخل، هذا الدخل بصير يصرفوه شمال يمين بدون تخطيط. طب بيجي دفعة التأمين الوطني، بيجي دفعة للضرائب، بيجي دفعة للإبداع اللي أشتريها، هون بيصيروا يلاخموا. فمصلحة تجارية يساوي ربح. إذا أنا بشوفش في حساب البنك في المصلحة التجارية دائما في ربح، في إشي غلط في المصاريف وفي التخطيط اللي عم بيصير معي.
0: يعطيك ألف عافية ست منال نخلي، شكرا جزيلا. شكرا.

0: والآن إلى الزاوية الرياضية أحمد عوسات.
1: وفرصة من أجل الرابع كامافينجا إلى أردا، أردا أردا إلى كيليان مبابي.
2: في الدوري الإسباني لكرة القدم هزم الليلة الماضية ريال مدريد رايو فالكانو بأربعة أهداف لهدف سجل كيليان إمبامبي مرتين. وفي إيطاليا سقط ميلان في فخ التعادل أمام لاتسيو بهدفين لكل منهما. وكذلك انتهى اللقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز بين تشيلسي وهال سيتي، بينما خيم التعادل السلبي على لقاء ليفربول وفولهام. وفاز حامل اللقب أرسنال على ساندرلاند بهدفين دون رد. في المقابل أحرز اللاعب الحيفاوي عنان خلايلي باكورة أهدافه مع فريقه كريستال بلس بالخسارة لإبسويش تاون بالدقيقة 90 بثلاثة أهداف لهدفين.
3: خلايلي من السيت الشار أنان كل ريشون بالبريمير ليج بإيزة جول של أنان خلايلي 14 دقوت رجل يمين لبناء بروخة بالليغا إيزة كيف.
2: ومن أبرز المباريات الليلة، ففي الدوري الإسباني لكرة القدم يتبار الساعة 5:15 عصرا ليفانتي وبرشلونة. وبالدوري الإنجليزي الممتاز ديربي مدينة مانشستر بين اليونايتد والسيتي الساعة 6:30. وبنفس التوقيت في ألمانيا يلتقي ليفرسبيرج وبايرن ميونخ. الحديث لهاينز فليك مدرب برشلونة.
4: جزء من اللعبة أن تتقبل التناوب عندما تلعب على هذا المستوى. لكل مركز نمتلك لاعبين أو ثلاثة. كما ذكرت أيضا أن مباراة فاينورد كنت سعيدا بمستوى اللاعبين ولم يتغير شيء. نحن في وقت جيد ونريد أن نواصل. النادي يقوم بعمل جيد. اللاعب قدم مستوى جيدا في المرحلة التحضيرية وهو ينافس اللاعبين في هذا المركز، ونحن نمتلك مهاجمين كثر. حمزة يمتلك خصائص خاصة، وبالنسبة لي هذا أمر مهم جدا للفريق وللنادي، وعلينا الاحتفاظ به للمستقبل.
2: محليا، ضمن مباريات الأسبوع الرابع بدوري الدرجة العليا لكرة القدم يستضيف هابوعيل بتحت كفاء الليلة الساعة 8:30 حامل اللقب هابوعيل بير السبع.
0: ولكي نسلط ضوءا أسطى على بعض السياقات الرياضية يطيب لنا أن نرحب بالصحفي والمحلل الرياضي الأستاذ حجاج رحال. صباح الخير أستاذ حجاج.
5: يسعد صباحك أخي محمد. لك أحمد للجميع.
0: أهلا بك. وأنا أريد أن أبدأ أسئلتي ومداخلاتي من الأخبار التي نقلها الزميل أحمد عوسات. عنان خلايلي يسجل باكورة أهدافه بالدوري الإنجليزي الممتاز رغم أنه فريقه خسر.
5: طبعا يجب أن نقطة ضوء في لقاء الأمس لكريستال بلاس، هدف أول له في الدوري الإنجليزي وهدف جميل بتسديده من خارج صندوق الجزاء. هذا الهدف طبعا يعزز موقع عنان خلايلي في التشكيل الأساسي لكريستال بلاس. يلعب طبعا كظهير أيمن، ربما طبعا يحتاج إلى تحسين اللعب الدفاعي لديه، ولكن من ناحية هجومية هو يساهم كثيرا في هجمات فريقه، يبني الهجمات أيضا يساهم فيها كثيرا. وهذا الهدف كما قلت يعزز موقعه أكثر في التشكيلة الأساسية.
0: طيب، هذا فيما يتعلق بعنان خلالي وعزز موقعه في التشكيلة الأساسية. ننتقل إلى الدور الإسباني، فوز مهم لريال مدريد من أجل أن يواصل سلسلة الانتصارات، أم أنه فوز عابر؟ يعني
5: هناك يعني تحليلات كثيرة لهذا الفوز طبعا، ولكن مهم جدا أن يعود الفريق للمسار السليم بعد خسارة في الأسبوع الماضي أمام ريال بيتيس. فوز ليس له معايير كثيرة من ناحية عدد ثلاث نقاط، لأن الريال يحتاج إلى الفوز على هذه الفرق، ما تسمى الفرق الصغيرة من طبع رايو فايكانو، هذا ديربي مصغر في مدريد. ولكن طبعا المهمة تبقى الأكبر أمام الفرق الكبيرة. هناك اختبارات كبيرة للريال، وهناك طبعا سيقاس نجاح هذا الفريق. تحدثنا عن ديربي مصغر، في الأحد المقبل سيكون ديربي كبير أمام أتلتيكو مدريد. هذه عقبة كبيرة جدا طبعا يحتاج ريال لاجتيازها عبر تحسين طبعا كل مواقع اللعب، لأن الفريق في بداية الشوط الثاني وحتى الدقيقة 70 لم يكن جيدا على أرض الملعب، تلقى هدفا وكاد أن يتلقى هدف آخر بعد أن تفوق بثلاثة أهداف. ولكن منذ دخول الجوهرة التركية أرض جولر تغير الوضع تماما مع الفريق، صنع عدة فرص هامة للفريق، وطبعا صنع هدف التقدم الرابع للهداف البارز كيليان مبابي. فوز مهم للريال، ولكن الاختبارات طبعا هي أمام الفرق الكبيرة سواء في الدوري أو في دوري الأبطال.
0: وبما أننا نتحدث عن الدوري الإسباني وريال مدريد، ننتقل إلى برشلونة حامل اللقب الليلة. نحن على موعد أيضا مع برشلونة.
5: صحيح في اختبار خارجي أمام نادي ليبانتي صاحب النقاط الخمس في الدوري، مهمة يجب على برشلونة أن يجتازها بنجاح، لأن ليبانتي يعني معروف نادي صغير ليس بكبير، في ملعبه طبعا هناك الأمور تتغير أمام جماهيري، طبعا في أمام أنظار جماهيري ودعم جماهيري، ولكن أعتقد في نهاية المطاف برشلونة سيفوز وسيواصل الحفاظ على صدارة الدوري.
0: طيب حجاج رحال، تحدثنا عن ريال مدريد، تحدثنا عن برشلونة، هل يحتمل اليوم ديربي مدينة مانشستر القسمة على اثنين؟
5: هذا اللقاء استخدم الليلة، هذا اللقاء ينتظره الجميع طبعا، عدا بغض النظر عن مراكز الفريقين، لأن مانشستر يونايتد في موقع متأخر نوعا ما مع بداية متواضعة نوعا ما، ولكن بغض النظر عن المراتب هذا الديربي، والديربي طبعا كل ديربي له قوانينه، وديربي مانشستر في كثير من المرات اليونايتد يعرف من أين تأكل الكتف، السيتي يأتي مع مدرب جديد مع أفكار جديدة، ماريسكا بدلا من غوارديولا الأسطوري طبعا مع هذا النادي. أعتقد اللقاء أقرب الليلة إلى التعادل، وإذا كنت سأرجح كفة فريق معين سأختار اليونايتد، لأنه يلعب أرضه طبعا بين جماهيري وهو مرشح للفوز في هذا اللقاء.
0: طيب دعنا لا ننسى ما هو حاصل على صعيد الرياضة المحلية، شو اللي عم بصير بفريق اتحاد أبناء سخنين؟ نتائجه مخيبة للأمال، غدا أيضا سيلاقي هابوعيل حيفا.
5: أنا تابعت اتحاد أبناء سخنين ليس فقط عبر التلفاز، أيضا أتابع مبارياته طبعا عن قرب في داخل الملعب. اللقاء الماضي أمام بيطان القدس يعني في الحقيقة اتحاد أبناء سخنين قدم مستوى جيدا جدا، خاصة في الشوط الأول أهدر فرصا تلقى هدفا، خسر اللقاء صحيح أنه اليوم مع بداية متواضعة مع نقطة فقط من أصل 9 نقاط، ولكن أعتقد أن اتحاد أبناء سخنين يستيقظ من سباته، سيستعد عافيته. أعتقد لقاء الغد أمام هبوعيل حيفا فرصة مواتية، هناك في تحسن على مستوى اتحاد أبناء سخنين
0: إن شاء الله.
5: أعتقد رويدا الفريق سيبدأ في جمع النقاط، آمل طبعا أنا وأنت والجميع أن يبدأ ذلك بحصد 3 نقاط أمام هبوعيل حيفا، والفريق رويدا سيجتاز هذه المحنة.
0: شكرا لك،
5: وينتقل إلى موقع متقدم أكثر في سلم اللائحة.
0: شكرا لك المحلل الرياضي حجاج رحال، شكرا،
5: تحياتي لك.
0: وبهذا الحديث الرياضي نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذا العدد من برنامج أجندة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، هذه تحيات فريق العمل من الإنتاج والبث المرئي أحمد أوسات ظافر هندسة إذاعية، في التحرير والتقديم رافقكم محمد بكري، طاب يومكم، إلى اللقاء.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
1: راديو مكان الأخبار.
4: العاشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت هيئة الإنقاذ في أندونيسيا اليوم مقتل شخص في غرق عبارة وإنقاذ 102 من الركاب، ولا يزال 140 راكبا في عداد المفقودين. وكان قد فقد الاتصال بالعبارة خلال إبحارها وسط أحوال جوية سيئة في بحر جاوة. أعلنت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الإصابات بفيروس إيبولا تخطى 7000 حالة منذ بداية انتشار الوباء، فيما سجلت قرابة 3400 حالة وفاة. أعلن حاكم جزيرة قشم أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم قبالة سواحل جنوب إيران في وقت مبكر اليوم، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح. في مدينة ميونخ الألمانية تم خلال نهاية الأسبوع الفات اكتشاف كتابات جدارية تهدد بقتل رئيسة الجالية اليهودية في المدينة شارلوت كنوبلوخ، وذلك عقب تصريحات أدلت بها بعد فوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في انتخابات ولاية ساكسونيا هالت، ومما قالته إن نتائج الانتخابات أثارت مخاوفها. وفي مقابلة مع قناة كان أعربت عن قلقها بشأن مستقبل الحياة اليهودية في ألمانيا، قائلة إنها ترى أوجه التشابه بين صعود النازيين عام 33 وما يجري في ألمانيا اليوم. يتواصل التحقيق في ملابسات العثور على 3 جثث لرجال في منطقة مفتوحة قرب باقة الغربية فجرا، وأفيد أنه عثر على 3 في المقعد الخلفي للسيارة المحترقة ولم تعرف بعد هويتهم، ولم تجر حتى الآن أي اعتقالات.
1: حالة الطقس. غدا على قناة مكان سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: تكون درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وتشتد وطأة الحر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. مكان.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: موسيقى مكان.

0: وعندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. غدا على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
8: راديو مكان الأخبار.
9: الحادية عشرة في أورشليم القدس، السلام عليكم. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح في قصف مركبة مدنية في محيط كارفور بتل الهوى جنوب مدينة غزة. أورد هذا النبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بغارة جوية إسرائيلية على حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوق، كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية لقصف مدفعي إسرائيلي. أعلن العراق اليوم استئناف حركة التجارة عبر منافذه مع إيران بعد إغلاق وجيز عقب هجوم بالطيران المسير استهدف خط أنابيب في السعودية. قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. أعلنت هيئة الإنقاذ في أندونيسيا اليوم مقتل شخص في غرق عبارة وإنقاذ 102 من الركاب، ولا يزال 140 راكبا في عداد المفقودين. وكان قد فقد الاتصال بالعبارة خلال إبحارها وسط أحوال جوية سيئة في بحر جاوة. أعلنت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الإصابات بفيروس إيبولا تخطى 7000 حالة منذ بداية انتشار الوباء، فيما سجلت قرابة 3400 حالة وفاة.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
9: تكون درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وتشتد وطأة الحر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
10: دقيقة حبيبي بس شوي.
11: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
10: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. غدا على قناة مكان.
12: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برة البلاد
13: لبرا؟ أكيد لا،
14: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
13: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
14: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
13: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة.

0: لأجل ميلاد.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي وأخواتي الأحبة، عيد رفع الصليب الكريم المقدس. تحتفل الكنيسة في الرابع عشر من شهر أيلول بعيد رفع الصليب الكريم المقدس، وهو من الأعياد الكبرى في التقليد المسيحي ولا سيما في الكنيسة البيزنطية. وليس الصليب في الإيمان المسيحي مجرد أداة ارتبطت بآلام المسيح وموته، ولا مجرد ذكرى تاريخية لحدث مضى، بل هو قلب الإعلان المسيحي عن محبة الله، والعلامة التي فيها تنكشف حقيقة المسيح وحقيقة الإنسان وحقيقة الخلاص. لذلك حين ترفع الكنيسة الصليب في وسط جماعة المؤمنين، فهي لا ترفع رمزا للموت، بل ترفع سر الحياة التي خرجت من قلب الموت، وترفع أمام العالم علامة تقول إن الله لم ينتصر على الإنسان بالقوة بل بالمحبة، ولم يهزم الموت بالهروب منه بل بالدخول إليه وتحويله من نهاية إلى عبور. الصليب من أداة عار إلى علامة مجد. يصعب على الإنسان المعاصر أن يدرك في العمق ما كان يعنيه الصليب في العالم القديم، فالصليب لم يكن في زمن المسيح علامة دينية جميلة ولا قطعة تعلق على الجدران أو تلبس على الصدر، بل كان أداة إعدام وعار وعقاب. كان الرومان يستخدمونه لإذلال المجرمين والمتمردين وإظهار سلطة الإمبراطورية على أجسادهم. لذلك كان إعلان بولس صادما عندما كتب: نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، فكيف يمكن للمسيحيين أن يجعلوا من الصليب الذي كان عنوانا للهزيمة والعار محور بشارتهم؟ هنا تكمن المفارقة الكبرى في المسيحية. الله يجعل من مكان الهزيمة مكانا للانتصار، ومن موضع الموت ينبوعا للحياة، ومن العار مجدا، ومن الألم طريقا إلى القيامة. لم يلغي الله الصليب بل دخل إليه، ولم يأتي المسيح لكي يتجنب كل ألم بشري، بل حمل في جسده ألم الإنسان ورفضه وعنفه وخطيئته وموته، ودخل بها إلى قلب محبة الآب. ولهذا لا يمكن فصل الصليب عن القيامة، فالصليب من دون القيامة يتحول إلى مأساة، والقيامة من دون الصليب تصبح انتصارا مجردا لا يلامس عمق المأساة الإنسانية. أما في سر المسيح فالصليب والقيامة وجهان لسر فصحي واحد: المحبة التي تمر في الموت ولا يسمح لها الموت أن تكون نهايتها. لماذا رفع الصليب؟ تسمي الكنيسة هذا العيد رفع الصليب المقدس، وهذه التسمية عميقة جدا. فالكنيسة لا تكتفي بتذكر الصليب بل ترفعه، وما يرفع يصبح مرئيا حاضرا في قلب الجماعة، موضوعا أمام عيون المؤمنين. إنه إعلان بأن الصليب ليس سرا مخفيا في زاوية من التاريخ، بل هو في قلب الحياة المسيحية. والرفع يحمل أيضا معنى لاهوتيا. الصليب الذي كان علامة للعار صار علامة للمجد. المسيح الذي رفع على الصليب هو نفسه الذي قال في إنجيل يوحنا: وأنا متى رفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. إن رفع المسيح على الصليب يصبح على نحو متناقض لحظة اجتذاب، فالذي يبدو للعين البشرية تشتتا وهزيمة يصبح في منطق الله نقطة اجتماع الخليقة حول محبته. الصليب إذن ليس مجرد خشبة مرتفعة، بل هو مسيح مرفوع أمام العالم، وفيه تقول الكنيسة: انظروا إلى هذا الذي لم يقاوم الشر بالشر، ولم يواجه العنف بعنف أكبر، ولم يطلب خلاصه على حساب الآخرين، بل بذل ذاته. هنا تظهر قوة الله بطريقة مختلفة جذريا عن قوة العالم. أصل العيد وتاريخ الصليب. يرتبط عيد رفع الصليب المقدس في التقليد الكنسي بحدثين أساسيين في تاريخ الكنيسة. يرتبط الأول باكتشاف خشبة الصليب في أورشليم القدس في القرن الرابع في عهد الإمبراطور قسطنطين وأمه القديسة هيلاني وفق التقليد الكنسي، ثم ارتباطها بتكريس كنيسة القيامة في أورشليم. ويرتبط الثاني باسترداد الصليب من الفرس في القرن السابع وإعادته إلى أورشليم في عهد الإمبراطور هرقل. لكن القيمة الروحية للعيد لا تتوقف على السؤال التاريخي وحده، فالكنيسة عندما تحتفل به لا تقول فقط حدث هذا في الماضي، بل تقول هذا الصليب ما زال حاضرا في حياة المسيح والكنيسة والمؤمن. إن الليتورجية تجعل الماضي حاضرا، فالحدث الذي جرى في الجلجثة لا يبقى مجرد معلومة تاريخية، بل يدخل في صلاة الكنيسة. وفي الليتورجية لا نتفرج على سر الخلاص من الخارج، بل ندخل فيه ونصبح جزءا من الجماعة التي تشهد للمصلوب والقائم. الصليب والمحبة. ربما يكون أعظم ما يكشفه الصليب هو أن الله محبة، ليست كلمة مجردة، بل عطاء كاملا للذات. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. المحبة هنا ليست شعورا عاطفيا، بل حركة خروج من الذات. الآب يعطي، والابن يبذل ذاته، والروح القدس يهب الحياة، وفي الصليب يبلغ هذا العطاء ذروته. المسيح لا يحب الإنسان من بعيد، لا يحبه من موقع المتفرج على ألمه، بل يدخل إلى عمق جرحه، يدخل إلى الرفض والعنف والظلم والخيانة والوحدة والموت. لذلك يستطيع الصليب أن يكون لكل إنسان متألم: الله يعرف ألمك من الداخل. وهذه نقطة أساسية في الرعاية المسيحية. فالمسيحية لا تقدم إلها يقف بعيدا عن المأساة الإنسانية ويطلب من الإنسان أن يتحملها بصبر، إنها تعلن إلها دخل المأساة نفسها وحملها ومات ثم قام. الصليب والمصالحة. من أكثر الأمور التي نحتاجها اليوم أن نفهم الصليب باعتباره طريقا للمصالحة. فالمسيح لم يحمل الصليب لكي ينتقم من الذين صلبوه، بل لكي يفتح طريق الغفران. الصليب يكسر منطق الثأر. العالم يقول العين بالعين، أما المسيح فيقول اغفر لهم. العالم يقول انتصر على عدوك، أما المسيح فينتصر بأنه لا يصبح شبيها بعدوه. وهذا لا يعني إلغاء العدالة أو السكوت عن الظلم، بل يعني أن العدالة المسيحية لا تتحول إلى انتقام، وأن مقاومة الشر لا تعني إنتاج شر جديد. الصليب هو رفض جذري لدائرة العنف التي تجعل كل جيل يرث جراح الجيل السابق. إخوتي وأخواتي الأحباء، يبقى الصليب في قلب الإيمان المسيحي خشبة الرجاء، لأن الذي صلب عليها قام، والذي مات عليها غلب الموت، والذي أحب عليها حتى النهاية فتح للإنسان طريقا لا ينتهي عند القبر، بل يمتد إلى القيامة والحياة الأبدية. نرتل مع بعضنا البعض.

هذا ما أتمناه لي ولكم أيها الإخوة والأخوات الأحباء، بنعمة الآب والابن والروح القدوس، أمين.

0: رسالة من الأراضي المقدسة، صلاة بمناسبة عيد الصليب المقدس. يا ربنا يسوع المسيح، نشكرك من أجل صليبك، علامة محبتك وخلاصنا. علمنا أن نحمل صليبنا بإيمان ورجاء، وأن نثبت في محبتك مهما كانت الصعوبات. يا رب اجعل صليبك قوة لنا في ضعفنا، ونورا لنا في ظلماتنا، ورجاء لنا في أوقات الضيق. هيا بنا نبدأ رسالتنا لهذا اليوم.
1: أحد مبارك، معكم المرشد السياحي مخول مخول. بمناسبة عيد الصليب بتمنى للجميع كل عام وأنتم بألف خير. تحكي لكم عن عيد الصليب أو عن خشبة الصليب. طبعا خشبة الصليب هي الخشبة اللي معمولة من خشب الزيتون، واللي انصلب عليها السيد المسيح على الجلجلة، يعني مكان كنيسة القيام اليوم. من بعد عملية الصلب أخذ الصليب وزتوه، بيظهر أنه زتوه في بير. القديس هيلاني من بعد حوالي 300 سنة 324 لقت خشبة الصليب في البير، وهذا البير اليوم موجود. إذا بتنزل فوت على كنيسة القيامة تاخدوا على يمينكو، بتنزل على درج لتحت في بير، هناك لقوا خشبة الصليب. طبعا بناء على وجود خشبة الصليب، العالم المسيحي تأكد من أنه الرواية المسيحية هي صادقة 100%، وهيك القديس هيلاني بمساعدة الملك قسطنطين ابنها بنوا كنيسة القيامة. خشبة الصليب كانت محطوطة في كنيسة القيامة حتى 614 غزا الفرس بلادنا، أخذوا خشبة الصليب معاهم إلى بلاد فارس. بعد 10 سنين القيصر هيراقليوس أو هرقل حارب الفرس وأعاد خشبة الصليب إلى كنيسة القيامة إلى مكانها، وهو عائد إلى القدس عشان يفوت على مدينة القدس. بقدرش يفوت هو حامل خشبة الصليب، ففي حد قال له أنه هاي الخشبة حملها السيد المسيح. القيصر هيراقليوس أعاد خشبة الصليب إلى كنيسة القيامة، هو عائد حامل خشبة الصليب إلى كنيسة القيامة. لما فات على أسوار أورشليم، لما اقترب من أسوار أورشليم، حصانه وقف وحاول أنه يكمل طريقه، ولكن الحصان ما قبل يطوعه. وبعدين في واحد من الشيوخ قال له أنه هاي الخشبة حملها السيد المسيح في تواضع كامل، وانت جاي كملك منتصر. فهو فهم الدرس، نزل عن حصانه، قام التاج، حمل الصليب على اكتافه، وهيك انتقل فيها حتى كنيسة القيامة، واعاد اعادتها الى كنيسة القيامة. في عندنا تقليد كمان كتير مهم جدا، انه نحن في عيد الصليب بنضوي على سطوح البيوت شعل، وهذه بترمز للقديس هيلاني اللي لقت الصليب سنة 324 واعلنت عن انه لقت الصليب من خلال ولعت شعل نار وعلى رؤوس الجبال، وانتقل هذه الشعلة من جبل لجبل لجبل عشان تخبر ابنها الملك قسطنطين اللي كان موجود في القسطنطينية. عشان هيك نحن نضوي شعل في عيد الصليب. عيد الصليب طبعا هو عيد مقدس جدا جدا، هو عيد مكمل لكل الديانة المسيحية، وبيحطها في دائرة أو في خانة الوجودية الصادقة المحقة. وحتى الأدوات الصلب اللي انصلب فيها السيد المسيح لقوهن في مكان ما حدث الحدث. فكل عام وأنتم بخير، وعيدوا وانبسطوا واعلنوا إيمانكم واعلنوا أن الصليب التقى. دخائر الصليب موجودين في قسم منها موزع على 5 كاتدرائيات كبيرة بالعالم، وفي منها في كنيسة القيامة موجودة لحد يومنا هذا. كل عام وأنتم بألف خير.

0: بمناسبة عيد الصليب الذي يصادف غدا، أعد لنا الزميلان ربيع سالم وريم مارون ما يلي.
1: تحية لك ريم ولجميع المستمعين. اليوم سنتكلم عن إشارة الصليب التي يقوم برسمها المسيحيون على صدورهم.
2: أهلا ربيع، تحية لك ولمستمعينا. نرى أن الأرثوذكس يرسمون الصليب من اليمين أولا، بينما يبدأ الكاثوليك بالكتف الأيسر أولا، وكأنه يوجد اختلاف. لنسأل أيهما الأصح ربيع؟
1: ريم، طبعا رسم إشارة الصليب هي حركة رمزية وتقوية، وليس فيها حركة صحيحة وأخرى خاطئة. من يرسم الإشارة من اليسار إلى اليمين يضع يده أولا صوب القلب ويمرره إلى الجهة الأخرى ليقول إن يسوع فدانا بحبه النابع من قلبه المطعون بالحربة. ومن يمررها من اليمين إلى اليسار يرمز باليمين إلى جهة الشرق التي منها تشرق الشمس ويأتي النور، ليقول إذن إن المسيح هو نور العالم الذي سينتصر على الظلام.
2: ولكل كنيسة تراثها الغني والجميل، ويجب أن نحافظ على هذا التنوع وأن نرى فيه غنى وجمال. وماذا عن عدد الأصابع؟ إذ هناك 3 وهناك 5 ربيع.
1: نعم ريم، الأصابع 3 الأولى معا من اليد اليمنى تعبيرا عن الإيمان بوحدة الثالوث، أي أن الله الآب، الله الإبن، والله الروح القدس هم إله واحد في 3 أقانيم. أما إشارة الصليب التي تعتمد على 5 أصابع فهي رمز لجراحات المسيح الخمس.
2: تاريخيا يرقى رسم إشارة الصليب إلى فترة بعيدة قد تتزامن مع فترة انطلاق الكنيسة الرسولية التي بدأت بهيكلة إيمانها عن طريق حركات وكلمات مشتركة، وترقى أولى الشهادات إلى حقبة أباء الكنيسة والتي تحدثت عن إشارة صغيرة يرسمها الإبهام على الجبين، فكانت الحركة الوحيدة المستخدمة قبل أن ترسم إشارة الصليب على الوجه ومن ثم على الجسم. وتحدث ترتليان وهو كاتب عاش ما بين القرنين 2 و 3 عن استخدام شخصي وعميق لإشارة الصليب.
1: وترقى عادة رسم إشارة الصليب على الصدر إلى القرن الخامس حيث ظهرت في الشرق المسيحي، ومنذ البدء تم رسم إشارة الصليب بـ3 أصابع مفتوحة أو 2، في حين تبقى الأصابع الأخرى مغلقة. وتشير هذه الحركة إلى الصراعات الدينية من أجل تحديد الإيمان في الثالوث، الأصابع 3 المفتوحة، أو في المسيح الإله الحقيقي والإنسان الحقيقي، الإصبعين المفتوحين وبعده اليمين. وتعتبر هذه العادة شرقية بامتياز.
2: وبعد فترة بدأ التقليد الغربي باستخدام اليد الممدودة والانتقال بها من اليسار إلى اليمين، ولم يتم اعتماد هذا الشكل في القداس الروماني إلا عند إتمام الإصلاح الليتورجي في القرن 16، أي بعد مجمع ترينت.
1: دينيا ريم، فإن إشارة الصليب تقليد كنسي قديم جدا يبتدئ بابتداء الإنجيل، حيث يشير إليه متى البشير في إنجيله متى 24-30 قائلا: وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. فيذكر هنا متى أن الصليب هو علامة ابن الإنسان. وأول إشارة بعد الإنجيل نجدها في سنة 150 ميلادية في قول للعلامة ترتليان، ثم نسمع عنها في قول ليوليوس أفريكانوس، ونجدها في تعليم أمبروسيوس.
2: أما يوحنا ذهبي الفم فيقول إن إشارة الصليب التي كانت قبلا فزعا لكل الناس الآن يعشقها ويتبارى في اقتنائها كل واحد، حتى صارت في كل مكان بين الحكام والعامة. وننتقل إلى القديس أغسطينوس يقول: من أجل هذا فالرب نفسه يثبت قوة الصليب على جبهتنا، حتى أن العلامة التي كانت للخزي والعار تصير ربيع للافتخار.
1: بركة الصليب المقدس تكون معكم مستمعينا في كافة مرافق حياتكم.

0: كلمة الأحد بمناسبة عيد الصليب المقدس يقدمها لنا سيادة المطران رياح أبو العسل.
1: أحد مبارك لجميع السامعين، مع محبتي وتمنياتي بالاحتفال الذي يصادف غدا، وهو أحد أهم الأعياد المسيحية في 14 من أيلول من كل عام، عيد رفع الصليب المقدس. هذا العيد الذي يرتبط بسر الفداء وعمل الخلاص الذي تممه السيد المسيح بموته على الصليب، وطبعا بقيامته الظافرة من بين الأموات. إذ أحيي السامعين أيضا بتحية المحبة والسلام، أذكر بأن عيدنا يرتبط بحدثين تاريخيين رئيسيين لمن لا يعرف، فإليكم أولهما اكتشاف صليب السيد المسيح على يد القديسة هيلاني والدة الإمبراطور قسطنطين في العام 326 ميلادي، بعد أن سبق للرومان أن أخفوا صليب المسيح كما أخفوا الصليبين الآخرين في حفرة أقاموا عليها معبدا وثنيا. وبعد أن أمرت هيلاني بالحفر حتى وجدته، تم التعرف عليه من خلال معجزة شفاء وإقامة ميت قبل أن يرفعه البطريرك مكاريوس أمام الشعب مرددا مرارا وتكرارا: يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا. جدير بالذكر أن آلت أحداث اكتشاف صليب السيد المسيح إلى المباشرة ببناء كنيسة القيامة بأمر من القديسة هيلاني. أما الحدث الثاني فكان استرجاع الصليب على يد الإمبراطور هركل بعد أن سرقه الفرس في العام 614. هذا الحدث إعادته إلى مكانه تم في العام 628 ميلادي. يحسن أن نذكر بعض تقاليد احتفالاتنا بعيد الصليب، منها إشعال النيران على سطوح الكنائس والبيوت تذكارا لما فعلته القديسة هيلاني لإبلاغ ابنها باكتشاف الصليب. ولكن الأهم كان المعنى الروحي، فالصليب الذي كان رمزا للعار قد صار بفضل السيد المسيح الذي صلب عليه رمزا للافتخار، ذلك لأنه صار سبيلا للخلاص والحياة الأبدية، ورمزا للتضحية في سبيل الحق، في سبيل الرحمة، وفي سبيل الحياة الأفضل. أخيرا، على الرغم من أهمية أحداث الماضي، إلا ما هو كائن لا يقل أهمية، فالأوضاع التي نعيشها في الحاضر لا توحي بالحياة بقدر ما توحي بالدمار والموت، ولا سبيل إلى خلاص الإنسانية. أفنعجب أننا كثيرا ما نسمع البعض يتحدث عن صليبه وآخر يتحدث عن صليب الآخر؟ نعم أيها الإخوة والأخوات، لكل منا صليبه. لست أقصد ما نزين به أعناقنا، بل ما يثقل حياة الفرد منا، إما بما يفعله الشخص بنفسه أو بما يفعله الآخر به. وهنا وجب أن نتعلم ممن بقي على صليبه يزرع الأمل في حياة أحد المصلوبين معه، ويعزي أم ثكلت ومن نطق بالنصر عندما صرخ: قد أكمل. نعم، لقد أكمل السيد المسيح خلاصنا من على صليبه، فحق لنا أن نرنم في كل عيد للصليب: حين أرى صليب من قدى فحاز الانتصار، ربحي أرى خسارة وكل مجد الكون عار. أتمنى للجميع ذكرى اكتشاف الصليب، هذه الذكرى الخالدة لتمتعنا المزيد من الثقة

0: برعاية الله وبمحبة الابن يسوع وبشركة الروح القدس. آمين.
1: أيها الإله العظيم الذي تعذب على خشبة الصليب من أجل خطايانا، كن معنا يا يسوع المسيح. بصليبك المقدس ارحمنا، بصليبك المقدس نجنا من كل أذى، وبقوة صليبك كن تعزيتنا وقدرتنا على حمل الشدائد لأجل محبتك. لصليبك يا سيدي نسجد، ولقيامتك المقدسة نمجد. إلى هنا رسالتنا لهذا اليوم. هذه تحية طاقم البرنامج: ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان. أحد مبارك.

0: بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
10: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
0: راديو مكان الأخبار.
11: انتصف النهار في أورشليم القدس، السلام عليكم. لم تتمكن الشرطة بعد من التأكد من هوية الرجال الثلاثة الذين عثر على جثثهم في منطقة مفتوحة قرب باقة الغربية فجرا، وقد أفيد أنه عثر عليهم في المقعد الخلفي للسيارة المحترقة، ولم تجرى حتى الآن أي اعتقالات. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بغارتين جويتين إسرائيليتين على النبطية الفوقة وبأخريين على بلدة كفر تبنيت. أفاد مصدر دبلوماسي مطلع لموقع المركزي اللبناني الإخباري بأن الدول التي أكدت مشاركتها في المؤتمر المقرر عقده في 17 من الشهر الحالي لدعم القوى العسكرية والأمنية اللبنانية هي إلى جانب لبنان وفرنسا والأردن، مصر وتركيا والسعودية وإيطاليا واليونان وهولندا وبريطانيا وكندا وقطر وإسبانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة. وأشار المصدر إلى أن دولا أخرى يتوقع أن تشارك في المؤتمر ستعلن حضورها خلال الأيام القليلة المقبلة. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التوصل إلى تفاهم بين بلاده وسلطنة عمان بشان إطار ومسارات الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن وزراء خارجية الدول العربية سيجتمعون غدا في سلطنة عمان لاستكمال التفاهم وإبلاغ المنظمة الدولية المختصة بشؤون الملاحة البحرية بنتائجه. صرح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ مأرب سلطان العرادة بأن استعادة العاصمة صنعاء تمثل الهدف النهائي للقوات الحكومية، مؤكدا أن القوات المنسحبة من الساحل الغربي تعيد ترتيب صفوفها وستعود إلى المعركة بشكل أو بآخر. وفي حديث تلفزيوني مع قناة سبأ الحكومية اتهم العرادة الحوثيين بإفشال جهود السلام وإعادة فرض خيار الحرب على اليمنيين.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
11: تكون درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وتشتد وطة الحر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع محمد بكري. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
12: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
12: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان،
13: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
13: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن حديث الظهيرة مع محمد بكري. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
14: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى حديث الظهيرة لهذا اليوم الأحد المتواصلة حتى الواحدة. معكم في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج والبث المرئي ناصر سعيد، ظافر هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. أهلا بكم. وفي حديثنا لهذه الظهيرة، جريمة مروعة تهز المجتمع العربي، ثلاث جثث متفحمة عثر عليها داخل سيارة محترقة بين باقة الغربية وجت، ورصاص الغدر يصيب فتى في 14 من عمره بجروح خطيرة في كفر كنا. سنواكب كذلك حالة التأهب القصوى لدى جيش الدفاع تحسبا لرد محتمل من حزب الله بعد تدمير مجمع الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر، كل ذلك بالتزامن مع تصعيد متسارع في مضيق هرمز واستهداف سفن وترقب لاجتماع إقليمي غدا في مسقط لبحث مستقبل الملاحة في المضيق. ومن هرمز إلى باب المندب، الحوثيون يصعدون في اليمن وسط حديث عن عمليات عسكرية جديدة وسيطرة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. محليا، أهالي مجد الكروم يرفعون الصوت احتجاجا على إقامة نقطة استيطانية ومحاولات الاستيلاء على أراضي البلدة. على الساحة السياسية، 44 يوما تفصلنا عن انتخابات الكنيست، القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة توقعان اتفاق فائض أصوات. في مدارسنا، ملف لا يقل خطورة، معطيات جديدة تكشف أن نحو 30% من الطلاب يتعرضون للمقاطعة والنبذ والتنمر. هذه أبرز العناوين والملفات التي نفتحها معكم على مدى الساعة المقبلة بالتفصيل والتحليل واستضافة المختصين والمحللين والمراسلين، فابقوا معنا. ونستهل حديثنا لهذه الظهيرة بالعثور على ثلاث جثث متفحمة داخل سيارة محترقة في منطقة بين باقة الغربية وجد، فيما لا تزال هوية الضحايا ملابسات الجريمة قيد التحقيق دون أن تعتقل الشرطة حتى الآن أي مشتبه به. تفاصيل هذه التراجيديا في تقرير نواف النباري.
15: التحقيق في جريمة القتل الثلاثية التي وقعت فجر اليوم في منطقة المثلث وتحديدا بين مدينة باقة الغربية وبلدة جت لا يزال مستمرا، فيما لم تشخص حتى الآن هوية الضحايا الثلاثة الذين عثر عليهم داخل مركبة أشعلت فيها النيران في منطقة مفتوحة وداخل كروم للزيتون. وكان البلاء قد ورد عند الساعة 3:09 من فجر اليوم بشأن مركبة تشتعل فيها النيران. وعند وصول قوات الشرطة والإسعاف إلى المكان عثر داخل المركبة على 3 أشخاص وأعلن عن وفاتهم في الموقع. وتتعامل الشرطة مع الحادث باعتباره جريمة قتل ثلاثية فيما تواصل التحقيق وجمع الأدلة والقرائن من مسرح الجريمة في محاولة لكشف ملابساتها وتحديد ظروف مقتل الضحايا والجهة التي تقف وراء هذه الجريمة. وفي موازاة التحقيق أحيلت جثث الضحايا الثلاثة إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير في إطار الإجراءات اللازمة لتشخيص هوياتهم في وقت لم تنشر فيه حتى الآن تفاصيل رسمية بهذا الشأن. كما يفحص المحققون ملابسات إحراق المركبة وما إذا كان إشعالها قد سبقه جريمة قتل ثلاثية ومن ثم إحراق المركبة حيث عثر عليهم بعد إطفاء النيران في المقعد الخلفي. وتواصل الشرطة التحقيق في هذه الجريمة سعيا إلى كشف كامل ملابساتها وتشخيص الضحايا والوصول إلى طرف خيط يقود إلى الفاعلين. ختاما تأتي هذه الجريمة في ظل استمرار النزيف الدموي داخل المجتمع العربي، إذ تشير المعطيات إلى مقتل 173 شخصا منذ بداية العام الحالي في المجتمع العربي في حصيلة تلقي بظلال ثقيلة على واقع الأمن الشخصي وتعيد إلى الواجهة الحاجة الملحة إلى مواجهة الجريمة المنظمة في وقت لا تزال فيه سلسلة الجرائم وحوادث إطلاق النار تحصد مزيدا من الضحايا والأرواح بشكل شبه يومي. فيما تتحدث المعطيات التقريبية عن أنه من بين جميع هذه الجرائم لم يتم فك رموز سوى نحو 20 منها حتى الآن.
14: وكيف في كفر كنا رصاص الغدر أصيب فتاة في 14 من عمره بجروح خطيرة مساء أمس. ينضم إلينا المحامي وليد خطيب والد الفتى المصاب يوسف. أهلا بك أستاذ وليد.
16: أهلا بك.
14: طمئنا في البداية عن حالة يوسف.
16: الحمد لله رب العالمين، يوسف ربنا لطف فيه ونجى بإعجوبة من رصاص الغدر، والإصابات على الرغم من خطورة مكانها وموقعها في الجسم إلا أنه بفضل ربنا نجا منها والحمد لله بتحسن مستمر
14: الحمد لله. طيب ما الذي حدث؟
16: اللي حدث أنه إحنا يعني على حين غفلة بدون ما نكون عارفين شو اللي عم بصير، ابني راح على حفاظ سوسيم يعني على حظيرة خيل خيل هناك في بنسيون ومع ابني دكتور بيطري اللي راح يعالج الخيل، اشترينا له دواء ودي يعالج الخيل.
14: الخيل إلكو الخيل إلكو طبعا.
16: الخيل إلنا بس موجود في بنسيون يعني.
14: فاهم عليك.
16: وظاهر انه في خلاف هناك بهذيك المنطقة بين مجرمين، صار تبادل اطلاق نار وتصاوب ابني.
14: يعني ابنك ما له علاقة، استغرب يعني المستمع انه 14 سنة ابنك ما له علاقة، هو ضحية صراع بين اشخاص اخرين.
16: نعم، ابني طالب مدرسي متميز بصف 9 وكل اهل بلدنا بيعرفوا انه شاب خلوق ومحترم، واليوم المخاطر اللي بتحيط فينا مجتمعنا يعني الإنسان صار معرض في خطر حتى وهو يأكل، معرض وهو مسافر بالسيارة، معرض بأي إجراء عم بيسويه بحياته، إجراء طبيعي وبسيط بسيط. إحنا صرنا إحنا وأولادنا في خطر بسبب عائلات الإجرام، بسبب عدم ضبط الأمن في المجتمع العربي.
14: طيب وليد خطيب، عرفتوا مين اللي كانوا متشاجرين يعني وبالتالي وصلت رصاصة من خلال الشجار هذا؟
16: طبعا احنا معلومات اللي هي من يعني كيف بقولوها من السم للأذن يعني مش معلومات رسمية مثلا عن طريق الشرطة، انما حديث متداول بين الأشخاص العائلتين اللي هن او الجسمين المختلفين هون في البلد على موضوع إجرام بناتهن، معروفين من هن.
14: اتصلوا فيك حدا من هذه العائلات اتصل فيك؟
16: لا، ما حداش اتواصل معاي، وأنا يعني طبعا دخلت الشرطة من البداية وملك موكلين أمرنا لرب العالمين بنقول حسبنا الله فيهم إن شاء الله.
14: والشرطة اعتقلت أشخاص على حد علمك؟
16: لحد لسه ما عنديش معلومات يعني الشيء حدث امبارح بالليل الساعة على المغرب الساعة 5 المغرب أنا طول الوقت كنت عندي ابني عشان أطمن عليه، واليوم يعني احتفالات رأس السنة العبرية يعني الشرطة اليوم زي يوم سبت، ما فيش مع مين أتواصل لحد لسه بعدني ما عنديش معلومات.
14: يعني إن شاء الله نرجو السلامة لابنك يوسف، وإن شاء الله يحفظ من كل سوء وتبتعد عنه الأخطار والمشاكل، والحمد لله على سلامته.
16: أنا بشكرك كثير كثير وبشكر كل المستمعين، وبحب أوجه يعني كلمة شكر لكل أهلنا ومعارفنا وأصحابنا اللي تواصلوا معنا، وبطمن الجميع على سلامة يوسف. الحمد لله ربنا نجاه، وإن شاء الله أن ربنا يحفظ أبناء مجتمعنا العربي وهالغمامة اللي كلياتنا عم نعاني منها.
14: آمين. شكرا أستاذ وليد خطيب، يعطيك العافية. شكرا
16: شكرا شكرا.
14: الآن إلى تزايد المؤشرات على دخول الساحة اللبنانية مرحلة جديدة من التوتر في ظل استمرار النشاط العسكري لجيش الدفاع في جنوب لبنان، تعثر المساعي السياسية للتوصل إلى تفاهمات تمنع تجدد المواجهة مع حزب الله. في ظل هذه التطورات تبقى الأنظار موجهة إلى رد محتمل من قبل حزب الله على تدمير مجمع استراتيجي تحت الأرض تابع له في مرتفعات علي الطاهر، وإلى الخطوات التي سيتخذها الجيش اللبناني بشأن سلاح الحزب وانتشاره في الجنوب. كل هذه التفاصيل سواء الاستراتيجية أو الأمنية معك نجيب قزل، أهلا بك.
17: أهلا بك محمد. بالفعل يواصل جيش الدفاع عملياته في جنوب لبنان في وقت لا تزال فيه حالة التأهب مرتفع على الحدود الشمالية تحسبا لاحتمال رد حزب الله على التطورات الأخيرة، وفي أحدث التطورات الميدانية ينفذ سلاح الجو غارات على أهداف تابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية تحديدا في منطقة زوطر الشرقية، في إطار استمرار العمليات الرامية لمنع التنظيم أو الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان. ويأتي ذلك بعد استكمال قوات جيش الدفاع تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله في مرتفعات علي طاهر والسيطرة العملياتية على المنطقة فوق الأرض وتحتها بعد تفكيك شبكة واسعة من الأنفاق والمنشآت العسكرية التي ضمنت مراكز قيادية ومستودعات للأسلحة ووسائل قتالية مختلفة. ورغم استكمال العملية لا تزال المؤسسة الأمنية تتابع احتمال رد حزب الله على كل هذه التطورات الأخيرة. التوتر الميداني يتزامن مع تعثر المسار السياسي بين إسرائيل ولبنان، إذ أرجئت جولة المفاوضات التي كان من المقرر عقدها في روما الأسبوع المقبل إلى شهر أكتوبر، على أن يلتقي سفير إسرائيل ولبنان في واشنطن لبحث التطورات الأخيرة ومواصلة تطبيق اتفاق الإطار. ولا تزال الخلافات قائمة بشأن آلية تنفيذ الاتفاق في ظل إصرار إسرائيل على نزع سلاح حزب الله ومنعه من إعادة بناء قدراته مقابل مطالب لبنانية بانسحاب القوات الإسرائيلية والتقدم في ملف إعادة الإعمار. وفي الداخل اللبناني يواصل الجيش تعزيز انتشاره في الجنوب، فيما جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد أن السلاح الشرعي يجب أن يكون بيد الدولة، وأن بيروت تسعى إلى إعادة النازحين وإطلاق عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة. وبذلك يبقى جنوب لبنان أمام مرحلة حساسة تجمع بين استمرار النشاط العسكري لجيش الدفاع واحتمال رد حزب الله، ومساعي سياسية لا تزال تواجه عقبات تحول دون التوصل إلى تسوية مستقرة. إليكم.
14: شكرا لك نجيب قزل، هذا فيما يتعلق بلبنان. إلى إقليم آخر، إيران، مؤشرات التصعيد تتسارع في المنطقة، سفينة تصاب بقذيفة مجهولة في مضيق هرمز، مقذوف آخر يستهدف سفينة تجارية إيرانية قبالة سواحل جنوب إيران يسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، فيما حددت واشنطن نوافذ زمنية جديدة لعبور هرمز تحت حمايتها في الأثناء ترقب الاجتماع مقرر يوم غد في مسقط يضم دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران لبحث الاتفاق الإيراني العماني بشأن الملاحة في المضيق. لتسليط الضوء ينضم إلينا محلل شؤون الشرق الأوسط البروفيسور محمود يزبك، أهلا بك بروفيسور.
18: أهلا وسهلا يا
14: أخي محمد. يعني الملاحظ شد وجزر، ضربات وأخرى عكسية، حصار وحصار مضاد، استهداف واستهداف مضاد، حرب باردة لا أفق لنهايتها على ما يبدو.
18: نعم، هذا يعني التوصيف يعني متفق عليه أنه هكذا تبدو الأمور، ولكن يعني خلال هذه الحرب الباردة هنالك يعني تغيرات تحصل وعلى الرغم من بطئها لكن لها أهمية كبيرة. المتغير الأخير الذي حدث في منطقة الخليج هو البحر الأحمر عمليا أو الحوثيين واستيلاء
14: باب المندب
18: تقريبا بشكل كامل. الآن يعني هذا الحدث له أهمية كبيرة على ما يبدو ستكون يعني، وبدأت تظهر هذه الأهمية بأن مضيق هرمز من ناحية ومضيق باب المندب من ناحية، معنى ذلك تقريبا تغيير أنماط يعني إذا ما تم يعني استعمال هؤلاء هذان المضيقان سيكون على تغيير أنماط في التجارة العالمية، وهذا طبعا وضع خطير جدا يشكل نقطة ضغط كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية التي أرادت أن تضمن حرية الملاحة، وإذا حرية الملاحة تتأثر بشكل كبير بما يحدث من حرب باردة كما وصفتها في المنطقة. ورأينا النتيجة في الأيام الأخيرة يعني القليلة الأخيرة، ارتفاع أسعار البترول في العالم بكمية يعني أرقام كبيرة جدا.
14: إذن على بروفيسور محمود يزبك، لماذا كيف يتبجح ترامب ويجمل الصورة وكأن واشنطن هي المسيطرة ومنعنا 100 سفينة في غضون شهرين من عبور الممر المائي وكأنه يملك الدنيا ومن عليها؟ هذه مسألة باب المندب ليست سهلة، ستضيق الخناق عليه، سيقول له الأمريكيون كان باب المندب مفتوح بعد هذه الحرب أغلق كما هرمز.
18: نعم هذا بالضبط. أنا المشكلة التي يعني تعيشها السياسة العالمية عمليا ليس فقط في أمريكا، أن هذا الشخص الذي يسيطر على يعني قسم كبير من السياسة العالمية إعلاميا على الأقل يعني يستعمل أداة دعائية وليست واقعية الكلام، ويستطيع أن يكتب على المنصة التي يملكها ما يشاء، ولكن في واقع الأمر الكل الآن يدفع الثمن، أنا وأنت ندفع الثمن من جيوب المنصة
14: بسبب ترامب،
18: وهكذا في العالم كله. ولذلك الحل الوحيد الذي صرح على أنه التوصل إلى حلول عملية في المنطقة من قبل إيران وأمريكا ودول الخليج هو الحل الوحيد، لأن من ناحية حربية الكل يعلم الآن وحسب التصريحات الأمريكية بأن هذه الحرب لن تنتهي لا بضربة ولا بضربتين. وقضية القضية الأساسية التي من أجلها بدأت الحرب وهي قضية النووي الإيراني أصبحت قضية ثانوية بالسياسة الأمريكية،
14: لا تناقش حتى الآن أصلا، لا توجد فرصة لمناقشتها الآن، هو منشغل في حلحلة مشاكل هي تبعات للحرب.
18: نعم، ولذلك يعني واضح جدا أنه الكل يتوقع تقريبا كل المراقبين يتوقعون أن هناك ستكون خسارة كبيرة لترامب الانتخابات النصفية، وإذا ما حصل هذا وأنه البيتين الأمريكيين يعني أصبحوا تحت السيطرة الديمقراطية قد يعني تعرض الرئيس الأمريكي لما يسمى إزالة من الحكم أو إطاحة من الحكم، وهذا أسوأ حلم يمكن أن يحلم به ترامب أو غيرهم من الرؤساء. لذلك المنطقة متجهة إلى استحقاقات سياسية على ما يبدو ترامب سيدفعها مقابل الفشل الأمريكي الذي حدث. الآن يعني ما يحصل أنه حينما تقوم إيران بدعوة دول الخليج وزراء الخارجية مجلس التعاون الخليجي لجلسة في إيران من أجل مناقشة الاتفاق الذي حصل مع عمان، هذا تطور جديد جعل يعني معظم دول الخليج تعرف وتفهم وتقدر بأنه الحماية الأمريكية فشلت، لذلك يجب اتباع سياسة جديدة للمنطقة، وهذا سيكون عنوان المرحلة القادمة يعني خلال الفترة القادمة.
14: طيب عمليا هي خطوة استراتيجية عندما تدعو إيران مجلس التعاون الخليجي، الاجتماع سيكون في مسقط لبحث الاتفاق الإيراني العماني، هذه خطوة دبلوماسية استراتيجية من أجل يعني امتصاص غضب الخليج؟
18: هو ليس فقط امتصاص يعني هذا يعني الغضب يعني أقول الخليج، إنما أكثر من ذلك هو لإثبات أن الحماية الخارجية لم تستطع أن تعطي الثمن الذي أراده أرادته دول الخليج. هذا التغير الكبير. يعني أنا نذكر معا حينما كانت السعودية بمحاصرة قطر، عندها الدولة الوحيدة التي وقفت مع قطر هي إيران، هذا يجب أن لا ينسى. وعندها أثبتت أن القوة الأمريكية لم تستطع أن تفعل شيئا، إنما القوة المحلية الداخلية في منطقة الخليج هي التي كسرت الحصار على قطر. والآن على ما يبدو إيران تستعمل نفس الطريقة لإقناع دول الخليج أن الحماية هي حماية محلية وليس حماية خارجية، وبدل أن نطلب حماية من الآخرين من الخارج يجب أن نعتمد على أنفسنا في حماية أنفسنا اتفاقا وليس حربا. هنا القضية الأساسية. يعني إيران منذ بداية الحرب تقول أن الاتفاق هو القضية الأساس بيننا لحماية مصالحنا الداخلية والخارجية. وعلى ما يبدو أن هنالك في أصوات كثيرة في دول الخليج وخاصة في السعودية بدأت يعني تفقه هذا الشيء، وخاصة الأحداث الأخيرة التي رأيناها،
14: وخاصة في السعودية. يعني أنت تقول خاصة في السعودية بحق، لأن السعودية تشعر بضيق من الحوثيين، وبالتالي المفتاح لحل حالات هذه المسألة بيد إيران.
18: نعم،
14: ممكن أن تكون بيد إيران.
18: نعم، لا هي بيد إيران، وليس ممكن أن تكون. يعني الولايات المتحدة حينما طلب، يعني إذا كانت هذه أخبار صحيحة أن السعودية طلبت مساعدة أمريكية، والرئيس الأمريكي قال لا يا عم إحنا الحوثيين أصدقائنا وهم بيحترموني كرئيس والآخر، فلم يقدم أي مساعدة، ولا أعرف إذا كان يستطيع تقديم مساعدة. لكن بما أن الحوثيين مرتبطين ربطا كاملا مع إيران يعني كحليف استراتيجي، وأنا واضح جدا أن السعودية تستطيع أن تخفف من الأزمة، ويعني وهذه الحرب وهذا التغير الذي حدث، وخاصة أنه أنبوب النفط الذي يمتد من الشرق إلى الغرب السعودية، وأنه يعني تنازل عن مضيق هرمز واستعمل البحر الأحمر، هذا الخط قد تم ضربه في عدة أماكن، ومما أدى إلى تخفيض كميات البترول التي تصدر من السعودية إلى العالم كله. لذلك الأزمات كل هذه، طالما أن هذا الحرب الباردة التي وصفتها، وأعتقد أنه وصفا صحيحا ماذا نسميها حربا باردة وطويلة، تؤثر تأثيرا سلبيا على الاقتصاد العالمي ككل.
14: طبعا.
18: وهذا كله بسبب شخص واحد اللي اسمه ترامب، الذي لا يريد أن يقتنع بأن ممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران.
14: يعطيك ألف عافية بروفيسور محمود يزبك، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة.
18: يعطيك العافية، شكرا لك.
14: ونواصل الحوار لرصد مجريات الأمور في الخليج باستضافتنا الأستاذ علي البخيتي، كاتب وسياسي يمني مقيم في لندن. أهلا بك أستاذ علي.
19: أهلا ومرحبا.
14: أهلا بك. إلى اليمن، على وقع التصعيد المتواصل بين الحوثيين والقوات اليمنية، جماعة الحوثي تنفذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة عسكرية في محافظة شارورة جنوب غربي السعودية. التصعيد يأتي غداة هجوم استهدف خط أنابيب لنقل النفط في السعودية، وسط ترجيحات بوقوف إيران وراء الهجوم عبر ميليشيات موالية لها في العراق. وفي تطور لافت، حقق الحوثيون إنجازا عسكريا مهما ببسط سيطرتهم على منطقة باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. أستاذ علي، هذه المقدمة التي سقتها أنا لأصل إلى باب المندب، الحوثيون على ما يبدو سوف يحكمون السيطرة على باب المندب، هذا تهديد إضافي، وهذه أزمة دولية إضافية تضاف إلى أزمة هرمز.
19: نعم، ما هو السؤال؟
14: السؤال، كيف ستخرج واشنطن من هذه الأزمة؟ هل تتدخل عسكريا في معالجة قضية الحوثيين أم لا سبيل للحل العسكري؟
19: الأزمة ليست أزمة واشنطن فقط، إنما أزمة المنطقة، أزمة العالم، أزمة كذلك المجتمع اليمني، أزمة كذلك مصر وقناة السويس لأنها أكثر المتضررين، وكذلك
14: أزمة هذه الأزمة خلقت بسبب الأزمة بين واشنطن وطهران التي لم تحل.
19: في النهاية الاقتصاد العالمي الذي سيتضرر عندما طبعا. ترتفع أسعار النفط الكلي يتضرر، والأزمة ستعم الجميع بما فيها كما قلت لك مصر والمملكة العربية السعودية. وعلى فكرة حتى لو استمر النفط السعودي بالتدفق عبر قناة السويس، إيران وجماعتها قامت قبل فترة بقصف أحد الموانئ المصرية، وهذه رسالة أنه كذلك بإمكاننا إغلاق قناة السويس بحيث نحكم إغلاق تصدير النفط على المملكة العربية السعودية من جميع المنافذ. وبالتالي بالنسبة لي أنا أرى أن جماعة الحوثي هي مثلها مثل جماعة داعش في العراق، يجب أن يكون هناك تحالف دولي لإسقاطها، ليس بالضرورة إنزال جنود أمريكيين أو غيرهم إلى اليمن، لكن على الأقل يكون هناك تنسيق وقصف جوي ودعم مخابراتي وعسكري لمواجهة هذه الجماعة بالتنسيق مع القوى اليمنية.
14: ثمانية أعوام حرب يعني بلا هوادة على الحوثيين من قبل السعودية والمجموعة الخليجية لم تسفر على أي نتيجة إيجابية.
19: غير صحيح هذا الكلام. في 2018 كانت الجماعة على وشك السقوط، وكانت مدينة الحديدة بالذات والساحل اليمني بالكامل على وشك السقوط بيد القوات اليمنية وقوات التحالف العربي، لكن للأسف الشديد تدخلت الولايات المتحدة والدول الغربية بدعاوى الأقليات وحقوق الإنسان وهذه النغمة اليسارية الغبية للأسف الشديد، وأوقفوا تحرير الحديدة، والآن يدفع الجميع الثمن. لو تم تحرير الحديدة والساحل في 2018 لقطع أي إمداد للجماعة من إيران، ولا تمكن حتى من هزيمتها حتى داخل صنعاء. لكن
14: يعني باعتقادك يعني الخيار العسكري يمكن أن يجدي نفعا في هذه الحالة؟
19: ليس فقط الخيار العسكري سيجدي نفعا، لا مجال أمامنا ولا خيار آخر غير الخيار العسكري. ثبت عبر التاريخ أن الجماعات الدينية المتجددة متى ما سيطرت على بقعة جغرافية أو دولة لا تنزل إلا بالقوة. هات لي في التاريخ
14: ما نزلتش 8 سنين، ما نزلتش يا أستاذ علي، ليش إحنا من ما نزلت بثمان سنين وكلفت مليارات وكلفت أموال وتضررت الدول الخليج، ما نزلت في الحل العسكري والأمريكان ضربوهن في بداية الحرب لله، ما صار في أي إشي انفراجي.
19: الأمر يا أخي ومن حدد مدة زمنية لإسقاط الجماعة؟ طيب. المعركة ستستمر معها، يزيد الزمن أو ينقص في النهاية ستسقط هذه الجماعة. هناك أنظمة كثير متشددة أو متطرفة حكمت العقود وفي النهاية سقطت. الأمر طبيعي، لسنا ملزمين بسقف زمني محدد، يعمل الجميع ما بمستطاعهم وخلاص وانتهى الموضوع.
14: وما رأيك يقال بأن السعودية توجهت إلى الولايات المتحدة من أجل ضرب الحوثيين وترامب رفض؟
19: أنا أشكك في هذه الروايات التي تصدر عن بعض يعني نحن نعرف أنه خلال إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لم يعد هناك من مصداقية لما يقوله ترامب ولما يتم تسريبه من داخل إدارة، يسرب الشيء وعكسه في نفس اللحظة.
14: طيب، المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين تصاعدت يعني منذ تموز 2026، ماذا تتوقع أنت مستقبلاً؟
19: أتوقع أن تستمر المواجهات بين شد وجذب، والأمر أعتقد سيكون مختلف بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية، انتخابات التجديد. سيسترخي الرئيس الأمريكي من الضغوط الانتخابية والسياسية، وسواء هزم أو انتصر في هذه الانتخابات الحزب الجمهوري، أتوقع أن ترامب سيضطر لحسم هذه الملفات سواء ملف إيران أو ملف الحوثيين.
14: طيب، نعود إلى القضية الأولى التي سألتك عنها فيما يتعلق باستهداف جماعات في العراق موالية لإيران لأنابيب نفط سعودية. هذا سوف يكلف دول العالم ودول الخليج أيضا أموالا طائلة، وبالتالي سوف تزداد الضغوطات على الولايات المتحدة من أجل إيجاد حل.
19: بالتأكيد، كلما ارتفعت أسعار النفط، كلما ارتفعت أسعار سلاسل التوريد، كلما رأت دول العالم أنها أصبحت معنية بهذه الحرب. لكن للأسف بسبب التنافس الصيني الأمريكي، وهناك بعض الدول ترتاح لما بيحصل مثل روسيا كذلك ومحاور أخرى لا تعجبها القيادة الأمريكية الحالية، هذا ما أدى إلى تضعضع الموقف الدولي بسبب تصريحات ترامب، بسبب عدم الثقة في ترامب كذلك، وهذا جزء من الأزمة في المنطقة.
14: أريد أن أشكرك أستاذ علي البخيتي، حدثتنا من لندن، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا.
19: الله يعطيك، شكرا، شكرا.
14: هذا فيما يتعلق بالصحة. هذا فيما يتعلق بالصراع بين الحوثيين واستهداف مناطق طاقة حساسة في السعودية. كذلك كنا مع البروفيسور محمود يزبك، حدثنا عن السجلات الحاصلة والمناكفات والاستهدافات المتبادلة بين واشنطن وطهران.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية؟ وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو

0: 34 دقيقة بعد 12 ساعتنا الآن من إيران والسعودية واليمن تعالوا بنا إلى قطاع غزة. تقارير حول مقتل شخصين جراء استهداف سيارة في حي تل الهوى بجنوب غربي مدينة غزة. المشهد الأمني الحاصل هناك كذلك المشهد الاجتماعي الحياتي ينقلها لنا الزميل حسن أبو زايد. صباح الخير حسن.
1: مساء الخير محمد. محمد، كما ذكرت مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف مركبة في مدينة غزة وفقا لمصادر فلسطينية أفادت بمقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح في قصف لسيارة مدنية في محيط كيرفور بتل الهوى جنوب مدينة غزة. ووفقا للمصادر أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح بالغة الخطورة. وفقا لمصادر فلسطينية، منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 من شهر تشرين الأول الماضي بلغ إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة 1369 فلسطينيا، وعدد الإصابات 4627، فيما بلغ عدد حالات الانتشال 831 حالة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. في الوضع الميداني من ناحية حياة السكان محمد، حتى الآن اليوم أغلق معبر رفح الحدودي وأيضا معبر كرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية، ومصادر فلسطينية تتحدث عن نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا في المواد الغذائية في الأسابيع الأخيرة، ناهيك عن عدم توفر المياه والكهرباء في معظم السكان في معظم مناطق قطاع غزة، إذ أن أكثر من 90% من السكان يعيشون في خيام لإيوائهم تسمى خيام النازحين، في الوقت الذي لم تتقدم فيه الاتصالات بين الوسطاء وبين حماس بين حماس وبين إسرائيل. الوسطاء محمد كما تعرف يواصلون أو يحاولون تقريب مواقف حماس وإسرائيل مع تركيز واضح على تنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب، ولكن العقدة الرئيسية ما زالت السلاح والانسحاب من قبل الجانب الإسرائيلي. إسرائيل تربط التقدم في الانسحاب والترتيبات الأمنية بإحراز تقدم في نزع سلاح حماس، بينما تتمسك حماس بموقفها الرافض لتسليم سلاحها في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي. في هذه المرحلة هنالك بحث في إدارة غزة بعد الحرب من خلال لجنة فلسطينية تكنوقراطية إلى جانب ترتيبات لقوة الاستقرار الدولية. محمد، لجنة التكنوقراط جاهزة للدخول إلى غزة، كذلك الأمر بالنسبة للقوات الدولية، ولكن إسرائيل على ما يبدو ترجئ ذلك وتؤجل ذلك إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، ما بعد 27 من شهر أكتوبر الماضي. إسرائيل لا تريد أن تظهر هناك من هناك أو تخرج من هناك صور لانسحاب جيش الدفاع من مناطق قطاع غزة، في حين يتحدث رئيس الوزراء عن هزيمة حركة حماس وسيطرة قوات جيش الدفاع على الموقف هناك. محمد،
0: شكرا لك حسن أبو زايد. تعالوا بنا إلى قضايا داخلية. إلى مجد الكروم، قرية مجد الكروم في الجليل، المئات من أهالي مجد الكروم اعتصموا مساء أمس في أراضي منطقة الروس الواقعة ضمن نفوذ البلدة، وذلك رفضا واحتجاجا على إقامة نقطة استيطانية ومحاولات مستوطنين الاستيلاء على أراضي البلدة. للحديث عن ذلك ينضم إلينا المحامي حسين منا، عضو اللجنة الشعبية في مجد الكروم. أهلا بك أستاذ حسين.
2: أهلا بك وجميع المستمعين.
0: أنا نطقت الاسم مزبوط؟ منطقة الرويس ولا الروس؟
2: منطقة الروس.
0: أها.
2: لأنها على رأس الجبل يعني.
0: على رأس الجبل. تعرف أن كل قرية وكل بلدة عربية عندنا إلها مناطق وتسميات مختلفة.
2: هذا تاريخنا. هذا تاريخنا يعني.
0: شو اللي عم بصير؟
2: اللي حصل كالتالي، أنه قبل فترة قبل أسبوعين حضر لهون على منطقة الروس في مجد الكروم، اللي هي منطقة غالبية أراضيها أراضي بملكية خاصة لأهالي مجد الكروم، وبين هذه الأراضي هنالك يعني مساحة اللي هي للتحريش حرش، وفي الجبل أرض لدائرة أراضي

0: إسرائيل.
1: كم دنم في الملكية الخاصة الأراضي هناك؟
0: مئات الدنومات،
1: مئات
0: غالبية الأراضي 80% من هذه الأراضي أراضي زراعية لأهالي مجلسهم يزرعونها ويهتمون بها على مدار السنة.
1: طيب
0: بين هذه الأراضي هنالك يعني قسم اللي هو محرش حرش وملكية دائرة أراضي إسرائيل. حضر مستوطنين إلى هنا وبدأوا بتجهيز المكان لإقامة قرى استيطانية، هذا واضح يعني. هم يدعون بأنهم قاموا باستئجار هذه الأرض من دائرة أراضي إسرائيل أو الكريكيمة لاستعمالها للمرعى، يعني لوضع الأغنام والماعز والبقر للمرعى.
1: نعم.
0: هذا الأمر ممكن أن يكون، ولكن ما يحدث على أرض الواقع يناقض ما يقولون يعني، ويتخالف مع ما يقولون. فخلال أسبوعين فقط قاموا يعني تمهيد وترتيب هذه الأرض، أحضروا معدات وقاموا بترتيب الأرض وسهمدتها وتحضيرها للسكن.
1: إذن هذه التجهيزات ليست لمراعي.
0: نعم، هذه التجهيزات ليست لمراعي. قاموا بنصب 5 خيم كبيرة جدا لتأويهم. هنالك مجموعة تواصلنا معهم وتحدثنا معهم، هم يعني من مواطنين البؤرة الاستيطانية في الضفة بقرب نابلس. حضروا إلى هنا، نصبوا 5 خيام كبيرة وأحضروا ووصلوا المنطقة للكهرباء، أخذوا الكهرباء من أحد مواطني إيلون وتسوريت المستوطنات التي الموجودة هنا على رأس الجبل، وأوصلوا المنطقة بالمياه، وأحضروا أيضا يعني جميع معدات ما يدل على أنه من حضر إلى هون حضر اللي يسكن هنا. هنالك غازات وهنالك أتات وجلسات. بطبيعة الحال عندما يعني علمنا ذلك من أصحاب الأراضي توجهنا إلى المكان وفحصنا الأمر، وبدأت هبة جماهيرية بداية يعني مناقضة ومضادة لهذا التواجد ولبناء أي بؤرة استيطانية. اليوم سيكون أن اجتماع للمجلس المحلي واللجنة الشعبية لاتخاذ القرارات والخطوات النضالية،
1: يعني استنساخ لما هو حاصل في بعض مناطق الضفة الغربية.
0: بالضبط ما يحدث ما ترونه في الضفة الغربية يحدث الآن على تلة.
1: طيب حسين مناع، شو ممكن تدعوا أنتوا يعني أنه أراضيكو ما حدا دقم فيها أو ما حدا ألحق فيها ضرر؟
0: هنالك الكثير من الادعاءات يعني.
1: لا يمكن
0: إذا كان هنالك بناء في قرية عربية غير مرخص يأتون ويهدمونها، كيف ممكن أن يسمحوا لهؤلاء المستوطنين بأن يبنوا وأن يضعوا أشياء ومعدات على الأرض دون أن يكون لديهم رخصة من لجنة التخطيط والبناء؟ يعني ما يفعلونه مناقض لقوانين التخطيط والبناء التي يحاربوننا بها، وما يفعلونه أيضا مناقض. ليس هناك يعني مخطط لإقامة مستوطن، ليس هناك تخطيط، ليس هناك أي شيء. نحن نفحص ادعاءهم بأنهم استأجروا الأرض للمرعى، ولكن حتى لو استأجروا الأرض للمرعى، يعني أنا كمختص في هذا المجال وأعلم جيدا نص هذه الاتفاقيات، هذه الاتفاقيات تنص على أنك تستأجر أرض معينة تقوم بتسييجها بشريط عادي بدون أسوار، بدون
1: أسلاك،
0: بدون أسلاك، بدون بناء، بدون بناء بداخلها، وتقوم بإحضار المواشي التي لديك لكي ترعى، ولهم هدف من ذلك. نحن لا نخوض في هذا الأمر.
1: طيب ما يعني أتفكرون بمسار قضائي أستاذ حسين؟
0: نعم طبعا طبعا طبعا سيكون هنالك مسار قضائي ومسار شعبي. الآن نحن متواجدون على مدخل مستوطنة مزقاب في الطريق إلى المكان. حضر أعضاء كنيسة ومرشحين للكنيسة وشخصيات قيادية أتوا ليتضاربوا معنا معنا، ورئيس المجلس متواجد معنا وأعضاء المجلس. وصلنا إلى البوابة فوجدنا أن الشرطة مغلقة البوابة. نحن واقفون هنا ومصرون على الدخول، يريدون منعنا من الدخول لنصل إلى البؤرة بادعاء أنهم يحافظون على حياة الناس.
1: المنطقة فيها ناس أستاذ حسين؟
0: المنطقة اللي هم متواجدين فيها هي منطقة أراضي زراعية، ولكن مجموعة
1: يتواجدون ليل نهار هناك أم يتركون الموقع؟
0: لا يتركون الموقع ليل نهار. قلت لك بأنهم أوصلوا الموقع تبعهم بالكهرباء والماء ولديهم كل مقومات الحياة. نحن لن نتراجع ولن نهدأ، يعني قانونيا وشعبيا سيكون اليوم قرارات في الاجتماع الذي سيعقد اليوم 7:30 في المجلس المحلي. سيكون هنالك برنامج نضالي قانوني لخلعهن ولإزالتهن من أرض مجلس الكروب، لن نسمح بأن يكون هنالك مباراة استيطانية كما يحدث في الضفة الغربية.
1: ونحن سوف نتابع هذه القضية عبر هذا المنبر. أستاذ حسين مناع يعطيك ألف عافية، أشكرك جزيل الشكر. إلى ما تشهده الساحة الحزبية، حراك جاري على الساحة الحزبية قبل 44 يوما من انتخابات الكنيست. القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة توقعان اتفاق فائض أصوات تعهدتا في إطاره بخوض حملة انتخابية نزيهة خالية من التشهير والتحريض. القائمتان دعتا كذلك ناشطيهما ومؤيديهما إلى الحفاظ على خطاب يحترم الخلافات السياسية. عن طبيعة هذا الاتفاق الذي نشر باليد، يعني خط يد، يتحدث الزميل فالح حبيب. أهلا بك فالح.
2: يا هلا، تحياتي لك محمد، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
1: ربما تطلع المستمع الكريم أنت عن اتفاق فائض الأصوات في البداية.
2: طبعا محمد، كلنا عندما شاهدنا تلك الصورة التي خرجت من منزل الأديب الأستاذ رئيس لجنة الوفاق محمد علي طه، استبشرنا خيرا بما فيها أبناء المجتمع العربي لما تقوم به وتساهم به من طي صفحة الخلافات المناكفات. هذا ما يجب، وهذا ما يجب أن يكون، ودون التقليل من أهمية اتفاق فائض الأصوات. لكن دعنا محمد أن نقشر إذا سمحت لي الكشور، وأن نغوص في حقيقة هذه الصورة. كان الأولى والأجدر أن لا تكتفي قيادات المجتمع العربي وقيادات الأحزاب فقط بالقيادة الذي لا أقلل من شأنه يحيى دهامشي، والقيادة الذي بكل تأكيد لا أقلل من شأنه
1: يعني يحيى دهامشي عم بسمعك، دير بالك على كل حرف بتحكيه.
2: نحن لا نقول إن ما يمليه علينا ضميرنا، والوصول إلى الحقيقة ضمن مساحة الاجتهاد المتاحة محمد. ومع ذلك يعني كنا نتوقع أن تكون هذه الصورة المهمة جدا والتي بكل تأكيد لا نقل من أهميتها أن تتحول إلى صورة جماعية تجمع القيادات، مؤتمر صحفي يجمع القيادات، بما أنه الحديث يدور عن صورة بالمعنى المجازي تساهم بتحفيز الناخب، خلق أجواء إيجابية إلى آخره. ولكن الواضح أن هنالك بعض القيادات التي لا تزال عالقة في ترسبات الماضي لما شهدته الساحة آنذاك من خلافات مناكفات إلى آخره. من داخل الثلاثية الواضح أنه لا يزال هنالك طرف متحامل على لجنة الوفاق، بما أنه يشعر في غبن وظلم، وأنه لجنة الوفاق ظلمته ولم تمنحه حقه كما يجب. فمراعاة الواضح لهذا المركب، قرر سكرتير الجبهة أمجد شبيطة على ما يبدو أيضا بتفهم من يحيى دهامشي أن لا يكون حاليا في هذه المرحلة صورة جماعية أو مؤتمر، سيما والواضح أنه كان هنالك على ما يبدو من يريد تغييب لجنة الوفاق ودورها، رغم أنه دورها مهم وضروري كمرجعية. والواضح أيضا أن القيادات من كلا الطرفين، رغم أنه إنصافا وليس دفاعا، الكثير منهم قد ترفعوا عن صغائر الأمور ودعموا بقوة هذا الاتفاق، إلا أنه الواضح أن الضغط من الأسفل نحو القيادات أيضا أثمر، سيما ولا يزال هنالك من يتحدث أنه دعوكم أبقوا على هذا الاتفاق أن يبقى تقنيا وأن لا يتجاوز مرحلة التقنية. لهذا لربما يكون هذا ممهد لما أنا أصب إليه وكثيرون من أبناء المجتمع العربي، أن لا يكتف فقط بفائض أصوات. أنا استبشرت خيرا اليوم عندما استمعت معك محمد لأحمد دراوشي، بكر عواودي، للنائب إيمان خطيب ياسين، صدقا ارتقوا إلى حجم الحدث، تحدثوا عن البرامج السياسية، خاطبوا العقول أكثر مما دغدغوا المشاعر من خلال مناحرات ومناكفات.
1: فالح حبيب،
2: أرجو أن تتواصل أن تواصل الأحزاب على هذا النحو
1: إن شاء الله.
2: وإذا سمحت لي محمد وبإجازة حتى لا نظلم البعض، يعني قد تتفاجأ إذا بقول لك محمد أنه بعض الناشطين السياسيين، هناك أصوات أسمعها من كلا الطرفين التي تتحدث بشكل واضح أنه حتى لك أن تتخيل محمد، حتى هذا الاتفاق كان يجب أن لا يكون والأولى أن لا يكون.
1: نعم.
2: لماذا هم يتحدثون؟ قال أنه أنا إذا بمنح صوتي للموحد لا أريد أن بطريقة غير مباشرة أن يصب في مصلحة الجبهة بمعنى الثلاثية أو العكس صحيح، لك أن تتخيل إلى أي.
1: وسوف نتخيل أنا ويحيى دهامشة على الخط، بزعل مننا بعدين فالح حبيب، إحنا منمون عليك نكتفي بهذا القدر، أشكرك جزيل الشكر.
2: لك وله مني التحيات والسلامات.
1: أستاذ يحيى دهامشة رئيس المكتب السياسي القائمة العربية الموحدة، أهلا بك.
3: أستاذ محمد تحية لك ولا المستمعين ولا الأستاذ فالح كمان.
1: يعني الخبر خبر ينعش ويفرح ويثير الغبطة في نفوس المصوت العربي، تفضل حكينا عن هذا الاتفاق أستاذ يحيى.
3: صراحة إحنا من أشهر، حتى أكثر من أشهر، وأحكي لك بصراحة من بداية اللقاء بيننا وبين الأحزاب الأخرى، لما من سنتين تقريبا أو سنة ونصف، لما بلش الجليد يذوب وبلشنا نجلس مع قيادات الأحزاب، تحدثنا وقتها عن إمكانية قيام قائمة مشتركة، إذا ما في إمكانية لقائمة مشتركة ممكن قائمتين باتفاق ميثاق شرف واتفاق فائض أصوات بينهن عشان تكون حملة انتخابية نزيهة أمام المجتمع العربي. هذا موقفنا من البداية، يعني ما تغير شيء. اللي صار هو تحقيق لما أردناه دائما أمام مجتمعنا العربي وما كنا نصبو إلى أن يكون. يعني بالآخر الأمر تم بمبادرة لجنة الوفاق، الله يعطيهن العافية والاحترام إلهن على المبادرة، توجهوا لنا الدكتور منصور عباس ولي على أن يكون لقاء في هذا الموضوع. يعني الأخ فالح حكى على أنه كان يتمنى أنه تكون صورة، بعرف شو الصورة اللي بده إياها، ولكن في كل الأحوال
1: صورة جماعية لمندوبي الأحزاب،
3: اتفاق فائض الأصوات من ناحية تقنية اللي مفروض يوقعه هم وكلاء القوائم. القائم العربي الموحد وكيلها يحيى دهامشي، القائم المشترك وكيلها أمجد شبيطة. يعني فمجرد أنه يلتقوا يحيى دهامشي وأمجد شبيطة، عملياً انت حسمت الامر من ناحيه قانونيه ومن ناحيه خلينا نقول على ارض الواقع. نتامل انه الامر يتم نهائيا، طبعا الامر يتم نهائيا بعد ما يتم المصادقه على القوائم من قبل لجنه الانتخابات. احنا من ناحيتنا الاتفاق جاهز، الاتفاق حتى اصلا تم التوقيع عليه وتسليمه للجنه الوفاق من ناحيتنا، انا بحكي لك اتفاق الفائض نفسه.
1: نعم. طيب في شق ثاني من الاتفاق أستاذ يحيى دهامشي، مش في اتفاق فائض الأصوات، الاتفاق الذي جمعكم، أن تكون حملات انتخابية دعائية نزيهة شفافة بعيدة عن التشهير والذم أو الإلحاق أي ضرر بسمعة القائمة الثانية أو الحزب الآخر، هاي مهمة.
3: طبعا شوف، إحنا بالآخر إحنا في بناتنا منافسة، المنافسة هاي أمام مجتمعنا العربي والذي نريد دعمه من أجل أن نكون في الكنيسة القادمة، الكنيسة 26. في فرق بين أن تكون المنافسة منافسة سلبية اللي هدفها السب والشتم والتجريح والتخوين والتكفير، بين أن تكون منافسة إيجابية اللي في إطارها كل حزب يعرض مشروعه السياسي أو كل قائمة تعرض ما تريد تحقيقه، على هذا الأساس تطلب دعم الجمهور. يعني في فرق، أنا ذاهب للكنيسة لأمثل المجتمع العربي، أنا أعرض أمام المجتمع العربي هذا ما أريد إنجازه وهذا ما بنيتي إنجازه بدون أن أجرح الطرف الآخر ودون أن أسفه ودون أن أحمل الطرف الآخر جمل أو أقوال أو ادعاءات لم يحملها ولم يتحدث عنها في كلامه وفي دعايته الانتخابية. طبعا هذا أمر مهم. يعني في فرق بين أنه أنت تيجي وتقول الطرف الآخر قال كذا وكذا، وبين أنه أنت تحمل ما أمور لم يقلها الطرف الآخر أو نيات أو آمال للطرف الآخر هو أصلا لم يتحدث عنها. فهذا أمر اللي احنا بحاجة إله طبعا في الحملة، أن تكون نزيهة وبدون تشويش وبدون تشغيب وبدون تضليل.
1: طيب.
3: للرأي العام.
1: أستاذ يحيى دهامشي، نتحدث عن القائمة العربية الموحدة فيما تبقى من وقت. انطلقت حملتكم الانتخابية الميدانية دعائية؟
3: شوف، عادة تقدر نقول إنه على أرض الواقع ميدانيا نحن موجودين من أكثر من شهرين، يعني في عنا لقاءات، في عنا مهرجانات في المجتمع العربي في البلاد المختلفة موجودة طبعا. كمان طبعا عادة الحملات الانتخابية عند كل الأحزاب خلينا نقول بتكون في مستواها العالي عادة 3 أسابيع قبل الانتخابات، ولكن الوضع للأسف الوضع اللي وصلتنا إليه الحكومة الحالية بشراستها خلينا نقول في درجة عدائها للمجتمع العربي، قل إنه الوسط أو المجتمع العربي يكون في حالة تأهب ويخلي الانتخابات موجودة في ذهن المجتمع العربي وفي
1: وجدانه. يعطيك ألف عافية أستاذ يحيى دهامشي، يعطيك ألف عافية على لضيق الوقت، نكتفي بهذا القدر. شكرا،
3: تسلم، أهلا بيك.
1: إلى هذا الشأن، التعليم، معطيات جديدة تظهر أن 30% من الطلاب يتعرضون للمقاطعة والنبذ والتنمر. وسام جبر.
4: آخر المعطيات تشير إلى أن طفلا واحدا من بين كل 3 أطفال يتعرض للرفض الاجتماعي أو التنمر، بما في ذلك المقاطعة والنبذ داخل الأطر التعليمية. وعلى أرضية هذه المعطيات أطلقت برعاية مقر رؤساء إسرائيل حملة وطنية جديدة لمواجهة الظاهرة بمشاركة وزارات حكومية وقطاع الأعمال، وذلك بهدف تغيير الأنماط الاجتماعية السائدة في المدارس وتعزيز بيئة أكثر أمانا وانتماء للطلاب. وتركز الحملة على توفير أدوات عملية للطلاب والأهالي والطواقم التعليمية للتعامل مع حالات التنمر والرفض الاجتماعي، إلى جانب تعزيز قيم التضامن والتعاطف وعدم الوقوف موقف المتفرج أمام إيذاء الآخرين. وتأتي الحملة بالتوازي مع تحرك وزارة التعليم لتعزيز الشعور بالحماية والانتماء في المؤسسات التعليمية والتعامل مع الإقصاء الاجتماعي باعتباره أحد أشكال العنف التي يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة على شعور الطالب بالأمان وثقته بنفسه. وكانت وزارة التعليم قد أكدت أن الانتماء الاجتماعي حاجة إنسانية أساسية، وأن غيابه قد يؤدي إلى الشعور بالوحدة ويؤثر سلبا على إحساس الطالب بالأمان وقيمته الذاتية. ولذلك يتم تناول هذه القضية خلال ساعات التربية والبرامج التعليمية، إلى جانب أنشطة اجتماعية داخل المؤسسات التعليمية وخارجها. وتدعو الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى التوجه إلى الطواقم التربوية عند مواجهة حالات ضيق أو صعوبات اجتماعية، وعند الحاجة إلى المركز الخاص المعروف بصوت الجميع على الرقم 6312، حيث يعمل مختصون على التدخل لمنع حالات الإيذاء والإقصاء الاجتماعي وتعزيز الشعور بالأمان والانتماء والتماسك داخل المجموعة.
1: وصلنا إلى نهاية هذا العدد من أحداث الظهيرة، شكرا لكم على المتابعة والإصغاء. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج والبث المرئي ناصر سعيد، ظافر هندسة إذاعية، وفي التقديم كان معكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبلوا أطلع برد البلاد
2: لبرا؟ أكيد لا،
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غداً بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
10: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
0: راديو مكان الأخبار.
11: الواحدة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. يتواصل التحقيق في ملابسات العثور على 3 جثث لرجال في منطقة مفتوحة قرب باقة الغربية فجرا، وأفيد أنه عثر على 3 في المقعد الخلفي للسيارة المحترقة، ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من التأكد من هويتهم، كما ولم تجر حتى الآن أي اعتقالات. في أندونيسيا تستمر أعمال البحث عن 130 راكباً أصبحوا في عداد المفقودين إثر انقلاب عبارة في مياه بحر جاوة، وقد أفيد بمصرع 6 أشخاص في الواقع، فيما تم إنقاذ 107 آخرين على الأقل. وكان قد فقد الاتصال بالعبارة خلال إبحارها وسط أحوال جوية سيئة في بحر جاوة. يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دمشق اليوم على رأس وفد رفيع المستوى لعقد مباحثات مع مسؤولين سوريين، هذا ما قاله مصدر للسوريا الآن. أفاد مصدر دبلوماسي مطلع لموقع المركزي اللبناني الإخباري بأن الدول التي أكدت مشاركتها في المؤتمر المقرر عقده في 17 من الشهر الحالي لدعم القوى العسكرية والأمنية اللبنانية هي إلى جانب لبنان وفرنسا والأردن، مصر وتركيا والسعودية وإيطاليا واليونان وهولندا وبريطانيا وكندا وقطر وإسبانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة. وأشار المصدر إلى أن دولا أخرى يتوقع أن تشارك في المؤتمر ستعلن حضورها خلال الأيام القليلة المقبلة. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التوصل إلى تفاهم بين بلاده وسلطنة عمان بشأن إطار ومسارات الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن وزراء خارجية الدول العربية سيجتمعون غدا في سلطنة عمان لاستكمال التفاهم وإبلاغ المنظمة الدولية المختصة بشؤون الملاحة البحرية بنتائجه. صرح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ مأرب سلطان العرادة بأن استعادة العاصمة صنعاء تمثل الهدف النهائي للقوات الحكومية، مؤكدا أن القوات المنسحبة من الساحل الغربي تعيد ترتيب صفوفها وستعود إلى المعركة بشكل أو بآخر. وفي حديث تلفزيوني مع قناة سبأ الحكومية اتهم العرادة الحوثيين بإفشال جهود السلام وإعادة فرض خيار الحرب على اليمنيين.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم.
2: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
11: تكون درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وتشتد وطأة الحر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.
13: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
13: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان،
14: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
14: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

تحية مسائية نبعثها إليكم مستمعين الأكارم في كل مكان، دائما استمعوا إلينا تابعونا وشاهدونا عبر هواء مكان. الساعة المقبلة مجموعة منوعة ومختارة من الأغنيات

إذن أنتم تستمعون إلى راديو مكان، دائما استمعوا إلينا، تابعونا وشاهدونا عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي. باقة منوعة من الأغنيات

0: غدا على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد
2: لبرا أكيد لا.
3: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا هدوء.
6: هابي بيرثدي تو
7: يو. يا جماعة بس شوي
8: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: عبر هو مكان استمعتم إلى هذه المجموعة المنوعة من الأغنيات، كنت معكم في اختيارها سامر أبو زياد. فاصل ونواصل.
1: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
8: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
1: راديو مكان الأخبار.
9: الثانية في أورشليم القدس، طاب يومكم بكل الخير. جاء من شمال قطاع غزة أن غارة إسرائيلية أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح في جباليا، ولم تتوفر تفاصيل إضافية. هذا وأعلن عن اسمي الشخصين اللذين قتلا من جراء القصف الإسرائيلي الذي طال قبل ظهر اليوم مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، والقتيلان هما محمد أبو ندى وعبد الرحيم حور. يبدأ اليوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة رسمية لدمشق تستغرق يومين، ومن المقرر أن يجتمع مع نظيره السوري أسعد الشيباني والرئيس أحمد الشرع ومسؤولين آخرين. وأفيد بأن الوزير التركي سيبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما سيؤكد استمرار دعم أنقرة لحماية وحدة أراضي سوريا وسيادتها. في نيودلهي التقى اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الهندي بناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة البريكس، وتناول الاجتماع رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 12 مليار دولار وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة وصناعة السيارات ومجالات أخرى.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
9: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس 18، تل أفيف يافا 25، حيفا والناصرة والرملة 23، بئر السبع وجبال الجليل 20، وفي منطقة البحر الميت 27 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، النشرة القادمة نوافيكم بها في الثالثة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
10: ممكن بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
11: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية غدا على قناة مكان.
12: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
13: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
11: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
14: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
11: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: سينما الشويش.
1: سينما الشويش حلقة جديدة اليوم من سينما الشويش. مرحبا غازي أبو بكر.
2: أهلا شادي بلان.
1: حلقة جديدة اليوم فيها رح نتذكر فنان كبير الأستاذ بيقولوا له كانوا 20 سنة على رحيله.
2: مهندس الضحك في السينما المصرية والإذاعة المصرية والمسرح المصري فؤاد المهندس توفي في 16/9/2006
1: من مواليد 6 أيلول 1924 وزي ما حكيت 16 أيلول 2006 قبل 20 سنة رحل عن عالمنا فؤاد المهندس.
3: ألا واد خطير أيوة خطير جدا خطير خطير خطير.
1: اليوم مشوارنا بالسينما الشويش عن فؤاد المهندس. البداية كانت من السينما ولا من المسرح غازي؟
2: البداية كانت في المدرسة في مسرح المدرسة. خلينا نقول المفاجأة أنه أمه كانت رافضة أنه هو يفوت التمثيل ولكن أبوه شجعه. أبوه كان عالم لغوي فكان عند فؤاد المهندس لغة عربية يعني قوية
1: سليمة.
2: بالضبط. إلى جانب نذكر أن أخته هي الإذاعية الكبيرة صفية المهندس.
1: البداية بالسينما مع أي فيلم كانت؟
2: عملين هو بدي عام 1952 بأدوار صغيرة. ممكن نذكر بالخمسينات لقاءه بفاتن حمامة في أكثر من فيلم، بين الأطلال، الله معنا، ونهر الحب. أدوار صغيرة كانت.
1: 1960 دور أكبر شوي مع كمان فاتن حمامة بنهر الحب. عمر الشريف.
2: عمر الشريف.
4: الساعة دلوقتي 12 إلى دقيقتين. مظبوط؟
5: مظبوط.
4: يعني فاضل دقيقتين على السنة الجديدة. مظبوط؟
5: مظبوط.
4: وبعدين يطفوا النور والناس تبوس بعضيها. مظبوط؟
5: مظبوط.
4: طب تسمح نخرج برا في التراس؟
5: وصفي أنت جننت؟
4: مظبوط. بس تعال.
5: الله. إيه ده وصفي؟ هتعمل ايه؟
4: هنفذ تعليمات خالد بكل دقة. تسمحي تغمض عينيكي؟ ارجوكي ما فيش وقت. غمض عينيكي.
5: مش معقول ده يا وصف.
4: ما تخافيش ما حدش شايفنا. غمض عينيكي اوه من فضلك. هدية خالد ليكي. عن اذنك الحق لي واحدة عدلة قبل ما يطفو النور.
2: نذكر شادي انه عمليا البداية كانت كمان صداقته للكوميديان الكبير نجيب الريحاني. كانوا أصدقاء وكان طبعا كان فؤاد المهندس صغير فكان يروح يشتري له باكيت دخان عشان يقرب منه. وطلب من نجيب الريحاني أنه يخرج لطلاب المدرسة مسرحية وهيك كان. وعلمه نجيب الريحاني، ساعده على أساس أنه يصعد في سلم الفن.
1: قبل ما هو يكون نجم نأخذ تاريخ مين كان قبله. اسماعيل ياسين.
2: اسماعيل ياسين نذكر كمان
1: الكوميديا كان.
2: نذكر ان اسماعيل ياسين تربع على عرش الكوميديا من عام 1949 حتى نهاية الخمسينيات
1: لما اجى فؤاد المهندس.
2: واجى فؤاد المهندس لانه الناس عمليا زهقت من الكوميديا تاعت اسماعيل ياسين، بدهن اسلوب جديد، وفؤاد المهندس اعطاهن هذا الاسلوب الجديد.
1: هو شويكار طبعا شفناهن مع بعض بكتير اعمال صح؟
2: عمليا البداية تاعته كمان كانت بداية شويكار وكمان عادل امام، ومع ذلك عادل امام كان تلميذ لفؤاد المهندس.
1: هو اللي اكتشفه بقوله فؤاد المهندس لعادل امام.
2: بالضبط، لانه كان هنا بحاجة لحدا يمثل او يؤدي شخصية دسوقي في مسرحية انا وهو وهي، ففتشوا لقوا عادل امام وشافوا انه هو انسب واحد.
1: نسمع مشهد من انا وهو وهي.
5: عينيك
4: مالها عناي؟
5: ضيقين شوي.
4: ودي فيها ايه؟
5: يعني فيك عرق صيني.
4: صيني؟
5: دليل طبط القلب ونبل الاخلاق.
4: اخلاق؟ اخلاق ايه؟
5: وقرتك
4: مالها رخرة؟
5: عريضة شوية، يعني من اصل عربي.
4: ما هو طبعا فيها اصل عربي.
5: دليل الكرم.
4: وبعدين بقى؟
5: ولا مناخيرك
4: اصلها ايه رخرة؟ منفلوطي؟
5: لا، قيصرية.
4: قيصرية؟
5: يعني من اصل روماني، دليل على الشجاعة، على الاقدام.
4: لا، من جهة الشجاعة والاقدام متوفرين والحمد لله.
5: ولا حواجبك؟
4: اشمعنى؟
5: مقفولين شوية.
4: ودي فيها ايه؟
5: يعني فيك عرق ساكسوني.
4: ساكسوني؟
5: دليل ان قلبك ابيض ونظيف. ولا شفايفك؟
4: شفايفي مالها؟
5: كبار.
4: كبار؟
5: يعني فيك عرق زنجي.
4: زنجي؟
5: دليل القوة والعافية.
4: الله يعافيك.
1: غازي مزبوط تعرفت شويكار على فؤاد المهندس بهالمسرحية وحبوا بعض؟
2: عمليا هو طلب ايده في خلال العرض المسرحي. ونذكر انه شويكار قالت لما تعرفت على فؤاد المهندس وقعدوا على جلسة عمل، قالت انه شفت انه دمه تقيل وبيضحكش، ولكن هي تفاجأت كتير وكان راكبه عفريت لما طلع على خشبة المسرح
1: تغير
2: اتغير.
1: اني حبوا بعض بالفيلم ولا بالمسرحية؟
2: عمليا خلال المسرحية عام 63 والفيلم
1: 64.
2: الزواج تم 63 ونقدر نقول انه شكلوا ثنائي.
1: عملوا كتير افلام مع بعض
2: كتير، ولكن انه نذكر انه فؤاد المهندس كان رافض فكرة الثنائي، بده يكون فؤاد المهندس
1: بس. بكتير أعمال كان هو إياها مع بعض
2: بالضبط، الناس اعتبروه إن يعني
1: ثنائي ناجح كان
2: بالضبط. وبفكر أنا أنه هذا بوازي الثنائي تاعت ليلى مراد وأنور وجدي، لأنه كمان أنور وجدي وليلى مراد تزوجوا خلال أحداث الفيلم واختلطت الحقيقة مع الخيال
1: مع
2: السنوات. وهيك صار كمان مع فؤاد المهندس وشويكار.
1: السنوات بتستمر وبتعاون مع عبد الحليم حافظ بال 1967 غازي.
2: ونذكرون شغلة مهمة انه فؤاد المهندس صرح انه ما كانش يحب يسمع عبد الحليم حافظ. هو من عشاق عبد الوهاب وام كلثوم.
1: مع هذا مثل معه مع بودة الجماهير. اسمع مشهد من هالفيلم.
2: بس نذكر انه كان المفروض يكون عبد السلام النابلسي
1: محله لفؤاد المهندس
2: بالضبط، ولكن بسبب سفره الى لبنان جابوا فؤاد المهندس.
1: نسمع مشهد من هالفيلم.
0: ليه عملت العمله المنيله دي؟
6: ليه؟ علشان لازم اظهر في مصر كويس، وخصوصا قدام سهير.
0: دي لك حق فيها، لكن سين هتسدد الفلوس دي منين؟
6: اوعى تقول لي سلفي. جيم لا اطمن، خلاص حطيت رجلي على اول درجه في سلم المكنه.
0: لازم سمعت نصيحتي اخيرا. سين هتغني؟
6: جيم لا همثل، خدت دور مهم قوي قدام سهير. هكلمها هقولها بحبك، هقولها على كل الكلام اللي كنت عايز اقوله لها، وفي الروايه الجايه دور اكبر، وفي اللي بعدها بطوله ومجد وشهره، وساعتها افتكر ان انا حابه جدير بسهير واقدر اقولها على حقيقه احساسي.
0: ابراهيم ابتديت احترمك.
1: منشوف انه هو بطل وبنفس الوقت كمان صديق البطل بافلام معينه.
2: بالضبط. نذكر هون شغله مهمه قال فؤاد المهندس انه ما كانش يحب السينما. كان يحب المسرح.
1: فبالتالي كان مطلوب بالسينما.
2: ما عشان هيك كان كتير مطلوب، يعني خاصه بالنصف الثاني من الستينيات. ولكن هو قال انه يعني بفضل المسرح، والسينما كان يقدمها على أساس بحصل على مقابل مادي كبير. بس هذا المقابل المادي كان يصرفه على المسرح.
1: إسا منعود نحكي على المسرح بس مكملين إسا مع أعماله السينمائية. أرض النفاق من الأفلام كمان المهمة بمسيرته، صح؟ 1968
2: هذا برأيي أجمل أفلام لفؤاد المهندس. يوسف السباعي
1: عودوا عملوه مسلسل مع محمد هنيدي مؤخرا قبل أكمل،
2: ولكن فشل. النجاح الكبير كان من نصيب فؤاد المهندس.
1: إيش المسلسل كان ذكرنا؟
2: بيحكي إنه عن دكان فيها حبوب. حبوب للصدق، حبوب للصراحة، حبوب للشجاعة. فيعني إنه المجتمع كيف ممكن يتغير إذا بأخذ حبوب.
1: نسمع مشهد من أرض النفاق 1968.
7: يحز بكم وبمصائبكم وبغلبكم، لقد كادت نياط قلبي تتمزق، وحجاجة كبدي تتفتق من هول بلاويكم وشدة مآسيكم.
1: سينما الشويش، حلقة فؤاد المهندس الأستاذ كان يقولوا له.
2: نذكر انه هون في مطلع السبعينيات ظهر جيل جديد، عادل امام، سعيد صالح، يونس شلبي. فبدا فؤاد المهندس بالتراجع.
1: فيفا زلاطة
2: من انتاج فؤاد المهندس. جمع حوالي كتير كوميديانات، طبعا شويكار، سمير غانم، وكتير ممثلين، ومع ذلك الفيلم ما حقق هذا النجاح الكبير. كان الناس صارت تلتفت زي ما صار
1: الجديد.
2: زي ما صار قبل مع اسماعيل ياسين. اهتموا بنجم جديد اللي هو فؤاد المهندس. في السبعينيات اهتموا بنجم جديد اللي هو عادل الإمام.
1: نسمع مشهد من هالفيلم. فيفا زلاطة.
8: بقالي 25 سنة في الغربة.
9: غربة؟
8: ما أنا مش من هنا، من الحسنية.
9: حسنية؟ ايه حسنية دي؟ كلام ايه اللي احنا ما احناش فاهمينه دول؟
8: افهمكم، انا من 25 سنة كنت في توت الحسنية. وكان اسمي ابراهيم زلاطة، وكان معايا من الحريم اربعة طلعتهم كلهم، وجوزت بنت علمة هي اللي جابت داغي.
9: ازاي
8: الاربعة رفعوا علي قضية نفقة؟ يا الدفع يا الحبس. حتى البيت العلمة لما لقيت الحال اتدحضر بيا وافتقرت رخرف فقعتني قضية نفقة، عشان كده هربت من مصر وجيت على هنا وبقى اسمي سينيور زلاطة.
1: فؤاد المهندس سينما الشويش اليوم عم نستعرض مسيرته السينمائية الكبيرة طويلة

0: خمس باب من الأفلام اللي عملت جدل كبير. عادل إمام ونادية الجندي كان هو موجود معهن كمان.
1: بس نذكرون شغلي إنه طبعا كان يقدم برنامج شهير بالإذاعة اسمه كلمتين وبس. ذكروا إنه هو انتقد الدول العربية في أحد الحلقات, فصار في عليه فيتو, في صار ضغوطات من التوزيع الخارجي, فالمنتجين بلشوا يتخلوا عن فؤاد المهندس, فهو اضطر إنه يقوم بأدوار ثانوية
0: بالسينما. وهيك وصلنا لنشوفه مع عادل إمام ونادية الجندي.
1: انقلبت
0: الخمسة باب,
1: انقلبت الآية بعد ما كان فؤاد المهندس هو البطل وعادل إمام هو مشارك, صار عادل إمام هو البطل وصار فؤاد المهندس بأدوار ثانوية.
0: 1983 نسمع مشهد
1: خمسة باب.
0: خمسة باب.
2: إيه الدكتور جاي علينا؟
3: ما تخافيش يا تراجي وكله ماشي. وانت بتاعت شلاء حكومة؟
2: أنا غلبانة وكمان عندي رخصة بالقانون. حتى بص حلوة يا تجراسي.
3: ايه حلوة. تعدلي يا بت, تعدلي وانا بكلمك تتعدلي.
2: حاضر اقف ازاي يا تجراسي كده هو ولا كده هو؟
3: تعدلي يا بت لو اديك في داهية.
2: يعني ما لقيتش غير انا الغلبانة اللي بتجري على ايتام.
3: انت بتجري على ايتام
2: تسعة فوق رؤوس بعض زي السلالم.
3: صحيح الكلام ده جدع انت؟ وانا اللي مولدهم بايديا دول لما كنت دكتور. طيب انا هسيبك المره دي بس على شرط ترقصي بقدر.
2: حاضر من عينيا يا تجراسي. من هنا ورايح هرقص بزعبوط.
3: وشغلك كمان تعمليه بقدر.
2: نعم. طب ازاي بقى؟
0: طبعا برز كتير بالأعمال الخاصة بالأطفال غازي, صح؟ عمو فؤاد.
1: عمو فؤاد أنا بتذكر كنت أتابع هذا البرنامج كل سنة
0: برمضان.
1: برمضان هي عمليا مسابقات. عمو فؤاد راح يصطاد. عمو فؤاد كل يوم, كل سنة قصدي, بزاوية جديدة. عدة سنوات متتالية نجاح كتير كبير. صح.

0: عن المسرح. بالمسرح قدم عدد كبير من المسرحيات: سيدة الجميلة، سقع بناتك، إن حقا عائلة محترمة، هلا حبيبتي،
1: علشان خاطر عيونك.
0: صح.
1: أنا شخصيا حضرت هاي المسرحية
0: مع شريهان.
1: كنت بالضبط كنت بمصر عام 87 وحضرت
0: الذكريات لا تنسى.
1: طبعا بالضبط أنا بتذكر لما طلعت شريهان شادي كل الناس صارت تزقف، وأنا طبعا زقفت كتير، بتهيأ لي آخر تزقيق يعني أكتر واحد زقف هو أنا، ضلني زقف ودولتني أزقف لتنه. من أجمل مسرحياته، مع أنه قال لما بعد سنوات قال مش متذكر ولا أي إشي منها. هيك قال.
0: نحكي شوي عن برنامج الإذاعي كلمتين وبس. كان مذيع، كان شاطر، البرنامج كان ناجح. ليش؟
1: لأنه أول شيء هو ممثل عنده الإلقاء.
0: برنامج إيش كان؟
1: نقد اجتماعي
0: ساخر،
1: كل يوم يحكي يعني دقيقتين ل يعني ينبه الجمهور لظاهرة اجتماعية معينة.
0: شو رأيك نسمع؟
1: نسمع
0: نسمع.
2: جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس.

0: نحكي عن فؤاد المهندس وشويكار 26 فيلم مع بعض.
1: بالضبط تجوزوا عام 1963، الطلاق عام 1980، مع ذلك ظل الاحترام بينات متبادل، ورجعوا التقوا فيما بعد مع بعض، وبالمسرح التقوا بروحية اتخطفت بس ما حقق النجاح الكبير.
0: أفضل فيلم
1: أرض النفاق. أرض النفاق
0: أنا معك،
1: أجمل أفلامه على الإطلاق يعني.
2: من زمن فات.
0: اليوم بدك ترجعنا لإمبراطورية ميم، عندك معلومات جديدة حول هالفيلم اللي حكينا عنه قبل، وعلى الخلاف بين فاتن حمامة والمخرج حسين كمال.
1: بالضبط، نذكر كل المعلومات. أولا أنه هي قصة قصيرة لإحسان عبد القدوس، والقصة بتحكي عن رجل أرمل عنده أبناء كل أسماء تبدأ بحرف الميم.
0: صح،
1: كان خطة هذا الأب أنه يكون عنده أبناء بحرف الميم وأولاد يكونوا بحرف الميم حتى تصير إمبراطورية كبيرة اسمها إمبراطورية ميم. فاتن حمامة أعجبت بالقصة، طلبت من إحسان عبد القدوس
0: يغير
1: تحويل البطل لبطلي من أرمل إلى أرملي. ولنا نقول هون شغلي أنه كانت بنتها نادية ذوالفقار المفروض تقوم بدور البنت البكر، ولكن اللي صار تجوزت بنتها نادية وحبلت، فاضطروا يسحبوا الدور منها. ففاتن حمامة طلبت من إحسان عبد القدوس تحويل البنت البكر لابن بكر
0: اللي هو سيف،
1: اللي هو سيف أبو النجا. سيف أبو النجا عمليا هو كان زوج نجلاء فتحي، بالصدفة وصل لرمسيس نجيب. كان رمسيس نجيب عم بدور على ممثل يقوم بدور الابن البكر اللي هو مصطفى بالفيلم، فلما شافه قال له انت مصطفى، فبالآخر أعطاه يعني وجهه لفاتن حمامة، وهو قال له في صديقي حابب يمثل، قالت له لا انت مصطفى. وهون شغلي كتير مهمة، نجلاء فتحي اجت تزور سيف ابو النجا بالاستوديو.
0: زوجها كان ولا بعد؟
1: كان بعد، كانت معجبة فيه
0: بعد.
1: بالضبط اللي صار هون وصرح فيه سيف ابو النجا مؤخرا، فاتن حمامة طردت نجلاء فتحي من الاستوديو.
0: ليش؟
1: ما عجبهاش انه جاي، هي فكرت انه جاي عشانها. فطلبت من الإدارة او من رمسيس نجيب، قالت له نجلاء فتحي لازم تمشي، وتم طرد نجلاء فتحي عمليا من الاستوديو حسب تصريح سيف ابو النجا اللي هو غير اسمه الى خالد ابو النجا. كان اخوه الصغير خالد ابو النجا
0: اللي صار بعدين،
1: اللي صار بعدين ممثل.
0: صح.
1: كل هون انه الاقتراح الاول كان انه يكون الفيلم موسيقي، فاتن حمامة رفضت، قالت للمخرج، قالت له لا أنا بعرف أغني ولا إلى علاقة بالموسيقى. واقترح عمليا المخرج حسين كمال إنه وجدي العربي اللي مثل دور ابنه بفيلم نهر الحب
0: يكون بالفيلم هذا، يكون بس رفضت هي.
1: هي رفضت، وبرأيي أنا معها حق، إنه قالت إنه إذا ظهوره قدامه راح يرجع الناس لفيلم نهر الحب، وبدعوا يفكروا بالفيلم وقديش كبرت وكذا. صح. فلما أزالته وجابت سيف أبو النجا يعني كان الناس ما ربطت،
0: اختيار موفق كان.
1: بالضبط. نذكر كمان شغلة أخيرة إنه أحمد مظهر مرض خلال تصوير الفيلم، فتم تحويل كتير مشاهد لصالح سيف أبو النجا اللي هو اسمه خالد أبو النجا بالفيلم، فعمليا دوره حجم دوره كبر يعني.
0: شو سبب الخلاف بين فاتن حمامة وحسين كمال؟
1: عمليا لأنه ما عجباش السيناريو، فيه دراما كتير حسب ما قالت، وهي بدها لايت يكون لايت كوميدي
0: خفيف أكتر،
1: خفيف. فهي عمليا اللي تولد كتابة السيناريو ما إحسان عبد القدوس. وحسين كمال اضطر يوافق، وكان هامه انه بالسي في تبعه انه يكون فيه فاتن حمامة.

0: إسا وصلنا لإيرادات الأفلام المصرية المعروضة هالأيامات في مصر. رقم واحد سيفن دوغز أحمد عز وكريم عبد العزيز 272 مليون جنيه.
1: رقم اثنين فيلم صقر وكناريا محمد إمام 112 مليون جنيه.
0: في المرتبة الثالثة خلي بالك من نفسك 74 مليون جنيه لياسمين عبد العزيز.
1: المرتبة الرابعة محمود الثاني أحمد غزي أكثر من 68 مليون جنيه.
0: الجواهرجي منى زكي محمد هنيدي 37 مليون جنيه بالمرتبة الخامسة.
1: المرتبة السادسة شمشون ودليلة أكثر من 36 مليون جنيه.
0: المرتبة السابعة الست لما يسرى 4 مليون جنيه.

0: يوم الأربعاء بدأ عرض أحدث أفلام أحمد حاتم ريد
1: فلاج.
0: فلاج
1: نسمع التقرير عن هالفيلم.
0: يلا
2: أفلام جديدة.
3: هل رح يواصل أحمد حاتم تحطيم الأرقام بفيلمه الجديد ريد فلاج؟ بلعب بالفيلم دور طيار بيواجه صراعات الحب والثقة مع زوجته مديرة الإعلانات اللي بتقدم دورها جميلة عوض، ومعهن شريف منير، نسرين أمين وانتصار. القصة دراما اجتماعية عن الراية الحمراء، هالمصطلح اللي بيستخدم للإشارة إلى العلامات التحذيرية غير الصحية، يعني بالعربي العلامات اللي بتقولك اهرب من العلاقة فورا. اللي بهمنا إسا لغة الأرقام. تعالوا نشوف إيرادات أفلام أحمد حاتم. فيلم عاشق حقق أكثر من 23 مليون جنيه، الغسالة 14 مليون، عروستي 12 مليون، قصر الباشا 13 مليون، الملحد 9 مليون، وحتى فيلمه الأخير اللي كان بطولة جماعية هو في إيه تخطت إيراداته 80 مليون جنيه.
1: شو رأيك نسمع ونتعرف على البرومو الرسمي لهالفيلم؟
4: الطيار هشام نبيل ابني الوحيد، طيار مهم جدا جدا.
5: بيفور تشيكن
6: كان تيكت بليس
7: ويت هولد ذات بوز هاندز اب هاي.
8: شايف الكواليتي،
9: شايف
10: حاسس باللي انا حاسس.

0: حاجة؟ أنا مراتك،
1: أنا مرتك واللي في بطن ابنك.
0: دي أسيم اتجوزنا عشان لو مش مصدقني.
2: مساء الخير يا عمي.
3: أهلا بعروستنا الحلوة.
1: ولا أنت كده هتبوظ سمعتي؟
4: مش كفاية متجوز اتنين؟
5: الزوجة التالتة هاجر علاء الجندي.
6: شومي شومي شومي.
5: الزوجة الرابعة فوقية شعبان متولي.
2: الله يكون في عونك.
4: اهربي بسرعة يا حبيبي.
1: سيبوا يا كلب. سيبوا يا أولاد.
4: بس اخلصي خالص.
2: بيتمشوا العيال برا البيت كم مرة في الشهر؟
7: بابا عنده يا دكتور؟
8: كورساكوف.
7: ده الزهايمر يا دكتور؟
8: لا ما قالش حاجة.
5: كارينا مرنة جدا لذيذة جدا.
8: حاجة راحة بيت أخويا اللي ياخدها غيرك يتفحى.
1: يعني
8: انت
1: بتجري ورا جوزي؟ هو انا متجوزة توم كروز؟
7: يلا روحي وانتي
1: لا بليز.
9: أغاني الأفلام نسمع أغنية الفيلم إسا، أغنية فيلم ريد فلاج.
10: حودة عيني على الحبيب.

0: شفت بقى ان دي مشكلتي لوحدي.
1: مش لوحدك، روح على بيتك.
2: أغنية من فيلم مصري اخترت أنا اليوم، أغنية بلاش الملامة لخالد سليم من فيلم سنة أولى نصب لأحمد عز نور خالد سليم ديال البحيري وحسن حسني
3: عام 2004.

0: استمر جاي حاجة جاي حاجة.
1: خلاص يا نادي، انا قررت انك انت هتعملي دورين، دور الطفلة ودور الشابة.
2: يعني يا جوجو لو كنت سمعت كلامي من الاول مش كنت ريحت نفسك؟ على كل حال انا جاي لك حالا عشان اصالحك، وادي العربون مقدما.
0: يا استاذ يا استاذ، لقيتها لك المعجزة، البنت اللي بتدور عليها.
1: هي فين؟
0: في الاستوديو.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
1: راديو مكان، الأخبار.
4: الثالثة في أورشليم القدس، طاب يومكم. في محمية تل دان بالجليل الأعلى تستمر أعمال إجلاء المتنزهين بسبب شبوب حريق ولم يبلغ عن إصابات. في كاترين بهضبة الجولان أصيب طفل عمره سنتان بجروح متوسطة إثر سقوطه عن علو مترين، وتم نقله جوا إلى مشفى رمبم للمعالجة. أفادت وكالة سانا السورية للأنباء بأن القوات الإسرائيلية جددت اليوم قصف أطراف بلدة بيتجن في ريف دمشق الغربي بقذائف المدفعية، وأضافت أنها أطلقت 7 قذائف دون ورود معلومات عن تسجيل خسائر بشرية. يشار إلى أن بيتجن تعرضت خلال اليومين الأخيرين أيضا لقصف مدفعي إسرائيلي وفقا لوسائل إعلام محلية. أكد الرئيس المصري السيسي لنظيره الإيراني بازشكيان وجوب وقف أي اعتداءات على الدول العربية حفاظا على مبادئ حسن الجوار. جاء هذا الموقف خلال اجتماعهما في نيودلهي على هامش أعمال قمة البريكس، وقال إن القاهرة تأمل في قيام طهران بكل الجهود الممكنة لوقف التصعيد. يبحث غدا قادة اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية التوصل إلى اتفاق يهدف للانفصال عن المملكة المتحدة. وذكرت صحيفة تيليغراف أنهم سيصدرون في العاصمة الويلزية كارديف بيانا للمطالبة بحق إجراء استفتاء على الاستقلال عن بريطانيا.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى حالة الطقس دون تغير يذكر حتى يوم الأربعاء المقبل. إلى هنا نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة في الرابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا. مكان.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
10: للموسيقى مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الرابعة في أورشليم القدس، طابت أوقاتكم بكل خير. قام اليوم جيش الدفاع في مدينة غزة بتصفية مخربين من منظومة الهندسة في حماس. وجاء في بيان عسكري أن محمود حسن أبو ندى وعبد الرحيم حور عكفا في الأونة الأخيرة على تطوير وسائل قتالية وتأهيل قدرة الحركة، إلى جانب دفع مخططات إرهابية قدما ضد القوات ومواطني إسرائيل، وتم القضاء عليهما لإزالة تهديد. حضرت الشرطة على عشرات السكان من مجد الكروم التظاهر ضد مجموعة فتيان من يهودا والسامرة بسبب إقامة تجمع سكاني في منطقة نفوذ القرية، ويخشى السكان أن ينطوي هذا التصرف على استفزاز، خاصة بعد إطلاق سياسيين من اليمين نداء لتهويد الجليل. وقال ضابط شرطة إن الفتية حضروا إلى المكان بسبب العيد. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي دخلت أطراف بلدة بيت جن بريف دمشق الغربية، ويأتي ذلك بعد استهداف القوات الإسرائيلية بسبع قذائف مدفعية أطراف البلدة ولم يبلغ عن إصابات. يبحث غدا قادة اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية التوصل إلى اتفاق يهدف للانفصال عن المملكة المتحدة، وذكرت صحيفة تيليغراف أنهم سيصدرون في العاصمة الويلزية كارديف بيانا للمطالبة بحق إجراء استفتاء على الاستقلال عن بريطانيا.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس 32، تل أفيف يافا 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 35، في إيلات 40 درجة. انتهت نشرة الأخبار، لقاؤنا القادم في الخامسة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
7: مكان في الجنوب. أسعد الله مساءكم. أسبوع على افتتاح العام الدراسي وإضراب في عدد من المدارس في قرى الفرعة كحلة وغيرها من المدارس في الجنوب بسبب عدم توفر الكهرباء والميزانيات. وزارة التربية والتعليم تتراجع عن قرارها تمويل سفر طلاب القرى غير المعترف بها. وفي ظل هذه الأوضاع، كيف يمكن النهوض بجهاز التربية والتعليم البدوي؟ سيكون لنا حديث مع الدكتور محمد الهيب، مدير عام سهم للامتياز ومدير دائرة التعليم البدوي سابقا. سنكون أيضا مع الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب في الجنوب، وأيضا معرض هنا ولدت وأنا من هنا. مكان في الجنوب، هذه المواضيع وأخرى سنتناولها هنا في راديو مكان حتى الساعة الخامسة. معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زيد. مكان في الجنوب، وزارة التربية والتعليم تتراجع عن حرمان طلاب القرى غير المعترف بها من السفريات. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا السيد محمد أبو قويدر، رئيس اللجنة المحلية لقرية الزرنوق. مساء الخير محمد.
8: مساء الخير لكم جميع المستمعين.
7: وزارة التربية والتعليم أخيرا استجابت لمطالبكم، كيف؟
8: نعم، بعد جهود مع المجلس القرى غير معترف بها وولياء الأمور وكذلك جمعية حقوق المواطن، بعد توجهنا للوزارة للمطالبة بإعادة السفريات، قامت بإعادة تلك السفريات لتلك القرى التي يدرس أبنائها في المدارس القرى المجاورة، والقرى هذه التي تم هدم بيوتها أعادت لهم السفريات، لكن بعد تدخل كما ذكرت من جميع حقوق المواطن والمجلس والأهالي. هذه قرية مثل في قرية أبو جرينات عند عائلة الغنامي الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى المدارس في القرى المجاورة، وكذلك في قرية تل عراد التي تم هدمها مؤخرا عند عائلة النباري، وقرية أبو جمدة وسر وقرى أخرى. هذه وسيلة سيئة جدا للوزارة من أجل الضغط على الطلاب أو استخدام الطلاب كأداة ضغط لأن يرحلوا من مكان بيوتهم. يعني الصراحة
7: محمد، نتحدث عن كم طالب وطالبة في هذه القرى الذين حرموا في بداية العام الدراسي من هذه السفريات في محاولة كما ذكرت أنت للضغط على ذويهم؟
8: نعم، هناك مئات الطلاب، يعني الصراحة ليس رقم قليل، لكنه مئات الطلاب الذين حرموا ومنعوا من هذه الحق الأساسي في هذه البلاد وهو حق التعليم. يعني مجبورة وزارة التربية والتعليم تقديم لهم المواصلات لأنها للأسف لم تقوم ببناء أو إنشاء مدارس في تلك القرى، فقامت بإيجاد بنقلهم بواسطة الحفلات إلى مناطق بعيدة. حتى هناك طلاب يسافرون أكثر من نص ساعة سفر صباحا من أجل الوصول إلى المدارس، وهذا
7: إلى أين ينقل هؤلاء محمد؟ إلى مدارس في القرى المعترف بها أم في مدارس أخرى قريبة أيضا من قراهم؟
8: نعم، إلى القرى المعترف بها، وفي بعض الحالات هناك قرى غير معترف بها يوجد بها مدارس يتم نقلهم بها. لكن الإشكالية هنا، يعني هذا فوق ما هدموا بيوتهم يعاقبونهم ويمنعون منهم الوصول إلى مقاعد الدراسة، ولم يبقى لهم بعد بيوتهم إلا المدارس للوصول إليها. يعني هذا المكان أكثر أمنا وأكثر طمأنينة،
7: ما في بديل آخر، يعني ما في بديل لهذه المدارس.
8: نعم، بعد يعني هدموا بيوتهم، يعني أنا أعتقد أنه عندما منعوا منهم المواصلات قاموا بهدم بيتهم مرة أخرى، يعني ظلم وتعدي. يعني يستخدمون الأولاد كأداة ضغط وذريعة لترحيل الناس الذين أصلا لم تبقى لهم بيوت ويسكنون في فوق ركام وفي خيام ووضعهم جدا سيء. للأسف هذا غير قانونية، ويعني وغير شرعية أصلا. يعني كيف
7: محمد تحدثوا كثيرا عن الأمن والأمان في هذه الحافلات التي تنقل الطلاب من بيوتهم المهدمة إلى المدارس، ونحن نتحدث عن طرق ترابية وأغلبها أيضا طرق وعرة وخطرة في الشتاء.
8: نعم، يعني الحافلات لا يخفى لأحد وضعها سيء جدا، لأن يعانون من هذه المعضلة الكثير، أن الناس عندنا تذمر من وضع الحافلات والطرقات التي غير معبدة وغير صالحة لسير السيارات، فما بالك بالحافلات، وخاصة نحن منقلين على فصل الشتاء. يعني الحافلات جدا منهارية ووضعها سيء، الناس عندها تذمر من هذا الوضع. على الدولة إيجاد حلول تلائم الطلاب، إيجاد إقامة مدارس في تلك القرى والمضارب. لا يمكن نقل الطلاب إلى أكثر من 20 كيلومتر بالسفريات، وهنالك كثير من الحافلات يعني وضعها الصيانة غير صالحة، وهناك في أشكاليات في كان من ناحية السلامة ومن ناحية الأمان. للأسف هناك تذمر، وللأسف كل عام نحن نشهد ونرى الكثير من الحوادث التي يتعرض لها الأطفال. يعني عندنا في مثال في قرية الزروق، يعني فقط بلطف من الله أنه لم تحصل أي حادثة أو عملية دهس بسبب الحافلات التي تنقل الطلاب، يعني جدا مكتظة وجدا غير قانونية ما يحدث فيها. وهذه الأمور يعني الدولة بدل ما توفر للناس والطلاب مدارس بالقرب من قرى، تقوم بنقلهم إلى قرى أخرى من أجل عدم المساعدة في تقديم الخدمات التعليمية في تلك القرى، وأيضا منع في المستقبل تقديم خدمات ومنعهم من الحصول على الاعتراف في هذه القرى.
7: محمد، هل تعتقد أن قضية المدارس والتعليم تستخدم كسيف على رقاب سكان هذه القرى غير المعترف بها، من أجل أن يرحل هؤلاء إلى قرى بطبيعة الحال لا يوجد حتى حل سكني للأزواج الشابة فيها؟
8: هذا الخشية وهذا توقعه. يعني الصراحة الدولة بدل ما كما ذكرت بدل ما تقوم تقدم خدمات لهذه القرى وتقوم بإقامة المدارس، تقوم باستخدام هذه المدارس بمنع الوصول الطلاب إليها، تقوم بمنع الوصول الطلاب وصول إليها. للأسف أنا هذا الخشية أنه أخشى أنه في المستقبل يقوم السلطات تقوم في القرى إغلاق المدارس وإجبار الناس على الرحيل. نحن نرى كيف الأحداث في قرية العراد عند عائلة النباري، يعني حاولت الناس تلجأ إلى المدارس لكن السلطات منعتهم من دخول المدارس، وهذا أيضا خشية. يعني حسب القانون الإسرائيلي في سنة 2000 كل طالب وشاب يستحق التعليم حسب كل القوانين، يمنع يكون التمييز بينهم وبين على بسبب الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي. مجبور السلطات والدولة تقدم خدمات تعليم إجباري، يعني هذا الأمور واضحة جدا. للأسف هذه يعني ما قامت به السلطات هو غير قانوني ومرفوض، وهدف معروف يعني
7: الزمكيت
8: والضغط على الأهالي من أجل الرحيل إلى القرى.
7: نعم، المهم في هذه المرحلة الأولاد الطلاب عادوا إلى مقاعد الدراسة.
8: نعم، مهم جدا أن الطلاب عادوا لمقاعد الدراسة في أماكن، يعني صحيح أنه في البيت غير أنهم عايشين على رقاب البيوت، يعيشون تحت أشجار وخيام، لكن المكان الآمن الوحيد الذي بقي لهم هو المقاعد الدراسة. ومن هنا يمكنهم ويعني من هنا يمكنهم النهوض وتغيير الوضع في هذه القرام. لكن الخشية أن تبقى هذه السياسة مسلطة على الناس، يعني أخشى أن السلطات بعد فترة من الزمن أن تقوم بهدم القرية وأيضا إغلاق المدرسة من أجل إجبار الناس.
7: نعم، واضح. الأستاذ نعم، تفضل باختصار. نعم،
8: يعني مع بداية العام الدراسي نتمنى سنة موفقة لجميع طلابنا وآمنة لكل طلابنا، وعلى السلطات كان في المجالس الإقليمية أو المحلية أن تقدم الخدمات بالتعاون مع وزارة التعليم، وتقدم الخدمات المستحقة لطلابنا وتلاميذنا.
7: شكرا لك سيد محمد أبو قويدر رئيس اللجنة المحلية لقرية الزرنوق، مساء الخير.
8: شكرا لكم.
0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
7: مكان في الجنوب، لازلنا في قضايا التربية والتعليم، أوضاع المدارس في القرى العربية في الجنوب هل تغير شيء ما والأوضاع الحالية؟ نرحب بالدكتور محمد الهيب، مدير عام سهم للامتياز وسابقا مدير دائرة المعارف البدوية. مساء الخير دكتور محمد.
9: مساء الأنوار لك ولكافة المستمعين.
7: عام بعد عام دكتور محمد، الأوضاع في الوسط البدوي في الجنوب لا تتغير بشكل جذري، عشرات المدارس في قرى غير معترف بها، نسبة التطوير هناك منخفضة، تسرب الأولاد النسب عالية، إلى متى دكتور؟
9: يعني هذا أمر مؤسف جدا. الوضع يتطلب تغيير الوضع من سيء إلى الأحسن ومن الأحسن إلى الممتاز، ولكن كما تصف حضرتك بأن الأوضاع متردية، نعم هناك ظروف بيئية يعني لا تعمل بالمقارنة بينها وبين باقية البلدات ذات الحقوق الواسعة في دولة إسرائيل كالبلدات اليهودية في عمر مثلا أو في ميتار أو في غيرها، ولكن يجب أن يكون تغيير جذري ونوعي بالمجتمع البدوي، لا سيما أن هناك الكثير الكثير اليوم من الأكاديميين من أبناء المجتمع البدوي. ولكن أنا أنظر، حينما أنظر إلى الوضع أنا أنظر إليه بمثلث، على الأقل مثلث مسؤولية، مثلث السلطة المحلية التي بدورها المسؤولية المباشرة على كل ما يتعلق بموضوع البناء والمشاريع العمرانية، وبما يتعلق بموضوع سفريات الطلاب ونقلهم من أماكن سكنهم إلى المؤسسات التربوية بحافلات ذات قيمة وليست بحافلات لا تساوي أحيانا قيمة المواشي عدم المؤاخذة.
7: نعم.
9: وهذا ما نراه اليوم، يعني وزارة التربية والتعليم لديها الميزانيات الهائلة بالنسبة لكل ما يتعلق بمشروع البناء، يعني هناك ميزانية كبيرة جدا هي ميزانية أجور المعلمين، والميزانية الأخرى الإضافية الهائلة في وزارة التربية والتعليم ولم تتقلص في السنة الأخيرة ولا في السنة السابقة هي ميزانية البناء والتطوير.
7: إذن أين المشكلة دكتور محمد؟ ما دامت يعني وزارة التربية والتعليم توفر هذه الميزانيات، أين المشكلة في كل ما يتعلق بالبناء؟ أنا لا أتحدث فقط دكتور محمد عن البناء في القرى غير المعترف بها، هذه مشكلة، لكن في القرى القائمة يعني نلاحظ مدارس فيها أكثر من 1000 طالب، في قرية هنالك أكثر من مدرسة فيها 1000 طالب، كيف يمكن أن يتم السيطرة على مثل هذا العدد، هذا الكم من الطلاب؟
9: أخي حسن، المسؤولية المباشرة هي مسؤولية السلطة المحلية أو البلديات في دولة إسرائيل، هكذا هي المنظومة تعمل. الوزارة ترصد الميزانيات، السلطات المحلية تقوم بعمليات ما يسمى المسح من قبل سنة وسنتين وتبني خطط 5 سنوات على الأقل إلى الأمام أو 10 سنوات أفضل إلى الأمام، مع التنبؤ ما هي نسبة الطلاب من حيث تزايد الولادة الطبيعية وغير ذلك من روضة الأطفال فصاعدا. إنما تفتقد هذه الخطط المرسومة بشكل علمي دقيق مبنية على إحصائيات، مبنية على رصد أراضي ومساحات كافية للبناء، يعني أنت تذهب إلى الوزارة، الوزارة تقول لك لدي الميزانيات ولكن أنت لست مؤهل من حيث وضعيتك، أنت لم تقم بالواجب الأساسي حتى تتلقى هذه الميزانيات. يعني هناك بلدات تتلقى ميزانيات بشكل جيد جدا لأن التنظيم بها ممتاز، هناك تنسيق كامل بين قسم الهندسة في البلدية، قسم التربية والتعليم في البلدية ورئاسة السلطة المحلية، ولكن هناك بلدات أخرى حدث ولا حرج، لا تنسيق ولا معرفة ولا شيء، ويقوم رئيس السلطة المحلية وكأنه هو المختار، يقوم يعني بإجراء اتصالات أو لقاء جلسات معينة مع المسؤولين، ولكن بدون خطط علمية، بدونها لا يمكن أن نقوم بتحسين الوضع، رغم أن مرة أخرى الميزانيات متوفرة، يجب أن نحسن استعمالها، نحسن استغلالها بالشكل الجيد. يعني أنا أنظر إلى بعض البلدات دون ذكر أسماء، قامت بالسنوات الأخيرة ببناء الكثير الكثير من روضات الأطفال بها، وهذا بفضل بشكل مباشر قسم الهندسة في تلك السلطات المحلية.
7: واضح.
9: سلطات أخرى حدث ولا حرج.
7: نعم واضح دكتور. يعني نتحدث عن كرفانات، أبنية مؤقتة، يعني كرفان على جنب كرفان تدخل على المدرسة وكأنها معسكر أو سجن من الكرفانات. يعني ألم يحن الوقت أن يكون هنالك رقابة من قبل وزارة التربية والتعليم التي هي تمول هذه المدارس، ربما تأخذ المبادرة لنفسها وهي تقوم ببناء المدارس ربما في حال عجز أي سلطة محلية في القيام بذلك؟
9: يعني هناك فصل تام بين وزارة التربية والتعليم أو أي وزارة أخرى كحكومة وبين السلطات المحلية لها منظومة أخرى وهي المسؤولة عن تنفيذ وتفعيل هذه المؤسسات. ولكن مرة أخرى يعني أنا حينما كنت في وظيفتي كان هناك حوالي 15 مركز إيواء لكافة القرى غير المعترف بها، هناك مؤسسات تربوية بها مجمعات تربوية، ولكن لماذا لم يزداد هذا العدد؟ والحكومة رغم عنصرية بعض الوزراء هناك، ولكن وزير التربية والتعليم أنا على يقين وعلى معرفة بأنه لديه الاستعداد الكامل لاستماع لأي رئيس سلطة محلية أو مجموعة رؤساء سلطات محلية أو مديري أقسام التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرة لواء الجنوب السيدة ميري نابون، والتي هي تعرف جيدا الوزارة في القدس وتعرف جيدا الوزارة في لواء الجنوب وتعرف جيدا الآن مؤسسات التربية والتعليم في الجنوب. بالتنسيق المشترك وبناء خطة مشتركة الوزارة لن تقول لا لأي مشروع تربوي يجيد ويحسن الوضع التربوي، ولكن هذه مرة أخرى مسؤوليتنا نحن.
7: نعم لكن دكتور، نعم دكتور، ماذا بالنسبة للقرى التي لا توجد فيها مجالس محلية؟ يعني حال نصف المجتمع البدوي في النقب الذي لا يوجد له، غير موجود في إطار مجلس محلي، وماذا بالنسبة لهؤلاء؟ يعني
9: هؤلاء يتبعون إلى مجلسي القسوم وواحة الصحراء حسب قرار حكومي. يعني كل ميزانيات هذه القرى غير المعترف بها والمعترف بها داخل خط بئر السبع عراد وخط بئر السبع ديمونة تقع تحت مسؤولية هذين المجلسين الإقليميين. وهنا يجب أيضا أن يكون تعاون مباشر بين رئيس السلطة المحلية ولجان البلدات في هذه البلدات غير المعترف بها والمعترف بها.
7: نعم.
9: وبناء كل ما يمكن رسمه. يعني نحن نقر بأن الوزارة لا يمكن أن تقوم ببناء مؤسسات ثابتة في القرى غير المعترف بها، ولكن يمكن تحسين الوضع. اليوم هناك كرفانات ولكن ليست الكرفانات التي نتحدث عنها سابقا، هناك اليوم مباني جميلة جدا هي غير ثابتة ويمكن بها مراحيض، بها مطابخ، بها بيئة تربوية جيدة، ولكن مرة أخرى يجب أن نتعلم كيف تؤكل الكتف. إن لم نتعلم ذلك فذلك تلك الطامة الكبرى.
7: دكتور محمد انتبه، نحن نتحدث عن طاولة وكرسي ومبنى وغرف ولم نتحدث عن الجوهر، جوهر التعليم. كيف يمكن أن ننهض بالتعليم في الوسط البدوي في الجنوب في ظل هذه الظروف؟
9: هذه ربما تكون أيضا طامة أخرى، هذه مسؤولية مباشرة لمدير المدارس، للمفتشين، لمعلمي المدارس. يعني حينما قبل سنين طويلة كان نسبة المعلمين البدو من الجنوب حوالي 30% والآخرين من بقية المجتمع العربي في إسرائيل. اليوم تغيرت هذه المنظومة وهذه النسبة زادت اليوم إلى أكثر من 70% من معلمين النقب هم من معلمين أبناء المجتمع البدوي في الجنوب والآخرين هم من الشمال. بمعنى أين مسؤوليتي أنا ابن النقب، ابن هذه الأرض، نعم، ابن هذه البلاد، ابن هذا المجتمع؟ حينما صارعت وكافحت لأتعلم وأعود إلى بلدي وأقول لماذا يعلم ذلك من تلك البلدة البعيدة وأنا لا أعلم، تفضل أخذت هذا المنصب، لماذا لا تقوم بمنصبك بوظيفتك بأمانة وبصدق وبرسالة تربوية؟ يعني أنا أرى بعض المدارس اليوم، يعني ليس بكثرة ولكن أراها ببعض المدارس، أخي حسن حدث ولا حرج، معلمين ليسوا أكفاء، أنهوا دراساتهم في كليات معينة أيضا لا أريد أن أذكر أسماءها، ولكن كليات لا هي تعطي من ناحية رسمية شهادة، ولكن قيمة هذه الشهادة وقيمة شهادة صف عشر ربما قيمة صف شهادة صف العاشر أفضل وأحسن، وهؤلاء يأتون ليعلمون طلابنا. نعم. أين مسؤولية مدير المدرسة؟ أين مراكز تطوير المعلمين؟ أين مسؤولية التفتيش؟ أين مسؤولية المدير بشكل مباشر؟ أنا أرى بمسؤولية المدير وخاصة مع الصلاحيات الكبرى التي سلمته إياها وزارة التربية والتعليم هي مسؤوليتك الكبرى. الميزانيات لديك، المعلمين أنت مسؤول عنهم، لا يعجبك هذا المعلم بعد سنة بإمكانك تقديم تقرير مفصل عنه وإقالته وتعيين معلم آخر. اليوم لدينا كفاءات بكافة المجالات.
7: مؤسف جدا دكتور محمد، هذه صورة قاتمة جدا للغاية. أشكرك دكتور محمد الهيب، مدير عام سهم للامتياز وسابقا مدير دائرة المعارف البدوية، شكرا جزيلا، مساء الخير.
9: شكرا لك وسنة طيبة ومباركة وموفقة لكافة معلمينا وطلابنا في الجنوب.
0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
7: مكان في الجنوب، تتميز الأمراض الوراثية لدى المواطنين البدو بارتفاع معدلات انتشارها مقارنة بمجتمعات أخرى، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العزلة الاجتماعية والقبائلية الطويلة سابقا، إضافة إلى النسب العالية لزواج الأقارب خاصة بين أبناء العمومة من الدرجة الأولى والثانية. هذا النمط الاجتماعي يزيد من فرص التقاء الجينات المتنحية الحاملة للأمراض. للحديث عن الموضوع تنضم إلينا الدكتورة رسمية أبو ربيعة، مركزة الأمراض الوراثية في كلاليت الصحة الشاملة لواء الجنوب. مساء الخير دكتورة رسمية.
10: هلا أخي حسن، مساء الورد، حيا الله.
7: رسمية، مقارنة بسنوات ماضية هل نحن في انخفاض أو في ارتفاع للأمراض الوراثية لدى المجتمع البدوي؟
10: المضبوط، في احنا مش في انخفاض مع الأسف الشديد، ولكن الاشي ثابت ولا في ارتفاع معين. يعني انا حكيت عن زواج الأقارب، احنا قلنا 10 سنين على الأقل واقفين على نفس النسبة بين 40-45% نسبة زواج الأقارب. واحنا من قيس الموضوع تبع الامراض الوراثيه هو في وفاه الاطفال تموتات نكوت لحد جيل ثاني حسب نعم. وزاره الصحه. فاحنا كمان لنا كم سنه واقفين على نفس الشيء اللي عندنا في الوسط البدوي، في المجتمع البدوي عندنا 11 وفاه لألف ولاده طبيعيه.
7: رغم حملات التوعيه الرسميه التي تقومون بها،
10: رغم حملات التوعية اللي احنا بنعملها، وفي اجتهاد كتير كمان في السنة الأخيرة احنا ورابطة الأطباء البدو في النقب نعمل حملات توعية على كل الصعد، احنا بعدنا في نفس الوضع. بتعرف الموضوع بتعلق بعدة أشياء، حملات التوعية لازم نكثفها، هي في الجدال عليها، بس في كمان عوامل ثانية اللي احنا ما لنا سيطرة عليها، العادات والتقاليد والعنيان تبع انه الناس البنوت تبعتهم أو النقشوت تبعتهم للعيادة يجوا يعملوا قربهم للعيادة أو يجوا للدكاترة أو للممرضات يكون قريب عليهم، والفحص يكون قريب عليهم يعملوا. والعامل الثالث والأهم اللي هو آخر بحث عملناه هو نسبة المعرفة. قد ما إحنا بنعمل حملات توعية ما زال في عنا نقص في الوعي وفي المعرفة بجانب الشباب والشابات والأهل كمان في الوسط البدوي. والبحث هذا أثبت أنه معرفة الشخصية للإنسان لوضعه الصحي هي أكبر مؤثر على قراراته بالنسبة للزواج وبالنسبة للأطفال في المستقبل.
7: لليوم يعني في إصرار على اتباع العادة القديمة، زواج الأقارب، بنت العم بنت الخال لها اليوم موجود الظاهرة، يعني ما انخفضت نسبها؟
10: لا ما انخفضنا، الظاهرة موجودة. أنا ما بقول إنه بكل المناطق في الجنوب، أما بيجوا شوي شوي في اختلاط ويطلعوا لبرا، أنت بتعرف نعم. في الوسط البدوي يجوزوا برية العيل وهيك إشي، بس بعدنا في نفس النسبة. تنساش إنه إحنا أنا بشرت الموضوع هذا من 2005، بال2005 كان على 60% نعم. زواج الأقارب، إحنا اليوم 40-45% اللي تعد من النسب العليا في المجتمعات نعم. العربية
7: اليوم
10: داخل
7: اليوم
10: البلاد وبرية البلاد
7: نعم. رسمية اليوم بنشوف أنه نسبة الطلاب اللي يعانون يعني لديهم يعني موجودين في صفوف مثلا تعليم خاص وغيره النسبة يعني ترتفع في كل صف يعني في هنالك ما بين 7 إلى 10 طلاب في كل صف وهذه نسبة عالية جدا تؤثر أيضا على الوضع التعليمي في المدارس وكل ولد من هالنوع يحتاج إلى مرافقة إلى مساعدة
10: مضبوط اللي بتحكيه مضبوط إحنا جهدنا صابينه على الإعاقات الوراثية اللي هي في أول سنة لما يخلق الطفل على تمطاط النقود أو وفاة الأطفال بس في كمان نسبة معينة اللي إحنا كمان لازم نعالجها ونطرحها في المجتمع البدوي اللي هي للأطفال اللي عندهن إعاقات من نوع آخر اللي هن بعيشوا معها اللي هن مثلاً رخاوة في العضلات أو إعاقات في المخ أو في الشكل الجسماني اللي هن بيكونوا في التعليم الخاص أو اللي بيسموه الحنوخ الميوحاد والنسبة بالدولة مثلاً 11% على حسب لجنة الإحصاء اللي في الدولة اللي شكا مركزية الستاتستيكا وعند العرب 10% على العرب بشكل عام في الدولة في الوسط البدوي ما في عنا نسبة دقيقة اللي نحكيها لأنه بالرغم أنك بتشوف كثير لحديث اليوم ما في التور أو إفحون تشخيص للحالات 100% حتى في هذا الوضع تنساش أن احنا 40% من البدو عايشين برية القرى
7: رسمية
10: والخدمات صعبة تصل لهم
7: رسمية مثلا ما في فحوصات اللي ممكن تشخص قبل الولادة أنه الولد عنده إعاهة عنده مرض معين أو إلى أزواج الشاب نفس نوعية الدم فصيل الدم ما في سبب يعني الواحد يعمل هذا الفحص في مجتمعات مثلا في الضفة الغربية في الأردن تعمل مثل هيك فحوصات لتشخيص أنه إذا كان الزواج ملائم أم غير ملائم قبل الزواج
10: نعم طبعا في فحوصات والإشي المليح اللي صار من شهر 10 لـ 24 أنه وزارة الصحة تفحص اليوم كل المواطنين في دولة إسرائيل نفس الفحص وفحص كبير فحص عن جد كبير في الدول العربية مش موجود هيك إشي اليوم إحنا بنفحص حوالي 600 طفرة جينية أو موتاتسيا بيسموها لحوالي 300 مرض وراثي اللي موجود عند المواطنين في الدولة أول إشي التفكير هذا صحيح لأنه بطل في إشي استجمة زي ما بقوله أنت تعمل فحص وأنا ما عملش فحص وأنت صحي أكثر منه وأنا ما عنديش مرض وأنت عندك مرض هذا الإشي مش موجود لأنه بشكل عام إحنا كلياتنا حاملين لمرض وراثي مش مهم من وين ما نكون والفحص هو عام للكل يهود وعرب وشمال وجنوب وبدو ودروز ومسيحي كلياتنا فهذا إشي مليح وكمان إنه فات في سلة الخدمات يعني ما بدفعوا عليه فهذا إشي بيقدم الموضوع بشكل جدا مليح في هذا وبنطي إمكانية إن يكتشفوا ويعرفوا قبل الحمل لأن إحنا بنعمل هذا الفحص للزوج للبنت والشاب مش لواحد لحاله قبل الحمل يعرفوا إذا في مشكلة وطبعا يأخذوا الاستشارة الوراثية اللازمة علشان يعملوا علاج إن يجيبوا طفل
7: في تجاوب رسمية لهذا الفحص لهذا الطلب من قبلكم
10: أنا مركزة الموضوع في الجنوب وبقول لك في تجاوب بس بعدنا لليوم ما وصلنا نقول 50% من المجتمع وصلنا له الـ50% الثاني أنا ما بقول إنه عدم تجاوب لأنه مش مزبوط أنا بقول إنه إحنا لازم نجتهد أكثر نعمل أكثر على التوعية ونقدم الخدمات الصحية لكل المواطنين
7: نعم
10: لكل المواطنين حتى اللي ساكنين برا اللي ساكنين برا صعب عليهم الاميات والبنات والشباب يدوروا عيادة قريبة ويعملوا هذا الفحص وكمان في جزء من العيادات فيش فيها هذا الخدمات
7: نعم كيف تقابل يعني عندما يعني ربما تدعون السكان الى اتخاذ اجراءات الحذر والحيطة من زواج الاقارب كيف تقابل مثل هذه النصائح ولا يعني العقلية القديمة والتقليدية هي اللي السائد اليوم
10: صعب أول شيء إنك تيجي تحارب إشي من هالزي له عشرات السنين أو ميات السنين صعب ووزارة الصحة لما قررت إنه تعمل فحص شامل هو كان واحد من الحلول اللي نواجه القصة تبعت العادات والتقاليد وزواج الأقارب صعب اليوم تقنع بالموضوع انه بعده بكون احسن. وهنا في تاثير كبير كمان في البحث اللي عملناه الاخراني، وجدنا انه في تاثير كبير للناس الواعيين او القياديين في المجتمع ورجال الدين، لانه الناس قد ما يعملوا فحوصات العامل الديني بالاخر بأثر. يعني نعم. أنا ضميري باتخاذ القرار بدي يكون مدعوم بالعامل الديني.
7: نعم.
10: رجال الدين لهم موقف قوي جدا إن ينشروا هاي الأشياء.
7: واضح. رسميا نصيحتك يعني ب 20 ثانية 30 ثانية نصيحتك، وبهذا ننهي اللقاء، نصيحتك للأزواج الشابة المقبلين على الزواج.
10: نصيحتي هي إحنا أخذنا هدية كثير ممتازة من وزارة الصحة، نعمل الفحص الشامل والكامل والوسيع، نيجي نعمله وناخذ النتيجة بجدية ونستشير الناس المختصين ونقرر على حياتنا علشان نبني عائلة سعيدة وأولاد صحيين ونكون مجتمع من الصيح كما بقوله، مجتمع اللي هو بنصر على كل الصعوبات.
7: شكرا جزيلا لك الدكتورة رسمية أبو ربيعة، مركزة الأمراض الوراثية في كلالية الصحة الشاملة لواء الجنوب. شكرا جزيلا، مساء الخير.
10: شكرا لك، يعطيكم العافية. شكرا.
11: الآن في

0: انه احنا كعرب في الدولة اقلية، ولازم نتعامل على هذا المنطق انه احنا اقلية. اليوم احنا كنا ودنا اليمين ينزل عن الحكم، ما بيصير كل يوم يسرح رئيس قائمة او عضو كنيسة او شيء، نروح بيبي على الدار، نروح سموتريش، نروح انا شدك فيه، انت اشتغل على الجمهور، انت لازم تسحب من تبعين اليمين وتحط عندك، مش تحرض اليمين علينا. التصريحات هذه الخطيرة، التصريحات هذه الغير مسؤولة بتحرض اليمين علينا اكثر. اليوم اكثر اليمين ماسكين المكاتب في الجنوب، في كل الدولة ماسكين المكاتب الحكومية. انت كلامك هذا تحريض، احنا بدنا نسوي تعايش بين مواطنين الدولة، وودنا نشتغل سياسة، نجند معنا يمين، نجند يسار، نجند كل انسان عنده ذرة انسانية اللي يخدم قضيانا. احنا في ازمة، مشان يخدم قضيانا يوقف هدم البيوت، يوقف السياسات الظالمة، مش نخوف الناس يقول لك بكرة ودهم ياخذوا الحكومة وياخذوا ويسووا. لا، أنا في اعتقادي أنه في خطأ هنا، خطأ استراتيجي التحريض على اليمين في هذه الظروف، لأنه أنت بتعرف أنت بتحرض الناس، حتى إذا في ناس ودي يمشي من عند بيبي بيرجع لبيبي وبيجيب معه ناس لبيبي، ويمكن يأخذ من اليسار يحط عند بيبي.
1: نعم، يعني بماذا تنصح هؤلاء؟ التركيز على الناخب العربي أن يخرج إلى صناديق الاقتراع ويعني يتركوا كل هذه التهديدات بإزالة هذا الرئيس أو ذاك الوزير؟
0: أنا باعتقادي أنه أفضل طريقة أنهم يشتغلوا على الناخب العربي، أن الإنسان يطلع للتصويت، خلي الناس تطلع، أهم شيء تطلع الناس للتصويت، ويتركوا للإنسان ضميره وين يصوت، وكل إنسان عنده برنامج يطرح برنامجه، لا يقعد يسب ولا يشتم ولا يتهجم على غيره. خلينا ماشيين في طريق ديمقراطي، طريق سياسي، طريق انتخابي، والناس من أنفسهم حيصوتوا للأحزاب اللي بيشوفوا أنها بتتلائم مع مصالحهم.
1: وفي حراك هاي الأيام، يعني أنت لك علاقاتك في منطقة الجنوب وتتحرك بين قرية وقرية، هل هنالك تشهد أن هنالك يعني الجمهور يستيقظ للمشاركة في الانتخابات؟
0: والله الجمهور يائس، وما في حراك، ما في حراك. اللي بيقول لك في حراك كلام فاضي، الحراك بيشوفه على الفيس وعلى شبكات التواصل تصريحات، لكن حراك حلقات بيتية، زيارات للناس، مقعد مع الناس ما فيه. وللأسف الشديد عندنا سواء القيادات، أعضاء الكنيسة، رؤساء الأحزاب، كل إنسان مش معه بيسوي معه عداوة، علما أنه في ناس عندهم آراء سياسية وعندهم أفكار سياسية لدحر اليمين وتغيير الواقع. والله إحنا الواقع مرير. أنا شخصي أنا بدعم اليسار بكل قوة، لأن بعرف أنه التغيير لن يأتي إلا عن طريق اليسار، وتشكيل حكومة يسارية معتدلة اللي زي ما تقول تلبي مطالبنا وتحل مشاكلنا وتنتهي كل قضايانا اللي قضايا الهدم والأمور الثانية.
1: نعم، يعني اللي يستشف من كلامك يوسف أنه ما في زيارات لأعضاء الكنيسة، ما يلتقوا بنشطة بسكان يعني يدعوهم إلى الهرولة إلى صناديق الاقتراع في 27 من أكتوبر القادم؟
0: أخي العزيز، حتى زياراتهم، الزيارات اللي بيقوموا فيها أعضاء الكنيسة، بيقوموا زيارات، واحد بيزور يعني زي واحد بيسوي زيارة على أبوه، طيب أنت أبوك معك، يعني زياراتهم عمين بيزور، بيزور الناس اللي تابعين للأحزاب اللي محروقين معهم، بس هاي الزيارات. والله أنت لازم تفتح أفق جديد، تدور زيارات، تشوف مجتمعات. إحنا في عندنا ناس ما بتصوت، أول شيء عندنا كمان الطاقم النسائي ما بيصوت، معظم النساء في النقب ما بتمشي على الصناديق بالمرة، وهذا غلط. بس أنت ودك تمشي تفهم الجمهور، تفهم الناس، تقعد مع الناس تشرح. وللأسف الشديد قبل فترة كانت الأخت السامية في زيارة للجنوب، وكانت في تحفظات عند بعض الناس، وحتى الأحزاب ساهمت في هذا الكلام كونها امرأة ما تقود ما تسوي، هم هو كله فيلم هذا. والله النسوان بيقود، إسرائيل كل اللي قيداتها نسوان.
1: نعم، ما المشكلة في أن تشارك؟ يعني أكثر من يعاني أو يعانينا من الوضع القائم في منطقة النقب هن نساء الأمهات، عندما تهدم البيوت والأطفال يعودون إلى بيوتهم إلى المهدومة، أكثر شخص يعاني في العائلة هي المرأة.
0: المرأة أنا معاك في الكلام، ولكن احنا في ناس سياسيين بيلعب على الوتر هذا، ما بعرف هو قلة فهم أو هي زي ما تقول لآمة فيه، بيلعب على الوتر هذا. والله هي المرأة هي الأم وهي الأخت وهي المشاركة، والمرأة هي أساس البيت، وهي اللي بتعاني، وهي اللي بتطلع الفجر بتشتغل في الخضرة، وهي اللي بتقوم في أولادها، وهي اللي متبهدة، وهي اللي بتنحبس. احنا قبل كم سنة في بنت يمكن عمرها 10 سنين أخذوها على السجن لما يجوا يهدوا بيتها بحجة انها معها سكين وهي كانت بتفرم بندورة. يعني المرأة لازم تشارك.

0: ولازم تتوعى على المشاركة السياسية وتتوعى كيف تجيب حقوقها وكيف تدافع عن بيتها وكيف تناضل من أجل البقاء والصمود.
1: يوسف، كل ما يحدث لدى المواطنين العرب في النقب في القرى العربية البدوية، كل هذا هذه المعاناة التي نشهدها يوما بعد يوم، يعني أكثر من نصف هؤلاء السكان بدون كهرباء بدون مياه ويعيشون في يعني في براكيات وبيوت مصنوعة من الزنك، كل هذه العوامل يعني لا يعني تشجع هؤلاء إلى الخروج بالآلاف إلى الانتخابات ربما للحصول على أمل أكبر في أن تتحسن أوضاعهم؟
0: أخي العزيز، أكون صريح معك، الناس فاقدين الأمل، لأنه إحنا دائما العرب موجودين في المعارضة، المعارضة ما بتسوي شيء، دائما في المعارضة. أنت بتعيش في دولة، في دولة لازم تكون مشارك في حكومة، إذا ما بتكون مشارك في حكومة ما بتجيب شيء، ومش كل مشاركة تشارك في حكومة ويكون عندك يعني رؤية سياسية. يكون
1: يعني حل المواطنين البدو هو سياسي بحت.
0: قضية البدو طبعا سياسية، قضيتنا سياسية، مش قضية انه بدنا ناكل ونشرب بس، القضية سياسية، هدم البيوت سياسي، كل امورنا اليوم سياسية، الكهرباء سياسة، عدم الاعتراف بقرانا سياسة، التضييق علينا سياسات، احنا عندنا منطقة عندنا في بير هداج على فكرة منطقة عسكرية مغلقة، بعد المغرب الناس ما بيقدروا يطلعوا من البيوت برا، يعني في منطقة ما بيقدروا يطلعوها، وهذا اجرام وظلم وتجني علينا كمواطنين. أنا في اعتقادي بقول إنه الأحزاب العربية لازم تغير نظرتها وتغير فكرها وتشترك في الحكومة القادمة، ضروري جدا إذا بتكون حكومة يسار يشاركوا فيها مشاركة فعالة من أجل إنقاذ الجماهير، من أجل رفع الظلم على الناس. يؤسفني إنه في ناس من هالحين قبل الانتخابات بيقول أنا ما يمكن ما أشارك في الحكومة أو ما ودي أدعم من بعيد. لا يا عمي، إحنا في قضايا مهمة، قضايا مهمة، إحنا في قضايا حارقة بالنسبة لنا لازم تدعمها ولازم تشارك في الحكومة، مش محبة في الحكومة غصبا عنك، لأن إحنا متضايقين ومتبهدلين. الناس عندنا هاي، عندنا عرب السر، الناس مجردين والله، يوم يوم نمرق عليهم والله، وضعهم بحزن يا زلمة، حوالي 400 بيت انهدن عندنا ولا حد.
1: لكن كل هذا لا يمكن أن يشجع هؤلاء إلى يكون يعني بمثابة حافز لهؤلاء للمشاركة في الانتخابات؟
0: أخي العزيز، أكون صريح معك وصادق، اليوم إحنا في فجوة بين القيادة وبين الناس. يا أخي القيادة مش أسمع مني، القيادة عندما يكون القائد المقائد الناس عنده كاريزما سياسية وعنده حضور سياسي وعنده جرأة سياسية بيحرك كل الشارع وبيحرك كل الدنيا وبيجيب إنجازات. أنا شفت عندنا ناس اليوم قبل البارح واحد بيحكي لي قال لي أنا زي حمد عمار ما شفت عندنا عضو كنيسة، وصور هذا درز الزلمة. يعني في مواقف سياسية الإنسان بيعرف كيف يطرح. احنا عندنا كل الوقت في الكنيسة اللي بيطلع يا معايير على الكنيسة يا مش بيضيع الجلسة، هو يتطوش، هو قتليف وهو بن كبير وهو هذاك، شدنا في الطوشات هذا الفاضية ما بتجيب لنا، هذه الطوشات بتحرض اليمين علينا أكثر. احنا ودنا حل، وللأسف قبل فترة يعني بن كبير اجى على منطقه، الناس السياسيين القياده الموجوده بتقول للناس لا تقعدوا معه، يا زلمه خليه هذا وزير، اقعد معاه، حط طلباتك على الطاوله.
1: نعم،
0: ليش تقول للناس امشوا؟ هذا وزير غصب عني وعنك موجود.
1: واضح،
0: عنصري مش عنصري، هذا وزير، اقعد معاه، حط طلبات على الطاوله، حط قضايا الناس على الطاوله، ما بيصير. اما القياده عندنا لا، اشرد عن هذا، يعني في قياده بيقول للناس لا تقعدوا اشردوا، فضيحه والله.
1: نعم، واضح. يوسف الزيادين، رئيس اللجنة المحلية لقرية واد النعم، نشكر لك هذا الحديث، شكرا جزيلا، مساء الخير.
0: تحياتي يا أخوي، تحياتي يا سعد، حياك الله.
2: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب إلى معرض هنا ولت، وأنا من هنا الذي أقيم في مدينة راهط. نرحب بالسيدة لميس شحوت، منظمة معارض وباحثة في الفنون. مساء الخير لميس.
3: أهلا، كيف الحال؟
1: أهلا، حدثينا عن هذا المعرض وما معناه.
3: هون في معرض هنا ولت، هون إحنا عنوان هذا المعرض 21 فنان مثلوا بأعمالهم حكاية ترتبط بفكرة انتماء للمكان اللي هن ولدوا فيه، وكل واحد من الفنانين بضيف على عمله دلالة وتأويل مختلف عن الآخر. يعني ممكن يكون في أعمال الفنانين اللي هن ربطوا بين الإنسان والمكان والطبيعة، وممكن كمان في قضايا تانية تناولوها الفنانين اللي بيمثلوا وبيعبروا عن قضايا الواقع الراهن والسياسي، مثل مثلا سياسة هدم البيوت أو سياسة الاستعمار ككل بالشرق الأوسط. هون يعني كل فنان بيعبر عن انتمائه للمكان اللي ولد فيه حسب كيف مشاعره، حسب الإيحاءات اللي بتحيطه. كمان ممكن في بأعمال فنانين اللي هي شخصيات بورتريهات اللي هي بتكون محور رئيسي لسرد حكايات بقدمها الفنانون. ممكن يكون هنا في فنانين مثلوا بورتريهات لكبار السن اللي هم بيقيموا صلة وثيقة بالمكان. يعني هون كمان يعني بالنسبة للعلاقة بالعادات والتقاليد. وكمان منشوف انه في جيل صاعد، يعني بورتريهات لجيل شباب اللي بيمثل التجديد.
1: نعم.
3: وهون بيكون العلاقة بيناتهم بين البورتريهات اللي هي بتوصف شخصيات ذات تراث وذات حفاظ على تقاليد، وكمان بالنسبة للبورتريهات الشباب كمان مش انه ينفصلوا فصل تام، انه العلاقة بين الجيلين
1: تبقى، العلاقة تبقى في في صور من هذه المعارض او من هذا المعرض التي تربط ما بين الفترتين او توثق الفترة السابقة. لميس،
3: ممكن في عمل اللي هو صورة جدي اللي هي بتطلع على المكان على الباب، ممكن هي في منظر طبيعي بريت البيت، تطلع على البيت وبجانبها الحفيدة، وكمان بتمثل في اللباس يعني بالملابس، انه الجد بتكون لابسة لباس تراثي، وطبعا بيكون فيه التطريز خاصة التطريز الفلسطيني. والجيل الجديد هي الطفلة او الحفيدة بتكون مثلا في تمثيل زي اللي هو عصري، ممكن نشوف يعني عليه رمز لتطريز بيكون قليل مش زي كيف الجيل اللي
1: أقل. نعم
3: أقل.
1: كيف يعني في رواد لهذا المعرض؟ كيف يعني قوبل هذا المعرض؟ في رواد، في زوار، وكيف كانت انطباعاتهم؟
3: هو المعرض الافتتاح يوم الاثنين إن شاء الله، كمان كم يوم، 14/9.
1: نعم، لكن قبل ذلك يعني أعددتم لهذا المعرض في معارض سابقة ومن خلال منشورات كثيرة وعديدة.
3: طبعا في هذا المعرض الرابع في جاليري الفنون رهط، اللي هو مركز اللي بشجع البرامج الثقافية والفنانين وفنانين المكان خصوصا، وربطهم مع فنانين من كل أنحاء البلاد وكمان مع فنانين بالخارج. يعني كان في كمان معارض اللي هي شملت فنانين محليين وفنانين من جميع من البلاد من الشمال للجنوب.
1: كيف يمكن، إذا عدنا إلى الواقع، كيف يمكن الربط ما بين الفترة السابقة وما يعيشه السكان العرب اليوم على أراضيهم؟
3: عن طريق البرامج الثقافية والفن. إيمان مني أنا بآمن إنه الفن هي لغة عالمية وهي بتقرب بين الناس. يعني لغة عالمية زي كيف الموسيقى، النوتات الموسيقية نفس الإشي الفن، الفنون.
1: نعم. وبالنسبة للتطريز الفلسطيني والرسم الزيتي أيضا سيكون لها دور في هذا المعرض.
3: في دور، هذا كيف حكينا انه بتمثل بالازياء اللي بتكون داخل اللوحات، او ممكن رمز معين، مش شرط انه يكون كله لباس. كمان بتطرقوا لعلاقة المكان بكرم الضيافة، اللي هي بالتقاليد مثلا، بالادوات اللي كانوا يستعملوها كمان موجودة. يعني في تمثيل هنا، في عمل منحوت من النحت، في أعمال كمان رسم، ومنلاقي ضدخ بقلب اللوحة.
1: نعم.
3: رسومات لأدوات اللي كانوا يستعملوها أجدادنا وأهلينا، اللي هي ممثلة واستمرارية للمستقبل.
1: لميس، يعني عادة الكثير من الفنانين الذين نتحدث معهم يقومون بهذه الفعاليات يعني من أموالهم الخاصة، هل تحظون بشكل أو بآخر بدعم من مؤسسات من جمعيات لتنفيذ مثل هذه المشاريع الثقافية المهمة؟
3: طبعا الفنانين في إلهم دعم من الجارية نفسها في رهط، في نعم. هناك الدعم يعني بدعوا الفنانين كمان هنا بالنسبة ل نعرض أعمالهم، نشوف أعمالهم، في نعمل لقاءات معاهم، الدعم موجود دايما.
1: بركت جهودكو لميس شحوت منظمة معارض، أردت أن تقولي شيئا ما؟
3: هون كمان أنا بدوري
1: نعم لكن باختصار تفضلي.
3: كفنانة وقيمة معارض وباحث فنية، يعني من الثلاث اتجاهات بنحتوي الأعمال الفنية ونحتوي الفنانين. كمان بحب أنوه أنه التطريز الفلسطيني اللي هو يعني بتمثل بالتراث، التراث.
1: نعم.
3: وبحب أقول أنه كمان أنا افتتحت معرضي بجاليري بيت البير في يافا اللي هو عن تفكيك التطريز كمان يعني هون، ومستمر المعرض لآخر شهر 9.
1: نعم واضح.
3: وهنا الفنان يعني منحيته من الثلاث اتجاهات، كفن وكمرافقة بتنظيم المعرض وكتاريخ الفنون كمان، كيف الدعم يعني. نعم. بالثلاث اتجاهات
1: واضح. لميس شحوذ منظمة معارض وباحثة في الفنون، شكرا جزيلا لك، مساء الخير.
3: شكرا لكم، أهلا.
1: وبهذا الحديث عن معرض هنا ولدتو نأتي إلى ختام برنامج مكان في الجنوب. كانت معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، كان معكم وراء الميكروفون حسن أبو زايد. لقاؤنا القادم هنا في راديو مكان يوم الأحد القادم في الساعة 4. إلى اللقاء، دمتم بألف خير.

0: غدا على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع برة البلاد
2: لبرة أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا
6: أجا أجا
5: أجا أجا
7: هي يا جماعة بس شوي
8: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
9: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط، امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو ذاتي
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: راديو مكان الأخبار.
3: الخامسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم بكل خير. علم أن ضحايا جريمة القتل الثلاثية التي ارتكبت فجر اليوم بين باقة الغربية وجت هم الشقيقان زين وقاسم عودة في 26 من العمر تواليا، وابن خالتهما يحيى بسيمي، والمغدورون من سكان جلجوليا. وتبين بأنه تم إطلاق النار عليهم ثم إحراقهم داخل السيارة. قام اليوم جيش الدفاع في مدينة غزة بتصفية مخربين من منظومة الهندسة في حماس. وجاء في بيان عسكري أن محمود حسن أبو ندى وعبد الرحيم حور عكفا في الأونة الأخيرة على تطوير وسائل قتالية وتأهيل قدرة الحركة، إلى جانب دفع مخططات إرهابية قدما ضد القوات ومواطني إسرائيل، وتم القضاء عليهما لإزالة تهديد. وأكد الجيش أنه اتخذ تدابير قبل الهجوم لتقليص المساس بمدنيين. حضرت الشرطة على عشرات السكان من مجد الكروم التظاهر ضد مجموعة فتيان من يهودا والسامرة بسبب إقامة تجمع سكاني في منطقة نفوذ القرية. ويخشى السكان أن ينطوي هذا التصرف على استفزاز، خاصة بعد إطلاق سياسيين من اليمين نداء لتهويد الجليل. وقال ضابط شرطة إن الفتية حضروا إلى المكان بسبب العيد. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن بلاده متمسكة بوجوب الانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل 8 كانون الأول لعام 2024، والالتزام المطلق باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وكرر إصرار سوريا على خيار المواجهة الدبلوماسية. ووردت أقواله خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في دمشق مع نظيره التركي هاكان فيدان، وبدوره حمل الأخير على إسرائيل قائلا إنها تستهدف استقرار سوريا بشكل دائم.
2: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
3: ترتفع غدا درجات الحرارة قليلا لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى الحرارة على حالها حتى يوم الأربعاء المقبل. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في 6 بإذن الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربع، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

تحية طيبة نبعثها إليكم مستمعينا الأكارم لمن يستمع أو بدأ بالاستماع إلينا الآن. ساعة أخرى من الأغنيات، دائما نرجو أن نقدم لكم الأفضل والأجود. معكم في اختيار هذه الأغنيات والدمج السامر أبو زياد.

0: فاصل ونواصل. غدا على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبله أطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
5: ارجعنا. إذن سيدتي وسادتي، حتى الساعة السادسة هذه الباقة المنوعة من الأغنيات معكم في اختيارها ودمجها سامر أبو زياد.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
1: راديو مكان الأخبار.
7: السادسة في أورشليم القدس، طاب مساءكم بكل خير. علم أن ضحايا جريمة القتل الثلاثية التي ارتكبت فجر اليوم بين باقي الغربية وجت هم الشقيقان زين وقاسم عودة في 26 من العمر تواليا، وابن خالتهما يحيى بسيمي وعمره 22 عاما، والمغدورون من سكان جلجوليا. وتبين بأنه تم إطلاق النار عليهم ثم إحراقهم داخل سيارة. قرر جيش الدفاع تعليق الخدمة العسكرية لجندي في إجازة بعد أن رصد أمس وهو يطلق النار عند مدخل قرية المغير منطقة رام الله في أعقاب رشقه بالحجارة. وقال المتحدث العسكري أن القرار ساري المفعول إلى حين استضاح الملابسات، ولم ترد أنباء عن إصابات. تفيد أنباء جنوب لبنان بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة زوطار الشرقية، وتتحدث تقارير محلية عن أن الحديث يدور عن غارة جوية سمع صداها في أرجاء الجنوب. دعا الرئيس الأمريكي ترامب نظيره الأوكراني زيلينسكي إلى وقف استهداف البنية التحتية للديزل في روسيا. وقال ترامب من إيرلندا إنه تم التحدث مع زيلينسكي بهذا الشأن، مضيفا أنه يمكن مهاجمة أهداف أخرى.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
7: ترتفع غدا درجات الحرارة قليلا لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى الحرارة على حالها حتى يوم الأربعاء المقبل، ويحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في الثامنة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. غدا على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع برد البلاد
2: لبرا أكيد لا.
3: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
6: دوامة العنف تعود للمجتمع العربي، مقتل 3 شبان من جلجوليا عثر على جثثهم محروقة فجر اليوم في سيارة بين باقة الغربية وجات. اتفاق إيراني عماني حول هرمز، وطهران تشترط تلبية واشنطن 7 شروط.

تطبيق بنود الاتفاق بعد توقيع اتفاق فائض أصوات بين المشتركة والموحدة. تساؤلات حول مدى التزام الأطراف بحملة انتخابية نظيفة بعيدة عن المناكفات والتجريح.

حالة من القلق. وفوز الفيلم الإسرائيلي نازا الذي يتناول ظروف الحرب في قطاع غزة بجائزة لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي.

0: أهلا بكم إلى المسائية من مكان. والبداية من تجدد حوادث العنف والجريمة في المجتمع العربي، حيث تسابق الشرطة الزمن لفك لغز الجريمة المروعة التي هزت المجتمع العربي عامة ومنطقة المثلث خاصة فجر اليوم، عقب العثور على 3 جثث متفحمة لثلاثة شبان شقيقين وقريب لهما من جلجوليا في المقعد الخلفي لسيارة محترقة في منطقة مفتوحة بين باقة الغربية وجت. الشرطة لم تعلن عن اعتقالات حتى الساعة، وفي سجور توثيق إطلاق قذيفة مضادة للدروع باتجاه أحد المنازل. المزيد في تقرير مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزالة.
1: 3 قتلى من عائلة واحدة في سيارة محترقة وقذيفة مضادة للدروع تطلق باتجاه منزل، حوادث تعكس تجدد موجة العنف في المجتمع العربي خلال الساعات الأخيرة. في منطقة مفتوحة بين باقة الغربية وجت، عثر فجر اليوم على الشقيقين زين عودي البالغ من العمر 16 عاما وقاسم عودي البالغ 20 عاما وابن خالتهما يحيى بسامي البالغ 22 عاما، وجميعهم من سكان جلجولي، وقد فارقوا الحياة داخل سيارة أضرمت فيها النيران. قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى المكان وشرعت في التحقيق وجمع الأدلة، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن خلفية الجريمة جنائية. وبعد إخماد النيران عثر على الضحايا 3 في المقعد الخلفي للسيارة، وأقر الطواقم نجمة داود الحمراء وفاتهم في المكان.
2: כשהגענו למקום ראינו רכב שעולה באש, לאחר פעולות הכיבוי הבחנו בתוך הרכב ב3 גברים ללא סמני חיים, מחוסרי ההכרה, ללא דופק וללא נשימה, ולא נשאר לנו אלא לקבוע את מותם במקום.
1: عمليات البحث تواصلت في المنطقة بمشاركة قوات كبيرة، واستعانت الشرطة بمروحية خلال عمليات التمشيط وجمع الأدلة، وحتى الآن لم يعلن عن اعتقال أي مشتبه به. وفي حادث خطير آخر وقع مساء أمس في بلدة سجور وثقته كاميرات المراقبة، أطلق مجهول قذيفة مضادة للدروع باتجاه أحد المنازل من دون وقوع إصابات. الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث في وقت تعكس فيه هذه الوقائع تجدد استخدام وسائل قتالية خطيرة في حوادث العنف والجريمة في المجتمع العربي. أما التحقيق في جريمة قتل الشقيقين زين وقاسم عودي وابن خالتهما يحيى بسامي، فيتواصل لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المتورطين فيها.
0: الآن إلى منطقة الشاغور نتحول، وفي قضية أخرى، حيث حضرت الشرطة على عشرات السكان من قرية مجد الكروم التظاهر احتجاجا على نية مجموعة فتيان من المستوطنين إقامة تجمع سكاني في منطقة الروس الواقعة ضمن نفوذ القرية، ويخشى السكان أن ينطوي هذا التصرف على استفزاز، خاصة بعد إطلاق سياسيين من اليمين نداء لتهويل الجليل. وقال أحد ضباط الشرطة إن الفتية حضروا إلى المكان تزامنا مع عيد رأس السنة العبرية. من جهة ثانية، أعلن المجلس المحلي في البلدة عن انعقاده الليلة لاتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة. نتحول الآن إلى ملف الخليج وإيران، حيث فجر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان مفاجأة سياسية من العيار الثقيل، معلنا التوصل إلى اتفاق إطار رسمي مع سلطنة عمان يحدد مسارات الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وفيما ينتظر اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في مسقط غدا لبحث أمن الممر المائي، أبرقت طهران رسالة شديدة اللهجة إلى البيت الأبيض، مؤكدة أن بوابات المضيق لن تفتح أمام التجارة العالمية إلا إذا رضخت واشنطن تماما ولبت 7 شروط إيرانية تنهي الحصار الاقتصادي. نترك التفاصيل لمراسلنا وسيم كيوف.
3: مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي يغلق بقرارات عسكرية ويفتح بشروط سياسية قاسية، ولربما في تطور دراماتيكي متسارع يعيد رسم قواعد اللعبة بين طهران وواشنطن. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يفجر مفاجأة سياسية من العيار الثقيل، وذلك بإعلانه عن التوصل إلى اتفاق إطار رسمي مع سلطنة عمان يحدد مسارات الملاحة الدولية في المضيق الأخطر عالميا. لكن في المقابل يبدو أن الانفراجة الدبلوماسية مشروطة بفتيل لتفجير جاهز للاشتعال، علما بأن طهران أبرقت برسالة شديدة اللهجة ومباشرة إلى واشنطن، نوهت فيها إلى أن بوابات هرمز لن تفتح أمام التجارة العالمية، وأن التفاهم الذي توصلت إليه مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح الممر المائي بشكل فوري، وإنما فقط في حال رضخت واشنطن تماما ولبت كافة الشروط الإيرانية دون أي نقصان. وبحسب المصادر قدمت إيران عبر الوسطاء 7 شروط للولايات المتحدة من أجل إعادة فتح المضيق، مؤكدة أن حركة الملاحة البحرية ستبقى متوقفة ما لم يتم تنفيذ هذه الشروط.
4: إيران will end right after the maybe before, but it'll end right after the midterms. Gasoline's going to drop like a rock. Just like it was just before I got. I mean, I knew what I was doing. I guess I had to do it. Iran cannot have a nuclear weapon. And they won't have a nuclear weapon.
5: Sir, if Iran is not going to end until after the midterm elections, does that
4: after the midterm? It could end before. Look, it could end before the midterm, but it'll end after the midterm. And Iran. I will tell you this: Iran wants to make a deal so badly. They're calling constantly. They want to make a deal. They got to make the right deal. I'm not going to make a deal that's no good.
3: هذا وكان بازكشيان قد نوه إلى أن وزراء خارجية عدد من الدول العربية سيجتمعون غدا في سلطنة عمان لاستكمال التفاهم وإبلاغ المنظمة الدولية المختصة بشؤون الملاحة البحرية بالنتائج الدراماتيكية ولبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز، كل ذلك وسط جهود دبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة. هذا يأتي بعد تصريحات بازكشيان التي أكد فيها أن بلاده لن تستسلم للضغط الأمريكي الذي يستهدف البنى التحتية المدنية والاحتياجات السياسية وحرمان الإيرانيين من الوصول إلى المياه والغذاء والدواء. وفي سياق ذي صلة، أعلنت العراق استئناف حركة التجارة عبر المنافذ الحدودية مع إيران بعد إغلاق وجيز عقب هجوما بطائرات مسيرة استهدف خط أنابيب في السعودية. وقالت كل من الرياض وبغداد إن الهجوم انطلق من الأراضي العراقية، في لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك. في الأثناء، أعلن حاكم جزيرة قشم جنوبية إيران أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم قبالة السواحل في وقت مبكر اليوم، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة. إذن بين مرونة الدبلوماسية العمانية وقبضة الحرس الثوري الحديدية على الممر المائي الأهم في العالم، تجد واشنطن نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما النزول عن شجرة العقوبات والقبول بالشروط الإيرانية، أو مواجهة حرب استنزاف بحرية قد تحرق أسواق الطاقة العالمية.
0: إلى ملف غزة ننتقل الآن، حيث تواصل إسرائيل سياسة التصفيات في القطاع، والهلال الأحمر الفلسطيني يفيد بمقتل شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح في غارة من مسيرة استهدفت مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. للحديث أكثر عن آخر مستجدات هذا الملف ينضم إلينا مباشرة مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا بك حسن، أطلعنا أكثر حسن على الملابسات طبعا، ولا أي مدى تهدد هذه الاستهدافات بانهيار الاتفاق، وعلى ما يبدو أيضا هناك غارات أخرى مساء اليوم حسن على هدف قطاع غزة. أهلا بك.
6: نعم سماح، جيش الدفاع وتحديدا سلاح الجو يواصل استهداف عناصر تابعة لحركة حماس، واليوم مروحية أطلقت صاروخا باتجاه سيارة كانت تمر في شارع أو في حي تل الهوى بمدينة غزة، مما أدى إلى مقتل فلسطينيين وفقا لمصادر فلسطينية وإصابة عدد آخر بجروح. الناطق العسكري قال إن المستهدفين هما محمود حسن أبو ندى وعبد الرحيم حور، وهما من منظومة الهندسة التابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وقاما في الآونة الأخيرة بإعادة التصنيع، تصنيع أسلحة لحركة حماس وفقا للناطق العسكري. في وقت لاحق كان هنالك استهداف في منطقة خان يونس مما أدى في منطقة جباليا مما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين. حتى الآن لم يعرف من هم المستهدفون، لكن في كل الأحوال جيش الدفاع في الآونة الأخيرة عندما تتوفر معلومات يسميها الجيش بمعلومات ذهبية يقوم باستهداف عناصر من حركة حماس. في الوقت نفسه سماح حركة حماس تحذر من أن هذه الاغتيالات والاستهدافات من شأنها أن تقوض جميع المساعي المبذولة هذه الأيام لاستئناف المفاوضات بين حماس وبين إسرائيل. وأكثر من ذلك حماس تحذر من أن استمرار إسرائيل في استهداف عناصرها قد يترك لا يترك أمام الحركة مجال إلا استئناف ربما جنود جيش الدفاع العاملين في القطاع.
0: نعم، لو انتقلنا الآن حسن للحديث عن الوضع بشكل عام في القطاع، هل يعني مثل هذه الغارات تتم يمكن أن نقول بوتيرة كبيرة وبالأساس يعني ضد من يحاول التعرض للقوات المنتشرة في المنطقة الآمنة؟ حسن
6: السماح، حركة حماس ملتزمة تماما بوقف إطلاق النار، فمنذ 20 أكتوبر الماضي لم نبلغ ولم نسمع عن أي محاولة من قبل عناصرها لإطلاق قذائف باتجاه جنود جيش الدفاع المتواجدين على امتداد الخط الأصفر وسط قطاع غزة، على امتداد شارع صلاح الدين الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه. الجيش يقول هنالك محاولات لكن أنه يقوم بإفشالها، ربما عناصر من هنا وهناك، لكن لا يوجد هنالك شيء منظم حتى الآن سماح أو قرار منظم من قبل حماس المتمثلة بكتائب عز الدين القسام إلى استهداف قوات إسرائيلية في المنطقة. حماس تريد اليوم أكثر من أي وقت أن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب وبدء الانسحاب التدريجي من قطاع غزة أو من الخط الأصفر إلى مناطق خلف ذلك، ولكن أعتقد سماح أن هذا الأمر لن يحدث في هذه المرحلة في ظل الجمود الذي يكتنف المفاوضات، وأيضا إسرائيل لا تريد ربما التقدم وإظهار انسحاب إسرائيلي حتى ولو جزئي قبيل الانتخابات التي ستجري.
0: تعال ربما حسن من هذا الموضوع ننتقل فعلا إلى المسار السياسي. كما تعرف هناك تعثر المفاوضات بين حماس وإسرائيل وإرجاء دخول القوات الدولية، السؤال إلى متى حسن؟
6: حتى الآن سماح لا يوجد أي موعد لدخول القوات الدولية، علما بأن مئات بل آلاف من هذه القوات وصلت إلى القاعدة الأمريكية في كريات جاد والأخرى المقامة في منطقة تريعيم، وأيضا لجنة التكنوقراط هي على استعداد متواجدة في القاهرة اختارت لها مقرات، ولكن الكل ينتظر قرار إسرائيلي بالسماح لهم. وأعتقد أن مثل هذا القرار لن يأتي قبل الانتخابات الإسرائيلية إلا بعدها. إسرائيل كالعادة تشترط دخول هذه القوات ولجنة التكنوقراط بمشاهدة وبدء حركة حماس بنزع أسلحتها، الأمر الذي ترفضه حركة حماس في هذه المرحلة. وعليه أعتقد أن الأوضاع ستبقى عما هي عليه الآن كما هو اليوم سماح إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية بعد حوالي أو بعد أقل من شهرين.
0: ما دمت تتحدث عن قضية الانتخابات هذا يأخذني إلى شأن فلسطيني أيضا داخلي. هناك دعوة من المعتقل القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي يدعو إلى توحيد جميع المبادرات والأحزاب التي تنضوي تحت فتح لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية بقائمة واحدة. ماذا نعرف عن هذه المبادرة حسن؟
6: سماح الكل الفلسطيني المتمثل بحركة فتح وباقي الفصائل المحسوبة على منظمة التحرير الفلسطينية تخشى من أن تجري انتخابات وأن تفوز بها حركة حماس حتى في مناطق الضفة الغربية باعتقادهم أن الشارع الفلسطيني أصبح أكثر تطرفا اليوم ليس بسبب حبه لحركة حماس وإنما بسبب كراهيته لتصرفات السلطة الفلسطينية والفساد الذي يظهر في السلطة. عليه مروان البرغوثي أبلغ 2 من محاميه بأنه على استعداد لتوحيد حركة فتح بما في ذلك محمد دحلان رئيس التيار الإصلاحي وتشكيل قائمة فتحاوية شاملة لتخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي من المقرر أن تجري في مناطق السلطة الفلسطينية. بطبيعة الحال سماح هذه الانتخابات لن تجري في المرحلة القريبة لأن عباس سيجد بين الحين والآخر سيجد في نهاية المطاف بسبب الأوضاع الأمنية إغلاق الطرقات إغلاق الضفة سيجد سببا لتأجيل هذه الانتخابات مرة أخرى إلى متى أحد لا يعرف ذلك
0: إلى أجل غير مسمى. حسن مراسلنا بالضبط. للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد شكرا جزيلا لك حسن شكرا لك
6: العفو.
0: الآن نتحول إلى منطقة النقب حيث عادت الهيئة التدريسية والطلاب في مدرسة البيادر الابتدائية في حورة صباح اليوم إلى الدراسة وسط أجواء خيمت عليها مشاعر القلق والتضامن في أعقاب الاعتداء المسلح الذي استهدف المربي عروة ناصر داخل حرم المدرسة قبل 3 أيام. نترك التفاصيل لمراسلنا سالم أبو جامع.
7: بعد حادثة العنف التي استهدفت معلما في مدرسة البيادر الابتدائية في حورة عاد الطلاب صباح اليوم إلى مقاعد الدراسة وسط أجواء من القلق والتضامن مع المربي عروة ناصر. وخصصت المدرسة الحصتين الأولى والثانية للحديث مع الطلاب حول حادثة إطلاق النار والتوعية بخطورة العنف وأهمية الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة.
8: تحدثنا الحمد لله لله الفضل والمنة منذ الصباح الباكر مع المعلمين أول شيء ومع الطلاب دخلنا صف صف وكانت فعاليات في المدرسة في طابور الصباح. كان جميل جدا أن الطلاب يحضرون بدل ما يظلوا الساعة 10 أنهم حضروا جميعا في الساعات الباكرة الساعة 8 كانوا متواجدين في الصف. وكذلك نشكر المعلمين اللي كذلك جاءوا والإدارة اللي جاءت بالرغم من أن كان في إضراب لعند الساعة 10 جاءت وما شاء الله وجلسوا مع الطلاب وكان في طابور الصباح فعاليات مثمرة جدا.
7: إلى المدرسة وصل وفد من نقابة المعلمين للوقوف إلى جانب الطواقم التدريسية ودعمها في أعقاب الحادث.
9: أولادنا في المدارس وفي الشارع وفي كل المؤسسات وكل الأماكن وفي الدكان يكون في أمان لجميع المواطنين لجميع السكان. الأولاد لما يشوفوا حادثة إطلاق نار زي اللي حدثت عندنا في المدرسة بيعيشوا مع الرعب هذا والخوف لفترة طويلة ومش زي الكبار بيتحملوا وبيقدروا يستوعبوا إيش اللي صار.
7: كما زارت مديرة قسم التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم شيرين ناطور حافي المدرسة برفقة عدد من المفتشين وكان إلى جانبها رئيس مجلس حورة المحلي وذلك لدعم إدارة المدرسة والطواقم التدريسية عقب الحادثة.
10: يؤسفني أني بزور البيادر بعد حادثة أليمة لا تمثل مدرسة البيادر بقيادتها التربوية الرائعة بالمناخ التربوي الموجود فيها. وكان لي مهم اليوم نشدد على كيف ممكن الحادثة تكون حادثة استثنائية لا تتكرر. وأنا بدوري بدي أعيد على أهالي حورة وأهالي البيادر كل سنة وانتم سالمين وأنا متأكدة بعد اللي شفته اليوم أنها حادثة لا تمثل حورة ولا البيادر.
7: وقالت ناطور حافي أن ما جرى هو خط أحمر مؤكدا أن العنف لا مكان له داخل المؤسسات التعليمية وأن حماية الطلاب والمعلمين مسؤولية الجميع. وشددت على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب والمعلمين.
10: الاعتداء على معلمينا ورجال التربية والتعليم اللي بيشتغلوا بعمل عن جد رسالة هو خط أحمر، يعني الاعتداء ممنوع نقبله بأي شكل من الأشكال، دائما في محل الحوار. كل طالب لازم يكون عنده منصة يوجه فيها غضبه من خلال هاي المنصة. ممكن يكون في اختلاف في وجهات النظر عند الأهل، عند المعلمين، عند الطلاب، ولكن العنف ممنوع منعا باتا.
7: وبدورها أكدت لجنة أولياء الأمور في المدرسة إن ما جرى أمر خطير وغير مقبول، مشددة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن الطلاب والمعلمين. وأثنت على الزيارة مؤكدة أهمية الوقوف إلى جانب المدرسة والطواقم التدريسية.
11: جلسنا تحدثنا في أمور المدرسة وما حدث يوم الخميس، وقد تحدثنا خلال الاجتماع عن العنف والجريمة، أن العنف والجريمة يكون بعيد عن المدرسة وبعيد عن الطاقم التعليمي وبعيد عن كل المجتمع العربي، لأن العنف والجريمة يهدم المؤسسات، ونحن ضد هذه الإشكالية.
7: وفي ظل تصاعد حوادث العنف تؤكد إدارة المدرسة وأولياء الأمور أن حماية المعلمين والطلاب مسؤولية مشتركة، وأن المدرسة يجب أن تبقى مكانا آمنا للتعليم بعيدا عن العنف والسلاح.
0: والآن مشاهدينا إلى أخبار انتخابات 2026. على ضوء توقيع اتفاق فائض الأصوات بين القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة الثلاثية والتزامهما الكامل بحملة انتخابية نظيفة خالية من أي مظاهر للدعاية السوداء، تطفو على السطح تساؤلات عديدة حول مدى هذا الالتزام وما إذا كان الاتفاق سيصمد. حول ذلك ينضم إلينا الآن مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب. أهلا بك فالح، مساء الخير.
12: تحياتي لك يا سماح، تحياتي للمشاهدين والمشاهدات.
0: فالح، يعني سؤال يطرح بلا شك، هل هناك التزام فعلا بهذه المبادئ الهامة ومن كافة الأطراف، وهل هناك ما يمكن أن يعكر صفو هذا الاتفاق لاحقا؟
12: من يجيب ويجب أن يجيب على هذين السؤالين بكل تأكيد؟ القيادة من كلا الطرفين، سيما وأنا دائما أقول حضور الكبار في النازلة هو العقل الذي يمنع أو على الأقل يهدي العاصفة. القيادات هي التي يجب أن تمنح إجابات على هذين السؤالين من خلال نهجها، من خلال أسلوب، من خلال سلوكها، وبكل تأكيد حجم ومدى مسؤوليتها. أي نعم، هذا مشروع اتجاه تحقيق إنجازات ومكتسبات سياسية ضيقة، تعزيز عدد المقاعد والمكانة الحزبية السياسية، ولكن بكل تأكيد أن تثبت مدى حجم مسؤوليتها اتجاه المجتمع. وللأسف حالنا حال في ظل دوامة العنف والجريمة التي لا تتوقف. فقط عندما تم حتى بعد إتمام الاتفاق والإعلان عنه، تتواصل هنا وهناك على الأقل على وجه الخصوص عبر شبكات التواصل الاجتماعي المناكفات، الغمز واللمز، عندما يتم أو يدور الحديث على أن منصور عباس فضل سيجالوفيتش الصهيوني على أبناء شعبه، هناك محاولة لخلق أجواء عكرة سيئة، وبكل تأكيد هنالك مقارنة غير دقيقة، سيما وسيجالوفيتش فقط سماح قبل نحو أسبوعين انضم إلى هذه القائمة رسميا في الوقت الذي فيه، إذا لم تخن ذاكرتي على وجه الخصوص من مدينة سخنين، فشلت مفاوضات الرباعية قبل نحو 3 شهور إذا مش أكثر. لهذا أنا أعتقد بأن الأهمية، هل هذا يعني غياب النقاش السياسي بكل تأكيد لا سماح. أصلا أنا أعيب على الأحزاب أنها غيبت دورها التثقيفي التوعوي تجاه الجمهور بكل تأكيد السياسي، وحصر عملها ونشاطها فقط في تعزيز مكانتها البرلمانية وعدد مقاعدها وفقط في العمل البرلماني. بطبيعة الحال جزء من هذه الأحزاب، ومع ذلك أنا مع أن يكون النقاش السياسي يرتقي بعقول المتلقين والجمهور، وبكل تأكيد يكون دقيق، يستند إلى نقاش حول برامج سياسية تلك التي يريدون بفضلها الحصول على ثقة الجمهور. يوم أمس رئيس الموحدة منصور عباس كان قد أطلق رسالة شجاعة خاطب من خلالها جمهور الموحدة الالتزام بحملة انتخابية نظيفة مسؤولة، ولعل أيضا اليوم من خلال حديث خاص معنا رئيس القائمة الثلاثية يوسف جبرين هو الآخر بعث رسالة هامة لا تقل أهمية مشجعة وإيجابية. تعال نشاهد كيف جاءت تصريحاته اليوم.
0: نعم،
13: الهدف من توقيع اتفاق فائض الأصوات هو أن نمنع هدر أي صوت عربي نحن بحاجة له بهذه الانتخابات المصيرية لإسقاط هذه الحكومة العنصرية الخطيرة. فائض الأصوات أيضا يحمل رسالة اجتماعية هامة إلى أهلنا، أننا نستطيع أن نتناقش، نستطيع أن نتحاور، ونستطيع أن نختلف سياسيا، ولكن باحترام متبادل دون أي إساءة، دون أي تجريح، وبأجواء طيبة إيجابية. وهذه هي رسالتنا أيضا إلى أهلنا وإلى جيل الشباب بهذه الانتخابات.
0: طبعا يعني فالح، الهدف الأساسي وهو التوقيع على اتفاق فائض الأصوات قد تم، يبقى حاليا أمام رئيسي الحزبين يعني أن يعني يفرضا على جميع نشطي الأحزاب في المجتمع العربي التعامل باحترام حتى موعد الانتخابات.
12: صحيح سمع، صحيح سماح، جميع الأطراف تعي تماما ضرورة خلق أجواء إيجابية وعدم إعادة المجتمع العربي إلى مربع المناكفات والمناحرات لما سيترتب على ذلك من تداعيات على نسبة التصويت، سيما والأطراف مجمعة على ضرورة أن يكون هنالك تنسيق ولو بالحد الأدنى من أجل رفع نسبة التصويت في الشارع العربي. على القيادات أي نعم أن تلجم بعض الناشطين من الكوادر الذين يغردون خارج السرب وحاليا يغردون نشاز عما تم الاتفاق عليه.
0: نتأمل خيرا الزميل فالح حبيب، شكرا جزيلا فالح، شكرا لك. الآن إلى موضوع آخر، فاز الفيلم الإسرائيلي نازا الذي يتناول عمليات جيش الدفاع في قطاع غزة ويزعم وقوع عمليات قتل واسعة النطاق وغير مشروعة للفلسطينيين، فاز هذا الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي الذي أسدل عليه الستار الليلة الماضية. وفي كلمته عند تسلم الجائزة قال يوفال أفراهام الذي شارك في إعداد الفيلم مع راحيل شور إنه كان يفكر في السياسيين والصحفيين الإسرائيليين الذين هاجموا الفيلم دون مشاهدته، وأضاف أن الشهادات التي أدلى بها 24 ضابطا وجنديا والتي تضمنها الفيلم تكشف أن عمليات القتل في غزة لم تكن خطأ عرضيا، بل هي عملية ممنهجة ومخطط لها وتستند إلى تجريد الفلسطينيين تماما من إنسانيتهم.
14: We felt a responsibility as Israelis to use our position and our ability to gain sometimes confidence of to bring insider testimony into how this system looks like from the inside, the system of killing, and this is the film that we made.
15: And actually, a lot of these things are also, it's important to say, are also known because they've been documented by journalists, Palestinian journalists in the Gaza. It's footage that has been out there. But I think that we felt that there is still some sort of an importance to take those testimonies and put it in a film in a way that, of course, first of all, it's different to hear actually the people who designed and operated those systems talk about it in front of a camera and sketch it, show it.
0: وأخيرا أخيرا مشاهدينا في مسائيتنا المصغرة، الأحوال الجوية يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويبقى الطقس دون تغير يذكر حتى يوم الأربعاء المقبل. بالأحوال الجوية نصل إلى ختام المسائية، مني ومن الطاقم أجمل تحية، وبحفظ الله وأمنه، إلى اللقاء.
16: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربع. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية غدا على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة في أورشليم القدس، طاب مساءكم بكل خير. ذكرت وسائل إعلام في بيروت أن الطيران الإسرائيلي شن غارتين في محيط بلدة القنطرة بجنوب لبنان. قال الموفد الأمريكي كوشنير إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة قبل نحو عام مني بالفشل عسكريا وأدى إلى عزلها في العالم، وأضاف أن الولايات المتحدة استغلت الديناميكية الناجمة لدفع إسرائيل نحو التوصل إلى اتفاق بشأن غزة. ووردت أقوال كوشنير أثناء مشاركته في مؤتمر عن أوكرانيا من خلال نظام الفيديو كونفرنس. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه أجرى اليوم محادثات مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد النهيان، واصفا إياها بجيدة وبناءة، وأضاف اتفقنا على تنحية الماضي جانبا والتطلع إلى المستقبل. وجرى اللقاء على هامش قمة مجموعة بريكس في نيودلهي. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن رجل الدين الشيعي الإيراني حسين طائب هو الذي حال دون التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران في شهر تموز الماضي، وتم تعيينه لاحقا رئيسا للبسيج. ووفقا للصحيفة فإن طائب أوعز بإطلاق النار على 3 سفن تجارية دون علم الحكومة أو الحرس الثوري. سيطرت فرق المطافئ على الحريق الذي شب بعد ظهر اليوم في محمية تال دان بالجليل الأعلى، وتمت الاستعانة بطائرات لإخماد النيران ولم يبلغ عن إصابات. حقق منتخب إسرائيل لكرة الطائرة فوزه الأول في بطولة أوروبا المقامة في بلغاريا بعد أن تغلب على نظيره البرتغالي 3 أشواط مقابل شوطين.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
1: ترتفع غدا درجات الحرارة قليلا لتصبح أعلى من معدلها الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى الحرارة على حالها حتى يوم الأربعاء المقبل، ويحذر من نسيان الأطفال داخل السيارات. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة والأخيرة لهذه الليلة في 9.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان،
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارف بصور.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة في أورشليم القدس، طابت ليلتكم بكل خير. تفيد حصيلة جديدة بارتفاع عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 176 شخصا. هذا ما أوردته جمعية مبادرات إبراهيم بعد مقتل الشبان الثلاثة فجر اليوم قرب باقة الغربية. وتشكل هذه الإحصائية انخفاضا نسبته 1.17% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت. وفي غضون ذلك ألقت شرطة حلون القبض على 5 قاصرين بشبهة ضلوعهم عصر اليوم في طعن شابين عمرهما 17 عاما، مما أسفر عن إصابتهما بجروح متوسطة، وأفيد بأن الخلفية شجار اندلع في المدينة بين الجانبين. بعد تدمير أنفاق حزب الله في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان يوم الخميس الماضي، انسحب جيش الدفاع من هناك إلى قلعة شقيف بوفور. ويشير مراسل قناة كان رعي شارون إلى أن هذا الانسحاب محدود، فيما يتوقع قريبا تقليص عدد القوات بحجم لواء في الجنوب اللبناني. إلى ذلك أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم على بلدتي المنصور وحريص بحسب وكالة الإعلام اللبنانية. في إنجاز لافت للرياضة الإسرائيلية، حصدت لاعبة الجودو راز هيرشكو ميدالية ذهبية في بطولة جراند سلام المقامة في بودابست، وتغلبت هيرشكو على منافسة فرنسية في وزن فوق 78 كيلوغراما.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس 32، تل أفيف يافا 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 35 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في 6 من صباح الغد.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد.
3: لبرا أكيد لا.
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
7: عنان جزماوي قتلت ب 29/11 سنة 25 بعمر 46 عام. على هالتاريخ في شاهد بيروي حكاية تفاصيلها بترسم لنا لوحة، لوحة ذكرى، لوحة وجع، لوحة موت. واليوم رح نسمع حكاية المغدورة عنان جزماوي بصوت ابنتها سالي جزماوي.
8: صحيت من النوم كاسلي إلبسي جاي أخذت شرطة أسألها وين، ما قدرتش أروح معها. كانوا اللي هو بتصلوا لي ناس أرقام غريبة بيقولوا لي سمتش انحركت، ما صدقتش. طلعت على المستشفى وشفتها، عرفت بسعيت أنه أبوي اللي عامل فيها هيك حركها جوا السيارة. بكت طلعي من الشغل جاي تأخذني عندها، وكم أجا ومسرع من وراها وفتح عليها الباب در عليها البنزين، وهي طلعت من السيارة ترتشد كلها نار تطفوها. قعدت بالأول 15 يوم بالمستشفى وبعدين توفت. كنت استناها تقوم عشان بس نعرف ليش هتصار وكيف هي. احنا خمسة بالدار، انا الكبيرة بينا، كل شي كنا نعرف عن بعض، نطلع كل يوم نلف في السيارة نتخرج نتش مع بعض، هي تخرفني وانا اخرفها، كنا نلقط بلوتة على بعض. بس اطلع بريت السيارة دغري تفهمني. اكثر محل بتذكرها فيه بالمطبخ، بحب أكثر أكلي منها الدوالة، بيجيها عادي يعني حلو وحنتية شوي، عنا عسليات، حواجبها رفع شوي، بكتش تحط مكياج، بكت تحب تلبس طويل. إذا حتتها بتجنن عم تخلي الميت يصحى من كثر ما هي حلوة. وهو محبوس كده كله إنه يعني فتش حالك أنت فزت، صار الإشياء أما أنت خسرت وهي فازت بالجنة. الله يرحمها وإن شاء الله بتفوز بالجنة وتريحت برضه. العالم صارت أبصر كيف وحوش، خلاص بتغفي عنف وقتل، مستفيدوش شيء.
7: استمعتم إلى لوحة موت، سلسلة الفيديوهات الرقمية من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب في مكان ديجيتال، والتي توثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إليهم. تابعوا سلسلة لوحة موت كل خميس بعد الساعة 1 ظهرا عبر راديو مكان، والساعة 9 مساء على منصات التواصل لمكان ديجيتال.
1: أنتم مع مكان.

أنتم مع مكان. بعد قليل مجاز مع رانيا إرشيد أبو نمر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن في مكان رانيا إرشيد أبو نمر مجاز. مجاز يبحر في مجال الشعر والإصدارات الأدبية مع رانيا إرشيد أبو نمر.

الثقافة ليست ترفاً فكرياً، بل هي الذاكرة الحية للأمم. بها نبصر ذواتنا ونفهم العالم من حولنا. والأدب ليس كلمات تقال، بل أرواح تسكب على الورق ومرايا صادقة تعكس ما نعجز عن البوح به. في هذا الفضاء نقترب من الكلمة الجميلة ونصغي لصوت المعنى حين يتجلى. الثقافة ضوء خفي، كلما اشتد ظلام الواقع ازداد لمعانا، والأدب جناح نحلق به فوق ضجيج الحياة للنامس جوهرها. مجاز.

مساء الخير. يتجدد الموعد اليوم في البرنامج الثقافي مجاز، نتنقل فيه بين صفحات الأدب، الثقافة والشعر. معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر.

0: قصيدة وأغنية.
1: في زاوية قصيدة وأغنية اخترت قصيدة الطلاسم للشاعر إيليا أبو ماضي. إيليا أبو ماضي شاعر لبناني من أبرز شعراء المهجر وعضو مؤسس في الرابطة القلمية. ولد في لبنان وهاجر إلى مصر حيث عمل في بيع السجائر. أصدر أول دواوينه تذكار الماضي عام 1911. هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1912 هربا من مضايقات سياسية. أسس مجلة السمير عام 1929 التي أصبحت منبرا لأدباء المهجر. كان متفائلا بطبعه، يمجد الحياة والطبيعة ويهتم بالقيم الإنسانية. تأثر بمدرسة جبران خليل جبران وكتب بأسلوب شاعري مميز يمزج بين البساطة والعمق. جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. وطريقي ما طريقي؟ أطويل أم قصير؟ هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور؟ أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير؟ أم كلانا واقف والدهر يجري؟ لست أدري. قد سألت البحر يوما، هل أنا يا بحر منك؟ هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنك؟ أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ ضحكت أمواجه مني وقالت لست أدري. أيها البحر، أتدري كم مضت ألف عليك؟ وهل الشاطئ يدري أنه جاف لديك؟ وهل الأنهار تدري أنها منك إليك؟ أنت يا بحر أسير، آه ما أعظم أسرك. أنت مثلي أيها الجبار لا تملك أمرك. أشبهت حالك حالي وحكى عذري عذرك؟ فمتى أنجو من الأسر وتنجو؟ لست أدري. أين ضحكي وبكائي وأنا طفل صغير؟ أين جهلي ومراحي وأنا غض غرير؟ أين أحلامي وكانت كيفما سرت تسير؟ كلها ضاعت، ولكن كيف ضاعت؟ لست أدري. أنا لا أذكر شيئا من حياتي الماضية، أنا لا أعرف شيئا من حياتي الآتية. لي ذات غير أني لست أدري ما هي. فمتى تعرف ذاتي كنها ذاتي؟ لست أدري. جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت.
2: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصر

0: وإلى زاوية أخرى في برنامجنا مجاز. لقاء مع دكتورة نجوى بكلي غنيم حول كتابها الأول للأطفال رحلة القلم السحري. مساء الخير دكتورة نجوى.
1: مساء النور. مساء النور رانيا. يسعدني أني أتواجد معكم في هذا البرنامج. كل الشكر إليك أستاذ رانيا ولجميع المستمعين.
0: أهلا فيك. بالبداية نعرف من هي الدكتورة نجوى بكلي غنيم؟
1: أنا معلمة لغة عربية متقاعدة حديثا، حاصل على لقب ثالث في اللغة العربية وأدبها من جامعة حيفا. صدر لي كتاب عن طريق مجمع اللغة العربية،
0: نعم،
1: بعنوان نظرية نقدية أدبية عربية يطرحها دكتور عبدالعزيز حمودة،
0: نعم،
1: ودراستي للقب الثالث. نشرت لي عدة مقالات نقدية في مجلات محكمة، ونشرت لي عدة قصص في مواقع إلكترونية أدبية. كتاب رحلة القلم السحري هو الكتاب الأول لي في مجال الكتابة للأطفال.
0: نعم، بالبداية أنا لما تصفحت الكتاب اللي لفت نظري هو الحركات الموجودة على كل حرف تقريبا في الكلام. شو بتعني لك الحركات بما أنك يعني عندك شغف للغة العربية؟
1: مهم جدا لما نكتب قصة للأطفال أنها تكون مشكولة، بالذات لما إحنا بنكتب ل طلاب اللي هني في طفولة مبكرة.
0: نعم.
1: كان مهم لي إنه عندما يقرأ الطفل أن يكون الكلام مشكول وواضح وبدقة.
0: تعال تنخوض في غمار رحلة القلم السحري. ذكرت في الإهداء أن والدك الصحفي أهدى لك القلم، فكيف تحولت هذه اللفتة العائلية إلى قصة موجهة للأطفال؟
1: نعم صحيح، والدي أهداني قلما، وهذا القلم تحول عند الكتابة من أداة بسيطة إلى محرك الكتابة والإبداع.
0: نعم.
1: القلم أعطيت له شخصية حية أتمت أنسنته.
0: نعم.
1: منح مشاعر وذاكرة، فهو يحب المطبعة، يتكلم، يعرف أهميته، يدرك قيمته، يميز صوت صاحبه، يتمتع بالقدرة على خوض المغامرات. هذه الأمور تجعله قريبا من عالم الطفل الذهني الذي يميل إلى أنسنة الأشياء.
0: يعني
1: أيضا تحول المعنى العاطفي للهدية،
0: نعم،
1: إلى رسالة تربوية وجدانية يمكن أن تمرر الأجيال القادمة حتى تغرس فيهم حب القراءة والتعبير والرسم.
0: رحلة القلم السحري، إلى أي مدى يعبر اسم الكتاب عن السحر الحقيقي للكلمة والمعرفة التي تعلمتها من والدك؟
1: في أدب الأطفال يسمى السحر على أنه أمر غرائبي، لكن
0: أو جميل حتى، يعني نعم، يحبونه، محبب للأطفال.
1: نعم صحيح، لكن السحر الحقيقي في القصة هو قدرة الكلمة على تغيير الإدراك،
0: نعم،
1: بناء عوالم، ترك أثر. المعرفة التي غرسها والدي الصحفي ووالدتي أيضا المربية أورثتنا إيمانا بأن القلم أداة تمكين وقوة حقيقية. القلم أداة محايدة والنية تصنع الأثر.
0: نعم.
1: القلم في القصة تمكن من تحويل الأشياء الجامدة إلى أشياء ملموسة كما في شخصية الرسام الفنان.
0: نعم.
1: أو نقل المعرفة من جيل إلى آخر مثل شخصية سلوى.
0: أها.
1: أو يعبر عن استمرارية الأثر وانتقال الحكم مثل شخصية الجد السيد أحمد.
0: نعم.
1: بينما لس مثلا عندما حاول التزييف وفشل.
0: صحيح.
1: هذا يعني أنه القلم هنا هو لا يوظف نفسه بشكل خاطئ، لم يوظف في القصة، بل
0: صحيح،
1: كان مرآة لنحوس من أمسكوا به.
0: صحيح.
1: إذن السحر الحقيقي هو يكمن في استخدام القلم وفي الكلمة وقدرتها على تنمية التفكير، على فتح الأفاق، على إحداث تغيير.
0: هاي هي الرسالة الأساسية، يعني
1: نعم،
0: هي الرسالة التي رغبت أن يخرج بها.
1: صحيح.
0: الطفل بعد قراءة هذا الكتاب.
1: صحيح. أيضا كلمة الرحلة في العنوان تعبر عن امتداد الشغف.
0: صحيح.
1: الرحلة بدأت مع أول كلمة قرأتها برعاية والدي وكتبتها برعاية أمي، هي رحلة ممتدة ومستمرة انتقلت عبر القلم لتنقل إرثا فكريا وجدانيا إلى الجيل الجديد.
0: الجيل
1: الرحلة أيضا تحمل دلالة عميقة، حياتنا كلها محطات وتجارب ورحل،
0: 100%
1: ورحلة استكشاف أيضا لا تنتهي بمجرد إغلاق الكتاب، بل تبدأ في ذهن الطفل لتشكل وعيه واستقلاليته. ويمكن القول يعني أنه الكتاب هذا هو تحية وفاء لتلك اللحظات الأولى
0: نعم.
1: التي اكتشفت فيها بفضل الأهل قيمة الكلمة وأهمية القلم.
0: لماذا الآن أتت هذه القصة دكتورة نجوى؟
1: يعني أنا أعتقد أنه في عصر التكنولوجيا لابد أن نلتفت إلى الكتاب الورقي وندرك قيمة القلم.
0: الكتاب يأتي في 26 صفحة، كيف استطعت تكثيف الفكرة لتعطي هذا الانطباع الممتع للطفل دون إثقال، دون اجتهاد فكري زائد؟
1: طبعا تكثيف الفكرة يعني تستند على عدة أمور. يعني أولا ممكن أن نقول أنه إدراك الكاتب لطبيعة التلقي لدى الطفل، يعني على الكاتب أن يقدم المضمون بلغة بسيطة سلسة ممتعة دون الإخلال يعني بعمق الرسالة. أيضا في القصة كل صفحة أو كل بضع صفحات كانت تحمل تحديا معينا للقلم، هذا يحفز الطفل يفكر كيف يمكن لقلم صغير أن يصنع فرقا إذا استخدم بصدق. هذا الإيقاع يعني يجعل النص حيويا، يمنع الملل، يسمح للطفل باستيعاب المشاعر مثل السعادة، الاعتزاز، الفضول. أيضا تم تجسيد المفاهيم مثل الأثر أو المعرفة من خلال أفعال ملموسة سحرية قام بها القلم، مما يجعل الطفل يستوعب المعنى بعاطفته بخياله قبل عقله. ممكن نضيف أيضا أن الرسومات لها دور كبير.
0: الرسومات تلعب دور محوري في أدب الأطفال،
1: وإجمالا النص يعني في أدب الأطفال بتكمل مع الرسوم الملونة. يعني ملامح النص تتجسد من خلال اللمسات الفنية، ممكن يستبدأ بالوصف الطويل بمشاهد بصرية ثرية. ممكن الصورة أيضا تحمل جزء كبير من المعنى والدلالات الوجدانية. أنت بالنسبة للشكل القلم يمكن تقصد كيف توظف؟
0: كيف توظف؟
1: القلم هو من خلال الرسام طبعا هو أعطى القلم عيون واسعة مبتسمة، منحه مظهر، مما منحه يعني مظهر طفولي بريء. فالطفل القارئ يتفاعل، ممكن يتفاعل كصديق مع هذا القلم وليس كأداة. أيضا القلم مهم صمم بقابلية الانتناء والحركة، مما يسمح بالتعبير عن المشاعر عبر إيماءات جسدية. يعني القلم هنا تحول إلى شخصية حي تنبض بالمحبة والصدق. أما بالنسبة لرسمات الشخصيات فأنا أعتقد أنها ظهرت في القصة بشكل جميل جدا. يعني الفنان عامر المغربي حرص على أن يرسم هذه الشخصيات بملابس وملامح قريبة من بيئة الطفل اليومي، اختار ألوان مبهجة دافئة تجمع بين الحيوية والأمان، ركز على تدفق المشاعر والدفء في نظرات العيون وتعبير الوجه.
0: لو كان الوالد موجودا الآن كيف تتوقعين أن تكون ردة فعله؟
1: أعتقد أنه سيكون سعيد وفخور جدا بما يعني بالكتاب وبالإنجازات التي حققناها يعني أنا وإخوتي.
0: كون هذا الإصدار الأول للأطفال، هل هناك مشاريع أو رحلات جديدة تخططين لها في عالم كتابة أدب الأطفال خاصة؟
1: نعم، إن شاء الله ستكون هناك مشاريع أخرى في مجال الكتاب للأطفال وربما لليافعين. يعني فالكتابة للطفل رحلة ممتدة لا تتوقف عند محطة واحدة، أرجو أن أوفق في ذلك.
0: إحنا نتمنى لك كل التوفيق ورحل جميلة ممتعة ماتعة تثرين فيها المشهد الثقافي. دكتورة نجوى بكل غنيم، شكرا كثير لك على هذا الحوار الشيق الجميل.
1: شكرا لك أيضا على هذه الاستضافة ولجميع من رافقنا. شكرا
0: نوري. إلى اللقاء، تحياتي. مختارات أدبية.
2: أقوال وحكم من الشاعر جلال الدين الرومي. الأدب ليس إلا تحمل من لا أدب عنده. لا تنزعج إذا انقلبت حياتك رأسا على عقب، فكيف تعرف أن الجانب الذي اعتدت عليه أفضل من ذلك الجانب الذي سوف يأتي. يدخلك الضياء من حيث تكمن جراحك. الوداع لا يقع إلا لمن يعشق بعينيه، أما ذاك الذي يحب بروحه وقلبه فلا ثمة انفصال أبدا. قلت للعشق ذات ليلة: أصدقني القول، من أنت؟ قال: أنا الحياة الباقية وأنا العمر المتكرر. يوما ما سيأخذك قلبك إلى محبوبك، يوما ما ستهتدي روحك إليه، فلا تستسلم في غيابات الألم الحزين، ولتعلم أنه يوما ما سيكون هذا الألم هو الدواء.

كلمات باللغة العربية صعبة ونجهل معناها. تكأكأ تعني اجتمع القوم وازدحموا. رخاخ تعني اللين والرخو. نفاخ تعني الماء البارد العذب الصافي. أجشم تعني تكفل الأمر. جعجعة تعني صوت الإنسان كثير الكلام قليل العمل. عصبصب تعني اليوم شديد الحر. الجلجال تشير إلى صاحب الصوت القوي. أهنف وتعني أسرع.

وبهذه المختارات الأدبية نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مجاز. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد على هوا راديو مكان. كانت معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر. إلى اللقاء.

אנטון מעמקן. بعد قليل انا معك مع ايمان القاسم سليمان. بامكانكم متابعه البرنامج ايضا عبر مكان ديجيتال في صفحه مكان على الفيسبوك والانستغرام وموقع مكان .org.il. انتم مع مكان. الان اعاده لبرنامج انا معك مكان. الان مع ايمان القاسم سليمان انا معك.

عزيزي المستمع أنا معك. نلتقي كل أسبوع، نتناول مواضيع حقوقية وخدماتية. أولاً التعريف بالحقوق من المؤسسات الرسمية، المنح، الامتيازات، الفرص، الدعم وغير ذلك. وثانياً أيضاً الحث على التوجه لتحصيل هذه الحقوق، منها ما هو في غاية السهولة، يحتاج مجهوداً بسيطاً، تعبئة نماذج، تجهيز مستندات، وطبعاً دائماً المثابرة. إذن ها نحن نلتقي اليوم وعلى مدى ما يقارب ساعة من الزمن في برنامجنا هذا أنا معك، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. وماذا في جعبتنا اليوم؟ نتناول أيضا فرص التشغيل والدخول إلى سوق العمل، وظائف شاغرة من منطلق رغبتنا في المساعدة على مكافحة البطالة وتمكين كل شخص من أن يجد عملا يعتاش منه بكرامة. نكون اليوم مع وظائف شاغرة في مجال التمريض، ونعم أثناء حديثنا توجد وظائف تنتظركم. بالإضافة إلى النواحي الحقوقية والمؤسساتية من خلال تمرير لقاءات وإرشادات، والتوعية أيضاً من المخاطر التي يواجهها طلاب المدارس، الحضانات والروضات، وذلك مع العودة إلى هذه الأطر وافتتاح السنة الدراسية الذي كان قبل أيام. كل ذلك من أجل تفادي هذه المخاطر، وعلى رأسها تفادي نسيان الأطفال في السيارة. أنا معك، هيا بنا نبدأ.

0: المتقدم أو المتقدمة للعمل في هذا المجال، تكون هناك مقابلات لتطوير الذات من الناحية المهنية بالإضافة إلى تعليم ممول. التحدي الكبير هو أمام الجيل الشاب بأن يتعرف على هذا المجال وأن يصل إليه من منطلق الرغبة واختيار هذا المجال بالذات. وأيضا تضيف قضية كيفية الوصول إليهم، يمكن دخول موقع الإنترنت التابع لبيت شموئيل هاروفيه. في موقع الإنترنت هناك مكان لإدخال السيرة الذاتية، رقم الهاتف وإيميل للتواصل والتقدم لهذه الوظائف الشاغرة في مجال التمريض بالذات لمجال الشيخوخة. إذا نحن من هذا البرنامج نقدم لكم وظائف شاغرة، يسرنا دائما أن تتقدموا لها. ربما هذه تكون فرصة رائعة لكم لاختراق ودخول سوق العمل، وهذه المرة من باب جميل ومميز فيه الكثير من العطاء وفيه الكثير أيضا من المهنية والتطور المهني.
1: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
0: مع افتتاح السنة الدراسية، موضوع الإنقاذ والإسعافات الأولية دائما يتصدر هذا البرنامج، وبعد أن كنا مع سلسلة تتعلق بالعطلة الصيفية، الآن واليوم سوف نكون مع دورات في المجتمع العربي للإسعافات الأولية، وأيضا أهم الإيضاحات والإرشادات لما يمكن أن يتعرض له أبناؤنا طلابنا لا سيما في المدارس. ضيفي الأخير في حلقة اليوم آدم الطوري، الناطق باللسان اتحاد الإنقاذ في المجتمع العربي. أهلا بك آدم، تحياتي. آدم، بدنا نبدأ بالدورات التي تفتتحونها لدراسة الإسعافات الأولية، ما هي تفاصيلها آدم؟
2: أولا السلام عليكم. طبعا نحن في اتحاد الإنقاذ في هذه المؤسسة الكبيرة، هي مؤسسة تطوعية تخدم جميع أنحاء البلاد أو جميع أنحاء مجتمعنا. طبعا في هذه المؤسسة فيها عرب من جميع الطوائف، إن كان دروز ولا مسلمين ولا مسيحيين، طبعا كل الطوائف اللي بنحاول إن نسويه أو بنحاول إن نحاول نكبر فيه، والمؤسسة تبعتنا اللي المسيحيين يكونوا موجودين أكثر في البلاد. على هذا الأساس إحنا نفتح دورات إسعاف أولي في كل بلد وفي كل منطقة أو في كل حي، حتى نقدر نزيد من عدد المسيحيين اللي بيقدروا يعطوا استجابات في حال إذا صار لا سمح الله أي إصابة. طبعا هدف المؤسسة مش بس سيارة إسعاف، في هدفها كمان إنها توصل للمصاب أسرع بوقت، هي تقدر تنقذ المصاب أو الإنسان اللي هو مريض. طبعا إحنا بنواجه اليوم تفاقم في حالات العنف، زيادة الأمراض العادية أو الأمراض اليومية اللي إحنا بنواجهها. في هذا الشيء إحنا كمان ودنا نرفع طاقمنا ونرفع طاقم المسافين. طبعا احنا بنواجه كمان كثير امور مثل الحرب، امور نفسيه، امور صحيه، والناس تحتاج اكثر للمسافين في كل منطقه وبلد.
0: نعم، هاي قضيه الاسعاف احيانا الدقائق بتكون مصيريه، اذا كيف يمكن الانضمام وما هي التفاصيل بالنسبة لدراسة دورة إسعافات أولية؟ وبذكر هاي مهمة حتى لمعلم مدرسة، لموظف، لأي حدا ممكن ينقذ شخص جنبه اللي بتعرض لنوبة قلبية، بتعرض لأي أذى.
2: اليوم احنا في المؤسسة مش محصورة على أن يكون طبيب أو إنسان بيفهم في هذا المجال. طبعا احنا اليوم متواجدين في المؤسسة من كثير مجالات، إن كان قلنا عمار أو إنسان بيشتغل في كراج سيارات أو إنسان بيشتغل في مصانع الدجاج أو مصانع عاديات أو طلاب ومعلمين، ومنهم كمان أطباء اللي طبعا بيشتغلوا في المستشفيات اللي ما عندهم أي خبرة كيف ممكن يكون في أرض الواقع أو في الشاطح نفسه، يعني في المنطقة نفسها. كيف أنه ممكن يقدم إسعافات أولية؟ طبعا في الإسعافات الأولية هي تعليم سهل جدا، هو 6 أشهر. طبعا مسهلين الشيء انه يكون بعد ساعات الدوام. ودنا نسوي الدورة بتكون دائما بعد ساعات الدوام تبعت الشغل، هي بعد الساعة 5:30 للساعة 10 يومين في الأسبوع. طبعا 6 أشهر اللي دي نظام عن طريق الرابط أو عن طريق المؤسسة تبعت اتحاد الإنقاذ، هو يفوت على الإنترنت ويكتب كورس الخبشيم خودة سنة، وهناك بيقدر يسجل أو ممكن يتوجه لأي مسؤول في المنطقة عنده من خودة سلا.

0: القاضي يسألني المسؤول، الكل بيعرفه، أو أي ممكن نلاقي أي واحد لابس الفيست اللي هو الستارة اللي بتعطي الاسم تبعنا، ممكن نسأله مين المسؤول ونسجل عن طريقه.
1: تمام.
0: احنا سهل جدا انك توصل لنا.
1: نعم ممتاز. فاذا هاي بالنسبه لانه مهم كل واحد على الاقل يكون عنده خبره ايش يعمل اذا شاف انسان قدامه يغمى عليه او اذا كان في حادث او طفل صار له اي شيء.
2: بما انه احنا في افتتاح السنه الدراسيه،
1: في عندك ادم هيك كم نقطه بتحب تنبه عنها للاهالي للمعلمين لسلامه الطلاب في المدارس؟
0: طبعا في عندنا رسائل دائما بنوجهها كل سنه. طبعا هذول الرسائل من شيء عشنا احنا كمسعفين. اولا اللي هي الامر الاكثر خطوره هو نسيان الولد في السياره.
1: مهم.
0: دائما في كل سنه بنواجه هذا الامر اللي هو مش لانه الاب بيدخلوا الابن في السياره والام، بشكل عام احنا لا اراديا انه ساعه الروتين تبعنا ما رجع لفتره المدارس اللي هو ساعدنا عقليه انه احنا موجودين في العطله. فلما الولد يطلع معي الصبح اوصله للمدرسه ممكن اني انسى انشغلت في اي شيء، وصلت الشغل تبعي وانا نسيت الولد في السياره لانه انا عقليتي في العطله.
1: نعم.
0: فاولا انه لازم ناخذ احتياطاتنا ان نحط اي شيء مع الطفل، من ناحيه تليفوني اليوم ما بنساه، بحطه مع الولد ورا بقول له امسك هذا التليفون لما نوصل تعطيني اياه.
1: نعم.
0: او ممكن اخلي الام تتصل في حال ان اخذت الولد، او كالعكس تماما انه تسالني اذا وصلت الولد ولا لا. الامر الثالث صراحه يعني انا واجهت هذا الشيء شخصيا.
1: نعم.
0: معلمه تواصلت مع الام ليش الولد ما وصل، والام تواصلت مع الاب ليش ما وصلت الولد. فالاب بعد يعني بعد كان نحكي بدايه اليوم الدراسي 8:30 ذكر بعد الرساله هذه ان الولد نسيه في السياره، فيعني نص ساعه احسن من ساعتين وثلاثة واربعة وخمسة.
1: فعمليا يعني قدرتوا تنقذوا للطفل، مش ضل 4-5 ساعات او 8 ساعات طيب. في السياره. فاذا المعلمات معلمات الروضات الحضانات وحتى بالضبط. المدارس يتاكدوا ولد غايب طفل ما وصلش، افحصوا يمكن ابوه او امه نسيوه بالسياره. مهم كتير اللي عم بتقوله ادم
0: صراحه. يعني المعلمه سوى التصرف لكن هي أنقذت الولد.
1: صح.
0: هي السبب الرئيسي اللي هي أنقذت الولد. اليوم يعني إذا عندي 30 طالب أنا بعرفهم، 30 طالب لأن بنادى عليهم بالاسم يوميا، فإذا نقص واحد يعني بأخذ مني ثاني لما بعث رسالة للأم أسألها عن الولد، فهذا صراحة بينقل. ثالثا إحنا في فتحنا برنامج اللي هو عن طريق الواتساب اللي بيبعث رسائل بيذكر في عندنا قناة واتساب، وحاليا فتحت إجبوتساب اللي هي مجموعة تبعث رسائل كل يوم مرتين الصبح ومرتين في نهاية الدوام، اللي بيذكر كمان من جانب ثاني اللي احنا بنقدر نحاول نوصل له اللي هو عن طريق التليفونات. اليوم كل واحد ماسك تليفون، ما حد بيرخي ما بيترك تليفون.
1: نعم.
0: فكمان بنوصل لهم عن طريق الواتساب.
1: لحظة خلينا نوضح، هاي يعني هاي مجموعة ايش بيكون فيها، انه ايش كيف استخدامها آدم؟
0: بشكل عام هذه قناة واتساب اللي هي اسمها اتحاد الانقاذ بالعربية، اللي بتطلع فيها الاخبار اللي المتطوعين تبعينا في المجتمع العربي او في كل اتحاد الانقاذ بيطلع لنا الاخبار في هذه المجموعه.
1: نعم.
0: انه مثلا صار حادث لا سمح الله او شيء زيك بيطلع فيها، وثانيا راح تبعث رسائل عن طريق برنامج ثاني اللي هو بيعرف الساعات اللي حطيت مثلا على الساعه 8:15 على 8:30 بيبعث رسائل لحاله تذكير لا تنسى ولدك في السياره وابنك في السياره، في مع بوست هيك صوره.
1: نعم.
0: انه ما ينسى الولد في السياره. ثانيا في مجموعه اسمها عاجل
1: اسمها عاجل.
0: نعم. هي اتحاد الانقاذ عاجل، هي راح تشتغل اكثر رسائل بالامور العاجله مثلا بالاضافه الى الوضع بالاضافه الى القناه. وثالثا انا كمان موجود في كثير مجموعات، يعني هذا المجموعه اللي موجود فيها 2000 و3000 اللي كمان ببعث عليها. فمهم جدا ان نوصل قد ما نقدر لأي
1: للجمهور عمليا لإنقاذ حياتهم. كلمة أخيرة بتقولها للأهالي اللي بيوصلوا الأولاد أو بيجوا بياخدوهم من منطقة المدرسة، بتعرف أحيانا بتشوف الأولاد بتركض بين السيارات، بتخاف إنه أهل بالغلط يعني يدكوا طفل تاني. كلمة منك على هاي الشغلة آدم.
0: لا لا لا، هيك احنا دائما بنوصي إنه الأب والأم لازم يقعدوا مع الولد قبل السنة الدراسية، لازم يقعد معاه يفهمه. دائما الاب بشكل عام حتى احنا اذا عند اللي عنده ولد يفهم هذا الشيء، انه الولد اذا بشوفه اجى في السياره او فتح الباب وداخل الدار بيهجم عليه وبصير يعبط فيه او يبوس فيه. فالولد اذا شافك في السياره حيسوي نفس الشيء، وممكن يطلع لك للجهه الثانيه وتبدا في سياره ثانيه. فاحنا بنفضل دائما انكم اول شيء تقعدوا مع اولادكم، ثانيا انه احنا في المناطق هذول لازم نسوق على اقل اقل اقل من مهن. اقل من مهن. فلازم نفتح شبابيك كمان في المناطق هذول نقدر نطلع حوالينا في حد موجود، في عيل موجود، حتى في حال اذا حدا نادى علي اسمع، لان اليوم احنا بشكل عام الحمد لله نسكر شبابيك شغله مزقال وما في حد، ما بنسمع ولا شيء حوالينا. ثالثا انا بيهمني كمان نحكي في موضوع صغير جدا انه لازم نجلس مع اولادنا انه ممنوع يطلعوا مع اي حدا ما بيعرفوه. هذا بيعرض على التوصيل ممنوع يطلع. والامر الثالث انه ممنوع ياكل او يشرب من اي حدا ثاني في المدرسه. ما بنحكي بس على الجيل الصغير، بنحكي على الجيل الكبير كمان. كثير حالات تعرضوا،
1: ما تطلعوا مع انسان غريب، ما تاخذوا لا اكل ولا شرب من اي حدا ثاني لانه ممكن يكون في لا سمح الله مخدر او سام او امور مؤذيه او حتى تسمم. آدم الطوري الناطق بلسان اتحاد الإنقاذ في المجتمع العربي، كل المعلومات اللي قلتها الأد مهمة يا آدم، حقيقي شكرا جزيلا إليك ويعطيكم العافية. شكرا آدم، تحياتي، هلا فيك. هلا.
2: نحن بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج أنا معك، الذي وضحنا من خلاله اليوم قضايا عدة حول الحقوق والخدمات، وظائف شاغرة وتنبيهات، مع أمنياتنا بسنة دراسية آمنة لجميع أبنائنا الطلبة. كانت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله.

والأول وناس بتخلق من الدموع سكة فيه ناس بتخلق من الألم قوة وناس بتخلق من الدموع سكة.

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا